0: إذا ما كانت ستستسلم، ومسؤولون أمريكيون يقولون إن احتمالات تجدد القتال مرتفعة. الحوثيون يستهدفون القوات الحكومية في محافظتي تعز ولحج بالصواريخ البالستية وسط أعنف مواجهات في التلال المطلة على باب المندب. إدانة عربية ودولية للتصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية ودعوات لمحاسبة المسؤولين عنها. العاهل المغربي يكلف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل حكومة جديدة لتصبح أول امرأة مغربية تتقلد هذا المنصب. والبداية من آخر مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، إذ قال إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم قريبا في حربها مع الولايات المتحدة. ترامب قال أيضا إن وضع إيران سيء للغاية.
1: وضع إيران سيء للغاية، لا أعرف إن كانوا سيستسلمون حتى الآن، لكنهم يمرون بوضع سيء للغاية. لقد أخرجنا من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين أكثر مما أخرجناه في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع امتلاك السلاح النووي. وهذه الحرب هدفها منع امتلاك السلاح النووي، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أمريكية مطلعة أن المحادثات الأمريكية الإيرانية تحقق تقدما محدودا وترفع احتمالات تجدد القتال. أضاف أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن ترامب قد يأمر بالعودة إلى ضربات واسعة بعد انتخابات التجديد النصفي. وأشار أكسيوس إلى وجود مناقشات بشأن مقترح تسوية قدمته قطر يهدف إلى معالجة مطالب إيران والولايات المتحدة في آن. وكان نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس قد قال إنه يجب على إيران أن تظهر سلوكا مسؤولا لكي يتسنى التوصل إلى أي نوع من الاتفاق، لافتا إلى أن السياسة الأمريكية تجاه طهران في الشهرين المقبلين ستستند إلى الأفعال لا إلى التصريحات. أضاف فانس أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران في إطار العملية المسمى المنبوذ الاقتصادي. وشملت حزمة العقوبات الجديدة 10 أفراد وكيانات إيرانية تولت شراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. ويشير البيان إلى أن الحزمة الجديدة تهدف لإضعاف قدرة إيران على إعادة بناء برامج التسلح. اقتصاديا داخل إيران، سجلت العملة الإيرانية مستوى قياسيا جديدا من التراجع في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني. فقد تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرف الموازية في العاصمة طهران حاجز 2,500,000 ريال إيراني. ويأتي التراجع بعد 27 يوما فقط من تسجيل الريال الإيراني أدنى مستوى له، حين بلغ أمام الدولار نحو 2,200,000 ريال، وذلك في 2 سبتمبر. تتجه إيران بخطى متسارعة نحو سيناريو تصفير الصادرات النفطية بحلول منتصف أكتوبر، مع تآكل مخزونات أسطول الظل خارج نطاق الحصار وفقدان إيران لورقة الضغط عبر مضيق هرمز.
2: شريان طهران النفطي يوشك على الجفاف، ومخزونات النفط الموجودة خارج نطاق الحصار تتآكل بسرعة وقد تصل إلى الصفر بحلول منتصف أكتوبر، وفق تقديرات نقلتها وول ستريت جورنال عن شركة كيبلر. نحو 15 مليون برميل فقط بقيت على متن ناقلات أو ما يسمى بأسطول الظل خارج نطاق الحصار، بعدما كانت الكمية تقارب 29 مليون برميل في أوائل سبتمبر. ومعظم هذه الشحنات تتجه إلى الصين، أحد آخر منافذ تصريف النفط الإيراني. المعادلة تتغير، ففي الوقت الذي تتراجع فيه قدرة إيران على تصدير نفطها، بدأت صادرات كبار المنتجين في المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقاتها عبر مضيق هرمز والمسارات البديلة لتقترب من 16 مليون برميل يوميا هذا الشهر. وهنا تكمن المفارقة، الممر الذي حاولت طهران استخدامه كورقة ضغط على أسواق الطاقة العالمية لم يعد يعمل بالفاعلية نفسها. الولايات المتحدة عززت حماية الملاحة، ودول المنطقة لجأت إلى خطوط أنابيب وموانئ ومسارات بديلة لتقليل تأثير أي إغلاق للمضيق. أما إيران فلا تملك شبكة بديلة مماثلة لنقل كميات كبيرة من نفطها إلى الأسواق العالمية. نفط عالق خلف الحصار ومخزونات تتناقص واقتصاد يواجه مزيدا من الضغوط. أما في منتصف أكتوبر فقد يكون محطة مفصلية. بحسب تقديرات كيبلر قد تكون الشحنات الإيرانية الموجودة خارج نطاق الحصار قد استنفذت تقريبا بحلول ذلك الوقت، وبهذا فشريان طهران النفطي يضيق والوقت ينفد، فيما ترتفع المخاوف من أن تبحث إيران عن أدوات أخرى للضغط والتصعيد.
0: أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها بين مطار النجف وإيران في الشهر المقبل بعد توقف شركات الطيران الإيرانية عن تسيير رحلاتها إلى العراق في ظل العقوبات الأمريكية، فيما تواجه الحكومة العراقية ضغوطا داخلية من فصائل موالية لإيران مصحوبة بتهديدات بالتصعيد.
3: اسمعوا هذا الخبر. الرحلات بين إيران ومطار النجف عادت لكن بشروط. الشرط الأول، الخطوط الجوية العراقية هي التي ستنقل المسافرين وليس الشركات الإيرانية. والشرط الثاني، الرحلات من مطار النجف ستنطلق ولمدة شهر واحد، وهذا حتى الآن. لكن في ذات الوقت مدير مطار الخميني قال أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم أي برنامج لتسيير الرحلات إلى النجف. طيب، هل هذا الحل الذي قدمه الزيدي سيرضي الموالين لإيران والذين خرجوا بالأصل في مظاهرات وهددوا باعتصامات وبمنع الطيران المدني في مطارات العراق؟ الإجابة على ما يبدو كلا، لأن كتائب حزب الله في العراق نشرت بياناً هددت فيه بإسقاط الحكومة إذا لم تستجب لمطالبها وأمهلتها حتى الأول من أكتوبر. وهذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها الفصائل في طريق الحكومة وتصعب مهامها، لأنه كلما اتخذت الحكومة قراراً في ملف حساس لحماية سيادة العراق تتدخل الميليشيات وتهدد بالتخريب. فإلى أي متى ستبقى هذه الفصائل تغلب مصلحة إيران على مصلحة العراق وسيادته؟

0: منكمل احنا وياكم من راديو تؤمية أستراليا وبرفقة زميلنا نشأت مع ساعة جديدة من البريكفاست شو. ومذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني 28 درجة مئوية وطقس رح يكون مشمس وجيد. وعلى صعيد ملبن طقس متقلب درجات الحرارة 24 درجة. يسعد صباحك نشأت من جديد.
1: صباح الفن.
0: كيف هالقهوة؟
1: أحلى قهوة بالدنيا كلها. تسلم إيدي.

0: معكم دايما من راديو توأمية أستراليا 10:30 دقيقة داخل استوديوهاتنا مكملين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو مع زميلنا نشأت وأكيد تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم. نرجع نشأت بدي أرجع أحكي عن الفايدة لأنه اليوم إذا منطلع بالنسبة للفوائد بين أستراليا مقارنة بين أستراليا وبقية الدول يعني منرجع مذكر مستمعينا فيها تصوروا قدي نحن هون عم ندفع نسبة فوائد عالية. أستراليا مبارح بعد ما رفع بنك الاحتياط الفايدة اللي وصلت ل 4.6%، نوروي 4.5%، أما اليونايتد ستيت الفيدرال ريزيرف يلي كمان البنك الاحتياطي الأمريكي اللي كمان رفع الفايدة لنسبة 4.4%، أما الإنجلند 3.75%، اليوروزون 2.5%، كندا 2.25%، السويد 1.75%. عم جرب دور نشأت لشوف إذا فعلا في هونيك حدا
1: مش هتلاقي
0: أكتر منا لحتى بس نحس حالنا أنه مش بس نحن يواصل الفايدة لأقصى درجة يعني للأسف
1: الأصول ما نكونش يعني لازم مش نوصل لهذا الارتفاع في سعر الفائدة يعني مش ضروري مش لازم يعني، ولكن دي سوء الإدارة دائما دائما. أنا بتكلم على سوء عدم إدارة الموارد، الدخل البلد أكتر من اللازم. طيب فين الفلوس دي فين بتروح؟ إيه اللي بيحصل؟ هل في فساد؟ ومنين الفساد موجود؟ وفي أي يعني مؤسسات موجود؟ ولكن في، لأن مستحيل إن إحنا نوصل لهذا إلا لازم يكون في خلل معين محدد في مكان ما وصلنا لهذا المستوى.
0: نعم يعني آخر عملية صرف كانت للحكومة هلأ نحن كان في من فترة سابقة كان في كتير من الانتقادات أنه ليه الحكومة اليوم عم تهتم عم بيكون في هذا الدعم العسكري أو يعني بشكل أو بآخر يعني كمان يكون في هونيك مشاريع للدعم القوة العسكرية في أستراليا. نحن كمان بدنا سنوات طويلة لحتى يصير عندنا غواصات نووية والتغيرات اللي صارت. أمنا فجأة سمعنا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من بعد ما اجتمع مع زيلينسكي خصص 60 مليون دولار
1: عشان إيه؟
0: للمساعدات العسكرية لأوكرانيا. أنا هيدي من العملية الصرف اللي لقيت انتقادات كتير كبيرة للحكومة.
1: يعني ليه يعني إيه اللي المردود اللي حيبقى لأستراليا إنه هو يساعد زيلينسكي لقتل الأوكرانيين؟ ما هو الحاجات ما هو زيلينسكي راجل ما عندهوش استقرار نفسي سياسي، ما عندهوش استقرار ومستعد إن هو يضحي بآخر أوكراني كده بدون أي نوع من الذكاء، فهو بده يعني بس عايز حد يموله. فأنت بتمول يعني بتعمل عداء مع روسيا، وإحنا دولة محايدة، إحنا دولة بعيدة جدا عن كل الحركات اللي بتحصل في المنطقة في الدنيا كلها، فإحنا ليه نزج بحنا في هذا؟ وليه 600 مليون دي 600 مليون إحنا في حاجة ماسة لكل شيء؟ يعني أقعد أفكر كده أقول يا عمي ليه واي.
0: نعم هل تتوقع اليوم يعني كمان ما بعرف إذا فينا نعتبرها الانتخابات الفيدرالية المقبلة، هل تتوقع خسارة لحزب العمال أم اليوم ما بعرف إذا رح يكون في إعادة حسابات جديدة خاصة من خلال الغضب وبعد رفع الفايدة رح نشهد على تراجع أكبر وأكبر لحكومة ألبانيزي نتيجة يعني أكيد معاناة الشعب الأسترالي، فهل تتوقع سقوط كبير يعني بالانتخابات المقبلة أم بعد تحظى بدعم.
1: ده بيرجع للشعب الاسترالي قد ايه احنا الشعب الاسترالي بيفكر وبيهمه مصلحه بلده وبيهمه، وهو المعادله اللي عملها في المهاجرين اللي هو جابهم بطريقه عشوائيه حتى ما يعرفش بالظبط، يعني ما فيش اي شيء يعني خليه يجيب كميه المهاجرين ده، هي لا راعى مثلا الاحتياجات الاستراليه للكفاءات والحرف معينه ولا اي حاجه خالص، جابهم عشوائيا بس علشان يساعدوه في الانتخابات. طبعا الناس ده هي وجوده هو في الانتخابات مش هيكون لمصلحتهم، انا يعني بقول لكم مش هيكون لمصلحتكم. فهو الشعب الاسترالي هو حر يختار، هنا دوله ديمقراطيه وهنشوف الشعب الاسترالي بالظبط او المواطن الاسترالي، مش مشكله خلفيته اذا استرالي لبناني عراقي يوغوسلافي كندي مين ما يكون. فهنعرف دلوقتي المواطن الاسترالي قد ايه عنده حريه الاختيار وحريه التصويت، وقد ايه بيهمه مصلحه البلد، وقد ايه ثقافته، قد ايه عنده ثقافه ان هو يختار بناء على ثقافته وعلى مصلحته ومصلحه اولاده، او ما تفرقش معاه هو حر.
0: نعم، خلينا نتابع نرجع مع المستمعين، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة حابين تعطوا رأيكم كيف انعكست عليكم ارتفاع أسعار الفائدة، قد ايه رح يكون تأثير على أصحاب القروض على الشركات على المصالح. الحقيقة رح يكون في معاناة بالمرحلة المقبلة، ومش بس هون نشأت، لأنه كمان من المتوقع أنه نروح لمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة خلال نهاية السنة، ممكن يكون في أكثر من مرة رح يدفع بنك الاحتياط الفائدة للجم نسبة التضخم اللي هو كان من خلال عملية الصرف اللي كانت من قبل الحكومة اللي بتحط الملامة على الأحداث الخارجية. ولكن إذا بدنا تكون هيك، إذا فعلا كانت الأحداث الخارجية واليوم الحروب اللي صارت بين أوكرانيا وبين روسيا وبالحرب بمنطقة الشرق الأوسط، طيب ليه بقية هذه الدول اللي سميناها نحن ما تأثرت مثل ما نحن تأثرنا؟
1: بالضبط، هذا سوء إدارة، سوء إدارة النظام. ولكن احنا هنقدر نعرف دلوقتي قد ايه الشعب المواطن الاسترالي اللي بيحمل الجنسية ويحق له التصويت قد ايه مثقف، قد ايه بيتهمه مصلحة البلد. ونرجع ونقول الكلام ده تاني، لان الحقيقة محتاجين ان احنا ندوه على هذه النقطة بالذات، لأن اللي بيحصل غير طبيعي. فهل إحنا عندك في استعداد لأنك أنت تكون عندك ثقافة وتشوف مثلا برنامج الأحزاب التانية زي ون نيشن والأحرار وغيرهم والأحزاب التانية وتطلع عليها ويكون عندك وعي وفكر وبناء عليه بتدلي بصوتك في الانتخابات؟ لأن الحكومة لو شافت الشعب ساكت هترفع الفائدة إلى ممكن 5% و6% و10% كمان، طالما الشعب نايم الحكومة تعمل كل اللي هي عايزة.
0: فظائع. رح نروح لاستراحة ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا. إذا لكل اللي عنده أي مداخلة على موضوع اليوم، كيف رح تأثر عليكم رفع ارتفاع أسعار الفائدة، وهل بتحطوا المسؤولية على حكومة ألبانيزي؟ خلينا نسمع رأيكم، هل فعلا اليوم بتحط المسؤولية على الحكومة العملية اللي اتبعت سياسة الصرف واللي أدت بالنهاية إلى رفع نسبة التضخم، أم هل أنتم مقتنعين بما ذكروا وزير الخزينة جيم شالمرز يلي بيحط الملامة على الأحداث الخارجية اللي هي أثرت على موصلنا له اليوم؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية. بدك تضيف
1: شيء؟ الحقيقة أنا بدي شيء يعني أقدر يعني أرفع من شأن الحكومة، بدور على حاجة يعني نقدر ندو عليها تكون حاجة عملتها كويس الحكومة للشعب الأسترالي. ولكن لولا المعارضة الموجودة كانت تمادت الحكومة في كل شيء، ولكن أنا بدور على حاجة كويسة مش لاقي الحقيقة خالص.
0: المناخ
1: أبدا ولا حاجة
0: يعني، تغيير المناخ والطاقة هيدا الشيء اللي عم تقوم فيه وتشتغله. لا أكيد هذه مش من الإيجابيات يعني. هلا أكيد نحن لو بغير ظروف كان أو لو عملت مثلا الحكومة بديل أو حطت البديل قبل ما تاخد هذه القرارات بالنسبة لتغيير المناخي والطاقة النظيفة اللي بدنا بعد ننطر سنوات وسنوات لحتى نحققها. ولكن على هذه النحو اليوم مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني اللي هي عم تدمر المواطن.
1: واحنا عندنا الطاقه وعندنا كل شيء يعني احنا لا نعاني من اي يعني عندنا كل حاجه. فما اعرفش ليه بنعاني يعني لما احنا عندنا كل شيء ليه بنعاني مش عارف.
0: بريك ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا من راديو توامي استراليا.
2: UME listeners have this say.
3: Toomey is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the Toomey app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
2: Toomey Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: بعد شوي رح نسمع الغنية كاملة لشمس الغنية نجوى كرم اللي نزلتها تاك تاك. كانت بالأول في عندها غنية تك تك تك ما بعرف كيف تنقال, ولكن هلأ هالمرة تك تك, فأكيد مع غنية نجوى كرم
1: دوم تك
0: دوم تك. أي أي دوم تك مزبوط
1: دوم تك تك دوم تك.
0: تعرف تقولها؟
1: لا ده أنا بلعبها
0: أوكي
1: وبعلمها للناس.
0: حلو
1: نعم.
0: أي بس هلأ بدك تتعلم تك تك.
1: نتعلم
0: هلا تك تك هلا. ففي كتير من يمكن بعض النجوم بيشوفوا انه لا هيدي مش نجوى كرم يعني هالاغاني اللي عم تقدمها, بس اكيد هذا هو يمكن السوق, هيدا الشيء اللي بيطلبه السوق
1: هو ده وشي. الموجود نعم نعم.
0: بكل الأحوال رح تسمعوا للغنية كاملة وفيكم تعطونا رأيكم إذا حبيتوا ولا ما حبيتوا دائما من خلال الأغاني والأعمال الفنية الجديدة عبر راديو تؤمين. بدنا نرجع لموضوع نشأة من الصبح عم بيذكرني فيه وأنا عم برجع بنسى بالنسبة لموضوع هيدا الخلاف الحاصل بين أثيوبيا ومصر يلي على سد النهضة. اليوم كمان في محاولات لخلق خلافات داخلية بأثيوبيا لأنه شوي يمكن شوي علوا السقف بالنسبة للمطالب أو ما بعرف كيف بدنا نقولها, ولكن اليوم صار في مثل العادي نحن مثل كأنه نهج بيتبعوه بالدول العربية فرق تسد. هيدا الشيء اللي عم بيصير كمان اليوم داخل أثيوبيا. كيف بتشوف نشأت يعني؟
1: أنا بشوفها مش فرق تسود, أنا بشوفها كل واحد بيسعى على إثبات وجوده ويعني إثبات وجوده في المنطقة, يعني بين مصر وأثيوبيا. مصر دولة كبيرة وأثيوبيا كمان دولة كبيرة. مصر دولة عندها جيش كبير وأثيوبيا كمان دولة عندها جيش كبير. احنا كلنا نعرف أثيوبيا وتاريخ أثيوبيا قد إيه كان شعب فقير وكان دائما يعني مثير للشفقة في كل أنحاء العالم, وكل الناس كانت تقدم دعم لأثيوبيا بسبب الجوع والفقر اللي كانت بتعيشه هذه الدولة اللي هي منبع النيل ومنبع الثورة المائية الهائلة, واللي هي بتديها ممكن تكون دولة ذات سيادة, ثورة حيوانية, ثورة زراعية, وطبعا بعد ديها مباشرة بتكون دولة صناعية. فكانت مصر والسودان دائما تقف عائق قدام أثيوبيا لمنعها من أنها توصل لهذا المستوى, رغم أن هي تمتلك النيل والطمي ده حتى الأرض في منتهى الغنى, أرض قوية جدا, ولكن كانت مصر والسودان بتمنع هذا من الحدوث. إلى أن توصلت أخيرا مصر والسودان وأثيوبيا لبناء السد, سد النهضة اللي هو عليه الخلاف الحالي على حصص المياه بين مصر والسودان وأثيوبيا. فكانت بدأت دلوقتي نهضة كبيرة في أثيوبيا لأن بدأت تولد الطاقة الكهربائية وبدأت كل حاجة وبدأت تكون لها نفوذ في المنطقة, وده طبعا على شوية من الرئيس الأثيوبي أحمد أبي أحمد إنه هو يوصل لهذا النفوذ. وطبعا حصل جماعات وفصائل وقبائل ودول طبعا ضد الطريقة اللي هو بيتصرف فيها في المنطقة ونفوذه اللي هو أكتر من اللازم الغير متوقع. طبعا كانت في هذه الجماعات واتهام أثيوبيا لمصر بدعم هذه الجماعات بالمال والسلاح لعدم استقرار في أثيوبيا. وأثيوبيا كمان كانت بتسعى لأن هي كلها منفذ على البحر, بعد ما كانت لها منفذ على البحر زمان مع أريتريا, دلوقتي بسبب اللي حصل بين أريتريا وأثيوبيا فأثيوبيا ما عندهاش أي منفذ على البحر, إلى أن وصلت لاتفاق بينها وبين أرض الصومال أو سوماري لاند زي ما بيقولوا بيكون لها منفذ. فمصر طبعا ضد الحاجات دي, محدش يعرف ليه السبب, يعني أتمنى من المستمعين حد يعرف إيه ليه مصر واقفة يعني مش حابة أن كل أثيوبيا منفذ على البحر, بالعكس ده هيدي لأثيوبيا. ولكن صراع النفوذ هو المشكلة هناك, صراع نفوذ كبير جدا, وده ممكن يدخل المنطقة في بصراع وحروب أهلية ودولية إلى ما حدش يعرف يعني لا تحمد عقبها.
0: نعم، في خبر ورد بهالأثناء ضروري كمان نضوي عليه، هو اليوم زهران ممداني رئيس أو عمدة نيويورك اليوم اللي أعلن إطلاق خطة لمواجهة معاداة السامية بنيويورك.
1: طبعا
0: فبالوقت يلي شفنا هالخلاف بينه وبين نتنياهو بفترة سابقة والتهديدات وخاصة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وما سبقتها، فكان في هونيك يعني أكيد بيعتبروا ممداني لنتنياهو مجرم حرب، وكمان هون فيما بيتعلق بالنسبة لنتنياهو اللي بيعتبر زهران ممداني اللي هو عم يدعم حركة حماس وجماعات الإرهابية. ولكن كان الملفت اليوم هيدي الحملة، إطلاق حملة وخطة لمواجهة معاداة السامية بنيويورك، فشو تعليقك؟
1: هو كخبر عاجل طبعا حندوع عليه حاليا. وطبعا ممداني كان في لي مقابلة مع ترامب، وشفنا احنا المقابلة كتير كانت مهمة، كانت كتير إيجابية بالنسبة للطرفين لممداني ولترامب، وقد ايه ممداني كان يمدح في ترامب ويقول عليه انه هو رئيس ناجح ورئيس محترم وgreat بريزيدنت وكل الحاجات الحلوة. وكمان بالمقابل ترامب كمان كان بيمدح في ممداني، قال إن هو شاب عنده طموح، يعني المديح والثناء لبعضهم كان ملفت للنظر. طبعا ده كان نتيجة الاجتماع. طبعا وصل ممداني لقناعة لأنه شاب ممكن يغير آراءه في بما يقتديه الموقف الحالي، وان هو قال اننا حارب معاداة السامية وده شيء جميل جدا، وكل الناس يعني ضد معاداة اي انسان بسبب دينه او عرقه او قوميته او اي جنسه او اي حاجه.
0: مكملين احنا وياكم مستمعينا تعليقاتكم على مواضيع اليوم كمان من خلال العناوين الرئيسيه. ممداني يعلن اطلاق خطه لمواجهه معاداة السامية، فرنسا اعتقال اكثر من 400 شخص باحتجاجات طلابيه بمدن عده، نتنياهو يقدم احاطه ليائير لابيد بشان هجمات قبل الانتخابات، وهكسث يعتزم خفض اعداد الجنرالات الامريكيين ب 20%. نواف سلام يجدد التعويل على واشنطن لانجاح الاطار الثلاثي، فهيدي طبعا رح نتابع نحن وياكم فيما بيتعلق بالنسبه ل كمان الاتفاق الإطار بين لبنان وبين إسرائيل قديه رح ينجح. واليوم ظاهر أنه في كتير من العراقيل كانوا عم بيقولوا أنه الاجتماع اللي رح يكون بأيلول من أيلول تأجل لأكتوبر، والظاهر أنه في كتير من العراقيل لا تزال أمام اتفاق الإطار. واليوم نواف سلام رئيس الحكومة اللي عم بيرجع بيعول على كمان الدعم الأمريكي لإنجاح الإطار الثلاثي. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا بعد الفاصل، رح كمان نسمعكم الغنية كاملة لشمس الغنية نجوى كرم، وأكيد منحب تك تك
1: تك نو تك تك
0: تك تك, تك. لا هيديك دوم تك قديمة بس هلا تك تك.
1: طب كويس
0: كويس

0: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتر.

0: قصتهم أهالي زحلة يعني ما بعرف كيف بدي أقولها.
1: هلا هلا من قالكم شو الموضوع؟
0: لا لأن بصراحة يعني كانت طرح الفنان وائل كفوري غنية تك تك قلبي وهلأ بترد علي نجوى كرم تك تك. فشو القصة يا جورج؟
1: أنا بخبركم على الهواء. نحن على
0: انت أثرت على الهواء جورج مخول من برينزويك ميلبون حابب يعطينا كمان رأيه بغنية نجوى.
1: أوكي أنا بدي أقول لك شغلة عندي إياها معلومات من الدائرة الضيقة لنجوى وللفنانين يعني لوائل مشكلتهم هود الفنانين في حد الناس بيبقوا موسيقيين يعني أكاديميين وهن اللي كانوا تعبوا عليهم لوصلوهم يعني بيضلوا هن وياهم على يعني هن بدك تقولي الصديق العدو اللي ملازمهم بمراحلهم الفنية يعني مثل نجوى كان عندها مثلا أنطوان شعك هو كان مسؤول عن كل أمورها الفنية يعني ما كانت تروح لتسجل أي شيء بالستوديو غير ما يكون أنطوان شعك معها وكان أنطوان كان يقول لها قصص كتير يعني في عندها شغلات كتير فهون بيولد تحدي عند الفنان وتصير هي بدها تفوت بشغلات يعني هيك تقنية لحتى تبين أنه هي تعرف ومتخطي الأمور. ما بعرف ما عم بسمع حالي إذا بعد
0: نعم لا نحن عم نسمعك كتير منيح جورج. هلأ ما بعرف أنا بنهاية المطاف أنه الواحد بيتغير بتتبدل بيصير في خلافات يمكن بين بعضهم البعض ولكن كمان في مثل ما قلت يعني في عتب من هال كمان الملحنين يمكن والمؤلفين اليوم على بعض النجوم اللي بيعتبرون أنه نكروا الجميل أو فينا نقول أنه ما بعرف مشوا بطريق الربح السريع إذا بدك إذا صح التعبير.
1: صح على طول مدام كلود حتى بالصحافة بالفن بالأمور يعني الإنسان يلي محطوط تحت الأضواء هو بده يكون رسالة لهالمجتمع هو وجه لهالمجتمع هذا فاليوم أي شيء خروج عن هذا النطاق بيأثر على مسيرة ناس سبقون وحطوا تاريخ وحطوا أساس حطوا أساسات فبيخاف بعض الناس المهتمين والناس الأكاديميين بهذا الخصوص بيضلوا خايفين على مسيرة الفن ككل فخاصة من الناس المعروفين مثل وائل ونجوى لأنه هن بيفرضوا صاروا بيفرضوا فرض فنهم على المجتمع
0: هو هن من أهم النجوم اليوم اللي حاملين راية الغنية اللبنانية.
1: نعم نعم يعني ما هي بتصير المسؤولية أكبر هون ومشان هيك بصير في انتقادات كبيرة يعني ممنوع الغلط بالنسبة لهالأشخاص.
0: نعم فوضي. نعم شكرا جورج مخول على مداخلتك تحياتنا لك وما بعرف نشأت مهضومة الغنية أنا حسيتها
2: لا هو يقول لك القلب بيقول تك تك تك أفضل كتير ما يقول القلب دوم دوم دوم لأن هتبقى لو قال دوم دوم دوم هتكون النتيجة هارد أتاك تاك تاك يعني تاك تاك أفضل كتير من دوم دوم.
0: نعم
2: لأن دوم دوم ولكن دلوقتي الناس كلها بتشوف
0: هي هيدي بس هيدي العبارة تاك تاك هي شوي هيك بتلاقيها أنه مع العصر بس بالزبط. أنت بتكمل الغنية بتلاقي نعم. كلماتها كتير حلوة
2: نعم
0: كتير قريبة
2: ما هو لازم الإنسان يتماشى مع الواقع مع الموجة بيقولوا عليها لازم الواحد يمشي مع التيار ما يمشيش عكس التيار
0: بس نجوم كبار مثل شمس الغنية نجوى كرم بحاجة لاستعمال هيدي العبارة
2: هو ده المطلوب هو ده المطلوب يعني ما تقدرش تغني أغاني طربية دلوقتي ما فيش يعني الناس ما عندهاش التذوق زي زمان كل عصر وليه كلماته وليه أغانيه زمان كانت الأغنية بتاخد ساعتين ونص دلوقتي الأغنية لو أخذت أكتر من أربع خمس دقايق ثلاث أربع دقايق خمس دقايق كتير جدا تبص الواحد بده خلاص زهق منها وبده يغير فهذا التيار وهذا الجو العام والناس
0: هذا اللي عم بيعودون عليه نشأته وهو مش لازم
2: بلا بيعودونا احنا احنا
0: في يعني هودي كبار النجوم مفروض يعودونا بالتمسك بالأغنية الراقية اللي مشغول عليها باللحن بالكلمة بالعمل المتكامل هني مسؤولين كمان انه
2: صح هو بيشتغلوا على الحاجات دي بس لنسبة معينة من المستمعين مش كل المستمعين دلوقتي كلنا عايزين الريتم السريع الريتم البطيء خلاص يعني
0: لا ما فينا نقول هيك
2: بالعكس هو ده هو ده اللي ماشي دلوقتي ما يقدروش يعني يقولوا اكتر
0: هني اللي مشوا علينا
2: هو ده اللي بيمشوا علينا لان احنا يعني
0: نحن ماشيين معهم
2: ماشيين معهم نعم
0: بالعربي بالعربي بالعربي بالعربي داريت

0: ونشأت. بس قلت له بالعربي مش عم يفهم علي انه نحن بنطلع على غنية عازي الحليمي بالعربي. وايش اللي بايده؟ شو يعني بالعربي؟ غنية
1: كل حاجة بالعربي. نعم
0: غنية
1: جميلة جدا الحليمي. من الأغاني الحلوة على فكرة
0: طبعا
1: بحبها جدا
0: قديمي بس حلوة كتير.
1: نعم وحبب أولا أني أشكر حسن الضيافة, أشكر الناس اللي شاركونا في المواضيع ويعني روحهم الرياضية وإزاي إحنا يعني نتعاون مع بعض ونختلف نتفق ولكن المحبة دائما موجودة ودي ميزة كبيرة جدا في 2ME يعني بيعطيكوا ألف عافية.
0: شكرا نشأت. أكيد رح تابعوا مشوار 2ME المستمر برفقتكم 24 على 24 ساعة مع تغطية الأخبار على مدار كل ساعة, وأكيد مع زميلي ماريا منصور بتابعوا مشوار المونيك شو. شكرا لك نشأت, يعطيك ألف عافية ونهاركم سعيد مستمعينا. خليكم معنا على السماء بعد البريك الأخبار وبتابعوا المشوار.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل جسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Tonight, Connor, with the top stories. US President Donald Trump says America's AI companies will police themselves, while he's still resisting calls for tougher safety regulation. He's released what his administration calls an accord on artificial intelligence following a meeting with tech giants. The president's been dismissing concerns about AI as a hoax. Countries including Australia are moving to regulate AI, and there's been concern of late about dire warnings the technology could be a threat to humanity if it gets out of control. The opposition says Australia's inflation problems predate the war in the Middle East and is urging the government to rein in spending to deal with the problem.

0: It's in response to the fourth interest rate hike this year to 4.6%, hitting borrowers and potentially those who may cop higher rents. Stories are emerging of people who don't know how they'll make ends meet and are even considering selling their homes and moving somewhere cheaper. And Greens Senators David Shoebridge and Steph Hodgins-May have confirmed they will nominate for leader and deputy leader of the party respectively. Earlier this week, Senator Larissa Waters announced her resignation from the top job due to chronic kidney disease. Senators Sarah Hanson-Young and Maureen Faruqi have both confirmed they'll stand for leadership, with Nick McKim to run as Senator Faruqi's deputy. The Greens will meet in Sydney this morning to settle on a new leader. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: صباح الخير لكل مستمعينا ويسعد اوقاتكم بهالاربعاء اليوم 30 سبتمبر اخر نهار من هالشهر رح نقضيه مع بعض معكم ماريا على 2 AM أستراليا وعلى الموجة 1638 AM وبدي وجه لكم أطيب التحيات من قلب بيروت من استديوهات ماي ساد. رح نضل سوا للساعة 3 واليوم رح نكون عم نتابع تطورات كتيرة من تطورات الجنوب اللبناني والتحرك السياسي بواشنطن ورح نشوف كمان لوين وصلت الاتصالات بين أمريكا وإيران وأكيد في معنا كمان أخبار اقتصادية بتهمكم بأستراليا ودايما في مجال ووقت كتير للأغاني الحلوة فتابعونا للآخر رح نبلش هلأ مع أول غنية من مشوارنا برفقة وائل كفوري حكم الأغاني

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اهات لمسات، ردلي حياتي.

شو حلوة هالغنية لسوبر ستار رغب علامي رد لي كلماتي. نبلش برنامجنا اليوم بأحلى الأغاني سمعنا لوائل كفوري حكم القلب, وهلأ ترافقنا مع سوبر ستار رغب علامي ومتابعين بالأجواء الحلوة. خلينا هيك نشوف طقس اليوم شو حامل. اليوم بيسدني الحرارة كحد أقصى 26 درجة, 23 بملبورن مع احتمال لتساقط الأمطار, و 26 عنا هون ببيروت مع طقس ممطر. رح نكمل أنا وياكم, وبعد البريك رح نسمع للوليد الحلاني غنيته الجديدة زينة. تابعونا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: بصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة. بصف أنا فيكي صفن.

0: رجعنا لعندكم مجددا، بوجه لكم أطيب التحيات فردا فردا. بنفس الوقت اللي عم تتواصل فيه العمليات بالجنوب، رئيس الحكومة نواف سلام كان بواشنطن بلقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين. بحسب بيان مكتب سلام، البحث ركز على الانتقال لتنفيذ الاتفاق الإطاري اللي توصل إلو لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بشهر جون، وتحويل الالتزامات لخطوات واضحة على الأرض. سلام طالب بانسحاب إسرائيل كامل وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بإيده، وشدد على ضرورة وجود آلية موثقة تراقب التنفيذ وتتأكد أن الأطراف ملتزمة بتعهداتها، وطلب كمان استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. أما روبيو فأكد دعم واشنطن لتطبيق الاتفاق واعتبره طريق لتحقيق سلام مستدام. الاتفاق بيضمن انتشار الجيش اللبناني بمناطق بالجنوب ضمن تنفيذ تدريجي، بس تطبيقه بعده متعثر مع استمرار الضربات الإسرائيلية والخلاف حول ملف السلاح. هلأ بحسب المعلومات، اللقاء ما رافقه إعلان عن موعد نهائي لانسحاب كامل، لهيك اللي منراقبه بالمرحلة الجاية هو إذا رح تنعكس هالاتصالات بانسحابات فعلية وانتشار أوسع للجيش وقدرة الناس أنه ترجع بأمان. من هون منتوقف مع فاصل استراحة، خليكن معنا تنرجع من بعده ونتابع بباقي أخبارنا وأغانينا.
1: رفع مجلس السياسي النقدي في البنك الاحتياطي أسعار الفيدي بمقدار 0.25 نقطة، وبذلك بيرتفع سعر الفيدي لمعدل 4.60% مقارن ب 4.35، وهذا يعد أعلى مستوى الأسعار الفيدي من أواخر عام 2011. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو تويمي أستراليا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: مكملين معكم مستمعينا وبملف أمريكا وإيران في اتصالات دبلوماسية، بس كمان في تصريحات متضاربة لازم نفصل بينها حتى يعني نفهم وين واقفين. بحسب رويترز، مسؤولين أمريكيين وإيرانيين تواصلوا كل طرف لحاله مع الوسطى يوم التنين. الاتصالات مرتبطة بمقترح إيراني لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز مقابل خطوات أمريكية بتشمل رفع الحصار وتخفيف العقوبات. ولكن دونالد ترامب نفى أنه قدم عرض لإيران بيتضمن تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة بعد ما نشرت وسائل إعلام أمريكية معلومات بهالمعنى. من جهتها إيران بتقول أنها مستعدة للتفاوض وأنه إعادة فتح المضيق مرتبطة بتحقيق شروطها، وقطر من الدول اللي عم تتحرك بالوساطة وتقريب المواقف. يعني الاتصالات موجودة، إنما الإعلان عن اتفاق بيحتاج موافقة واضحة على الشروط وآلية تنفيذ بيلتزم فيها الطرفين. وبالنسبة للمنطقة، النتيجة بتتجاوز العلاقة بين واشنطن وطهران. استقرار الملاحة وامدادات الطاقة مرتبط بهالمسار، وأي تقدم جدي فيه ممكن يخفف الضغط على كتير من الدول. رح نترك هالملف الحساس شوي على جنب ونرجع للموسيقى بعد هالاستراحة، فخليكن معنا تنكون بعد البريك برفقة حسين الدي. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: حان الموعد للأخبار. هلأ مستمعينا أخبار الساعة 12 بتقدمها راديو 2 أمي أستراليا. وبين كل هالتطورات إذا بتحبوا تضلوا دايما قريبين من أخبارنا والبرامج والأغاني اللي بتحبوها, 2 أمي معكن على الموجة 1638 AM, والبث المباشر بتلاقوه كمان عبر فيسبوك مايسات و 2ME.com.au. خليكن معنا دقيقة ومنكون مع الأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار.

0: فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.

0: ترامب يقول إن إيران في وضع سيء للغاية ولا يعلم إذا ما كانت ستستسلم، ومسؤولون أمريكيون يحذرون من أن احتمالات تجدد القتال باتت مرتفعة. الحوثيون يستهدفون القوات الحكومية في محافظتي تعز ولحج بالصواريخ البالستية، وصعنا في مواجهات في التلال المطلة على باب المندب. إدانة عربية ودولية بالتصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وسط دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنه. العاهل المغربي يكلف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة مغربية تتقلد هذا المنصب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم بعد في حربها مع الولايات المتحدة. كما قال ترامب إن وضع إيران سيء للغاية وفق تعبيره.
1: وضع إيران سيء للغاية، لا أعرف إن كانوا سيستسلمون حتى الآن، لكنهم يمرون بوضع سيء للغاية. لقد أخرجنا من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين أكثر مما

0: أخرجناه في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع امتلاك السلاح النووي. وهذه الحرب هدفها منع امتلاك السلاح النووي، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
1: في هذه الأثناء نقل موقع أكسيس عن مصادر أمريكية وصفها بالمطلعة أن المحادثات الأمريكية الإيرانية تحقق تقدما محدودا ما يرفع احتمالات تجدد القتال. وأضاف أكسيس أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن ترامب قد يأمر بالعودة إلى ضربات واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأشار الموقع على وجود مناقشات بشأن مقترح تسوية قدمته قطر يهدف إلى معالجة مطالب إيران والولايات المتحدة. وقال أكسيوس إن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل اتخاذ طهران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الإيرانيين يطالبون بأمور لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، مؤكدا أنها تحقق الانتصار واشنطن ولا ترى وجود حاجة إلى تقديم تنازلات. وفي وقت سابق قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه يجب على إيران أن تظهر سلوكا مسؤولا كي يتسنى التوصل إلى نوع من الاتفاق، لافتا إلى أن السياسة الأمريكية تجاه طهران خلال الشهرين المقبلين ستستند إلى الأفعال لا إلى التصريحات. وأضاف فانس أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة. يأتي هذا فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران في إطار العملية المسماة المنبوذ الاقتصادي. وشملت حزمة العقوبات الجديدة 10 أفراد وكيانات تولت شراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. ويشير البيان إلى أن الحزمة الجديدة تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على إعادة بناء برامج التسلح. إلى ذلك قالت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستضخ ما يصل إلى 40 مليون برميل من الاحتياط النفط الاستراتيجي بعد أن ضخت 172 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي ضمن تحرك دولي منسق لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ بدء الحرب ضد إيران نهاية فبراير الماضي. وانتقد وزير الطاقة الأمريكي ما وصفه بتخلف دول أوروبية عن المساهمة في جهود احتواء أزمة الطاقة الأخيرة، حثا كل الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها حسب قوله. في المقابل تتجه إيران بخطى متسارعة نحو سيناريو التصفير صادرات نفطية بحلول منتصف أكتوبر مع تآكل مخزونات أسطول الظل خارج نطاق الحصار وفقدان إيران لورقة الضغط عبر مضيق هرمز.
2: شريان طهران النفطي يوشك على الجفاف، ومخزونات النفط الموجودة خارج نطاق الحصار تتآكل بسرعة وقد تصل إلى الصفر بحلول منتصف أكتوبر وفق تقديرات نقلتها وول ستريت جورنال عن شركة كيبلر. نحو 15 مليون برميل فقط بقيت على متن ناقلات أو ما يسمى بأسطول الظل خارج نطاق الحصار بعدما كانت الكمية تقارب 29 مليون برميل في أوائل سبتمبر. ومعظم هذه الشحنات تتجه إلى الصين أحد آخر منافذ تصريف النفط الإيراني. المعادلة تتغير، ففي الوقت الذي تتراجع فيه قدرة إيران على تصدير نفطها بدأت صادرات كبار المنتجين في المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقاتها عبر مضيق هرمز والمسارات البديلة لتقترب من 16 مليون برميل يوميا هذا الشهر. وهنا تكمن المفارقة، الممر الذي حاولت طهران استخدامه كورقة ضغط على أسواق الطاقة العالمية لم يعد يعمل بالفاعلية نفسها. الولايات المتحدة عززت حماية الملاحة، ودول المنطقة لجأت إلى خطوط أنابيب وموانئ ومسارات بديلة لتقليل تأثير أي إغلاق للمضيق. أما إيران فلا تملك شبكة بديلة مماثلة لنقل كميات كبيرة من نفطها إلى الأسواق العالمية. نفط عالق خلف الحصار ومخزونات تتناقص واقتصاد يواجه مزيدا من الضغوط. أما في منتصف أكتوبر فقد يكون محطة مفصلية. بحسب تقديرات كيبلر قد تكون الشحنات الإيرانية الموجودة خارج نطاق الحصار قد استنفذت تقريبا بحلول ذلك الوقت، وبهذا فشريان طهران النفطي يضيق والوقت ينفد، فيما ترتفع المخاوف من أن تبحث إيران عن أدوات أخرى للضغط والتصعيد.
1: أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها بين مطار النجف وإيران خلال الشهر المقبل، وذلك بعد توقف شركات الطيران الإيرانية عن تسيير رحلاتها إلى العراق في ظل العقوبات الأمريكية. يأتي هذا التطور فيما تواجه الحكومة العراقية ضغوطا من فصائل موالية لإيران مصحوبة بتهديدات بالتصعيد.
3: اسمعوا هذا الخبر. الرحلات بين إيران ومطار النجف عادت لكن بشروط. الشرط الأول، الخطوط الجوية العراقية هي التي ستنقل المسافرين وليس الشركات الإيرانية. والشرط الثاني، الرحلات من مطار النجف ستنطلق ولمدة شهر واحد، وهذا حتى الآن. لكن في ذات الوقت مدير مطار الخميني قال أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم أي برنامج لتسيير الرحلات إلى النجف. طيب، هل هذا الحل الذي قدمه الزيدي سيرضي الموالين لإيران والذين خرجوا بالأصل في مظاهرات وهددوا باعتصامات وبمنع الطيران المدني في مطارات العراق؟ الإجابة على ما يبدو كلا، لأن كتائب حزب الله في العراق نشرت بياناً هددت فيه بإسقاط الحكومة إذا لم تستجب لمطالبها وأمهلتها حتى الأول من أكتوبر. وهذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها الفصائل في طريق الحكومة وتصعب مهامها، لأنه كلما اتخذت الحكومة قراراً في ملف حساس لحماية سيادة العراق تتدخل الميليشيات وتهدد بالتخريب. فإلى أي متى ستبقى هذه الفصائل تغلب مصلحة إيران على مصلحة العراق وسيادته؟
1: ذكرت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية أن الحوثيين استهدفوا معسكر العفا في مديرية التربة في محافظة تعز بالصواريخ البالستية، وكان 8 جنود قتلوا وأصيب آخرون في هجوم للحوثيين بصاروخ استهدف القوات الحكومية في ساحل محافظة لحج. وتشهد الخطوط الأمامية للمواجهة بين محافظتي تعز ولحج جنوب غربي اليمن شبكات هي الأعنف بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في التلال المطلة على باب المندب. وأكدت المصادر سقوط بعض المواقع بيد الحوثيين في جبهة الأغبرة بالأحج على حدود تعز. أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وطالبت الخارجية الإماراتية الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الممارسات التحريضية ومحاسبة جميع المتورطين وخاصة الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وأكدت دولة الإمارات أن هذه الاعتداءات تشكل حملة متطرفة ممنهجة.
4: Now for my next number, I'd like to return to the classic.
5: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخيبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2ME.
6: What we gonna do right here is go back.
7: Nizzle.
6: Way back. Back into time.

Thank you.

Allah.

0: مع هالساعة الجديدة رجعنا لعندكن مستمعينا ماريا برفقتكن من استديوهات 2ME وميسات ببيروت. برجع بذكر بحالة طقس اليوم الأربعاء بسيدني، بتوصل الحرارة ل 26 درجة، 23 بملبورن و 26 هون ببيروت مع طقس ممطر. هون راديو 2ME استراحة.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: تحذر أستراليا من ارتفاع أسعار الديزل خلال الأسابيع المقبلة، وقد يصل سعر لتر ديزل إلى $4 مع فرض قيود في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته بفرض قيود على تصدير الوقود. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

بهالوقت من نهارنا تحديدا بحاجة لأجواء حلوة رايقة، وأكيد منلاقي هالأجواء على راديو 2 أمي أستراليا وتحديدا مع فيروز. خليكن معنا تنسمع هالأجواء الفيروزية عبر 1638 AM.

0: بيتغير.
1: اليوم في موضوع مهم بدي أحكي عنه، وشفنا كتير الحرب شو عملت شو أثرت، وبمنطقة الشرق الأوسط تحديدا شو عم تعمل 7 أشهر حرب بالناس داخل إيران. وصلنا لموعد أخبار الساعة 1، رح أترككم مع أبرز المستجدات المحلية والدولية برفقة الزملاء من استديو أخبار 2ME، ومن بعدها رح نرجع لعندكم، رح نكمل مواضيعنا أغانينا وبرنامجنا للساعة 3.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
8: وين تريجري بليس ملبورن.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم بعد في حربها مع الولايات المتحدة. كما قال ترامب إن وضع إيران سيء للغاية وفق تعبيره.
1: وضع إيران سيء للغاية. لا أعرف إن كانوا سيستسلمون حتى الآن، لكنهم يمرون بوضع سيء للغاية. لقد أخرجنا من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين أكثر مما أخرجناه في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع امتلاك السلاح النووي. وهذه الحرب هدفها منع امتلاك السلاح النووي، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: في هذه الأثناء نقل موقع أكسيس عن مصادر أمريكية وصفها بالمطلعة أن المحادثات الأمريكية الإيرانية تحقق تقدما محدودا ما يرفع احتمالات تجدد القتال. وأضاف أكسيس أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن ترامب قد يأمر بالعودة إلى ضربات واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأشار الموقع إلى وجود مناقشات بشأن مقترح تسوية قدمته قطر يهدف إلى معالجة مطالب إيران والولايات المتحدة. وقال أكسيوس أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل اتخاذ طهران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الإيرانيين يطالبون بأمور لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، مؤكدا أن واشنطن تعتقد أنها تحقق الانتصار ولا ترى وجودا حاجة إلى تقديم تنازلات. ذكرت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية أن الحوثيين استهدفوا معسكر العفا في مدينة التربة في محافظة تعز بالصواريخ البالستية، وكان 8 جنود قتلوا وأصيب آخرون في هجوم للحوثيين بصاروخ استهدف القوات الحكومية في ساحل محافظة لحج. وتشهد الخطوط الأمامية للمواجهة بين محافظتي تعز ولحج جنوب غربي اليمن الشبكات هي الأعنف بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتحديدا في تلال المطلة على باب المندب. وأكدت المصادر سقوط بعض المواقع بيد الحوثيين في جبهة الأغبرة بلحج على حدود تعز. تستكمل اليوم القوات الأمريكية انسحابها من آخر قواعدها في العراق، منهية بذلك وجودا عسكريا امتد لأكثر من عقدين. وحذر مسؤولون أمنيون عراقيون أن غياب الدعم الاستخباراتي واللوجستي الأمريكي قد يفتح ثغرات أمنية، فيما تؤكد بغداد سعيها إلى حصر السلاح وتعزيز سيطرة الدولة. عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب. وجاء التعيين عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا في مجلس النواب. هذا وقالت رئيسة الحكومة المغربية المكلفة

0: فاطمة الزهراء المنصوري إنها ستباشر فورا مشاورات تشكيل الحكومة تمهيدا لعرض تشكيلتها على العاهل المغربي. وأكدت المنصوري حرصها على التشاور داخل حزب الأصالة والمعاصرة ومع مختلف الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين المغاربة.
1: شرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة.
0: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوروبا وبريطانيا بشأن ما وصفه بحرب هجينة ضد روسيا. تصريحات لافروف تأتي وسط تصاعد التوتر بين موسكو وعدد من الدول الأوروبية.
2: عندما ندمر الطائرات المسيرة والصواريخ التي تزود بها بريطانيا وأوروبا أوكرانيا والتي تستخدم بعد ذلك لضربنا، فهل هذا هو نوع الحرب الهجينة الذي تقصده؟ إذا كنتم تقرون بأن بلادنا تتعرض لضربات بأسلحتكم وأننا نسقطها فسموا ذلك ما شئتم، لكن ليس لدي أدنى شك في أن هذه حرب تخوضها أوروبا ضدنا ونحن نقول ذلك منذ فترة طويلة.
0: ختام موجزنا الأخبار، يلتقي بكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: الظهيرة، أول برنامج إخباري في النهار. من هنا بنبدأ بسرد الحكاية، نتابع إيه اللي بيحصل ونفهم إيه اللي ممكن يحصل بعد، لأنه كل حدث له بداية وله تداعيات، ونحن منبلش معكم أول خيط بالخط الزمني للأخبار ومنتابع كيف بيتطور خلال النهار.
4: ما نكتفي بالخبر مثل ما يوصل، نحطه في سياقة ونقرأ خلفيها ونروح حتى للتفاصيل اللي تكشفها بعادة، ونخرج عن النص لما يسمح لنا المقال.

0: الأزمة الإيرانية في مرحلة حساسة بين الدبلوماسية المتقدمة والتصعيد المحتمل ميدانيا. طهران تنتظر الرد الأمريكي على مقترحها المعدل بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وبالانتظار تصل تعزيزات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل، فيما تلوح طهران بتوسيع نطاق استهدافها للبنى التحتية في المنطقة إذا لم يسمح لها بتصدير نفطها. نقاشنا في هذه الساعة بشأن الدبلوماسية وما إذا كان يمكن أن تنجح في فتح نافذة لتسوية الأزمة، ونسأل أي دور للضغط العسكري في الدفع نحو الحل الدبلوماسي. متابعة لهذا الموضوع أرحب بضيوفي الكاتب الصحفي محمد الحمادي ومحلل الشؤون السياسية والعسكرية في سكاي نيوز عربية الدكتور مهند العزاوي، من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رويوران، ومن واشنطن رئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند فرانك مسمار. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك دكتور مهند العزاوي، طهران تنتظر الرد الأمريكي، ويبدو أن هناك يعني تعديل في المقترحات الإيرانية، هل ستنتج هذه التحركات أي شيء باعتقادك؟
1: تحية لك عزيزي أستاذ سامي، تحية لضيوفنا، تحية لمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية. الحقيقة هناك مش يعني مسارين مختلفين، بالرغم من هذا الكلام أو على الأقل هذه التسريبات الإعلامية التي تأتي من واشنطن، إلا أنه الأطراف الثلاثة فاعلين في الأزمة إيران إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك استعدادات لعمل عسكري. يعني إيران تتخذ حالة تأهب الآن، يعني لهذه اللحظة
0: حالة تأهب
1: ومحاولة أنه التفكير أنه الضربات قادمة ولا تعول على العمل السياسي، لا سيما أنه لن نشهد يعني حقيقة تماسك في المواقف الثلاثة، إذا كان لقاليباف أو كان يعني عرخشي أو كان حرس الثوري أحمد يوحيدي، هناك اختلاف وتبادل أدوار فيما بينهم يقود إلى يعني حالة من اليقين أنه الاستعصاء السياسي هو السائد، لا سيما أنه مضيق هرمز قد عاد يعني ما يقارب 80% كما كان عليه سابقا، أي لن تعد الورقة التي كانت تراهن عليها إيران مضيق هرمز، مما يعطي مساحة للولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف بحرية أكبر، خصوصا أنه هامش المناورة الخارجية بالنسبة لإيران قد تقلص كثيرا، وتشاهد أن الوفد الإيراني يعني ناور كثيرا وحاول في الولايات المتحدة الأمريكية ولن يحصل على نتائج حتى الآن. الطرف الآخر يعني هناك مؤشرات عسكرية، نعم ليس ربما في حالة الاستعداد النهائي، ولكن هي مؤشرات تؤكد في حالة استحضارات. يعني نتحدث عن التانكر، طائرات النقل نقل الوقود أو التزود بالوقود عفوا، نتحدث عن تزويد الطائرات بصواريخ فرد صوتية، طائرات F-22 وهي الآن موجودة في المنطقة، فضلا عن الفرقة 82 المتواجدة في الخليج. طيب، يعني في التخوم المقابلة لإيران برا، وهناك تحذير كان من الحرس الثوري أن يعني في رسالة شعبية دافعوا عن الجنوب في ما يشير إلى أنهم يفكرون أن ربما المرحلة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على البر لمضيق هرمز وليس فقط على البحر.
0: يعني الرد يكون عسكري ولا شو؟
1: وارد ردود الفعل العسكرية واردة جدا في هذه المرحلة، يعني طيب، على الأقل هالأسبوعين تكون حاسمة في هذا المعيار.
0: دعني أسأل سيد حسين ريوران، عرقجي يقول بأن الاتصالات عبر الوسطاء باتت أكثر جديا، ما الذي ينتظره الإيراني باعتقادك؟
2: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران يعني رفعت ورقتها ومقترحها أنه الطرف الأمريكي وعبر الوسيط القطري قال أنه يقبل الورقة مع تعديلات، وهو سيرسل التعديلات إلى إيران، ومن هنا الوفد أو الوسيط القطري طالب السيد عرقشي بالبقاء في أمريكا. السيد عرقشي كان من المقرر.
3: أهلا وسهلا فيكم من جديد على 2ME أستراليا. إذا هل عم تنضموا لنا فوجه تحية لكل اللي عم بيسمعونا بهالأثناء خلال استراحة الغداء كمان صحتين أو صحتين سلف للي بعد ما لحق يتغدى وضغط الشغل يعني بتعرفوا نهار بيكون متعب وما منلحق يمكن أو مننسى ناكل. يعطيكم ألف عافية. رح نبدأ ثالث ساعة من مشوارنا ومع صابر الرباعي. خليكن معنا تنسمع سوا هالغداء.

0: برجع بذكر بحالة طقس اليوم مستمعينا بسيدني بتوصل الحرارة ل 26 درجة، 23 بملبورن، وهون ببيروت ممطر مع حرارة كحد أقصى 26. إذا بدنا نشوف لبكرة الخميس كيف حيكون الطقس، رح ترتفع شوي الحرارة بسيدني ل 28 درجة، رح تكون بملبورن 22 مع احتمال لتساقط الأمطار بنسبة كتير عالية. ببيروت بتنخفض شوي الحرارة نسبة لليوم والأيام السابقة، بكرة بتكون كحد أقصى 25 درجة كمان مع طقس ممطر. خليكن معنا بعد استراحتنا، رح نترافق أنا وياكن مع نوال الزغبي.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. One, two, three.

0: ورجعت لعندكم بدي رحب فيكم بسلم عليكم من جديد وبدي نقلكم هالخبر المهم لكل الأشخاص الموجودين بأستراليا وعم بيسمعوني. قرار الفايدة صدر مبارح الثلاثة. البنك الاحتياطي الأسترالي رفع المعدل الأساسي تقريبا 0.25 نقطة مئوية ليوصل إلى 4.60%. هيدي الزيادة الرابعة من بداية سنة 2026 والقرار اتخذ بالإجماع. البنك قال أنه التضخم بعده مرتفع وأنه بعض المخاطر اللي كان محذر منها بلشت تظهر، من الأسباب اللي ذكرها ارتفاع أسعار الطاقة من توسع الصراع بالشرق الأوسط واستمرار الضغط على قدرة الاقتصاد المحلي على تلبية الطلب. وأشار كمان إلى أنه شركات عم بتواجه زيادة بالكلفة وبعضها عم بيرفع أسعاره أو عم بيفكر يرفعها. هيدا الفايدة الأساسية يلي بيحددها البنك المركزي. أما نسبة الفايدة على القرض وموعد تعديل القسط إذا كان القرض بفايدة متغيرة فبيتعلقوا بشروط القرض وبإعلان المصرف. البنك ترك الباب مفتوح لزيادات إضافية إذا اعتبرها ضرورية لإعادة التضخم للمستوى المستهدف. يعني مع دخول أكتوبر أصحاب القروض بحاجة ينتبهوا لأي إشعار من المصرف تبعهم عن تغيير بالسعر أو بالقسط. فأما القول أنه أكيد رح تصير زيادة تانية بموعد معين فهيدا يمكن بعده توقع مش قرار معلن. بنكمل نحن وياكم بعد شوي بعد استراحتنا، خليكن معنا واسمعونا وبتمنى تستمتعوا بالجولة الجاية بعد الفاصل. Today's best variety.
1: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: I want to like everybody loves to me.
5: Because after all, since the title is the honor of it.

0: لبنان بيتسلم 20 باص من سلطنة عمان. هيدا خبر ما بيمرق مرور الكرام. رجعنا لعندكم مستمعينا، أطيب التحيات لكل الموجودين معنا. وخبر النقل هالمرة فيه خطوة ملموسة. لبنان تسلم التنين 20 باص هبة من سلطنة عمان تقدمة لاستخدامة بشبكة النقل العام. التسليم صار بمحطة مار مخايل ببيروت بحضور وزير الأشغال العامة والنقل ومسؤولين من البلدين. والوزير قال إنه النقل العام شغال حاليا على 11 خط وفي 5 خطوط إضافية قيد التطوير، وشدد على إنه تشجيع الناس تستخدم النقل العام بيحتاج توفير بديل فعلي تقدر تعتمد عليه. وبالنسبة للي بيروح كل يوم على الشغل أو على الجامعة، الباص بيفرق إذا خطه مناسب وموعده معروف والخدمة منتظمة، وهيك ممكن يصير عنده خيار يخفف اعتماده على السيارة وكلفة التنقل اللي صارت اليوم يعني باهظة بشكل منه طبيعي. وصول البسيط خطوة، ومننطر تفاصيل توزيعها على الخطوط وتشغيلها حتى يعرف الناس يعني يعرفوا كيف يقدروا يستفيدوا منها. وبين لبنان وأستراليا 2ME بترفقكم بالأخبار والبرامج والأغاني على الموجة الأقوى 1638 AM. فيكن تسمعونا كمان على مايسات وعلى فيسبوك وأونلاين عبر 2ME.com.au. ولأغاني الزمن الجميل والكلاسيكيات بتلاقوا أكيد 2ME Gold. رح ناخد استراحة صغيرة، خليكن على السمع.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوة هوليكي وبسمعوكي لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show.
4: The breakfast show on 2ME Australia.
5: You'll love it.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
7: One Treasury Place, Melbourne.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: وزا يعني

0: رجعنا لكم مستمعينا، وهلأ حان الوقت للأخبار. رح نكون برفقة جولة من التطورات المحلية والعالمية بعد دقايق. ماريا برفقتكم من قلب بيروت، لكل اللي عم بيسمعونا بأستراليا أو متابعينا عبر الإنترنت من أي مطرح، أهلا وسهلا فيكم. خليكن معنا دقايق ومنتوجه لغرفة الأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل.

0: Figures from the Australian Bureau of Statistics show inflation's jumped to 4% in the year to August, driven by higher fuel prices. It was a significant increase compared to the previous month's result of 3.5%. These cost of living increases are much higher than the Reserve Bank's inflation target of 2 to 3%. It comes on a day of political debate about whether the Albanese government should be spending less to help put the brakes on inflation in the wake of a fourth interest rate rise this year. The PM insists the government is being responsible and is cutting in areas such as the NDIS. There are calls from the opposition and the former governor of the Reserve Bank to go further. Rates are now at a 15-year high, but economists say there's a variety of factors overheating the economy, including the war in the Middle East and the AI data centres building boom. A New South Wales Senator David Shoebridge is the new leader of the Federal Greens Party. The 11-member party room met in Sydney today and selected Senator Shoebridge to replace Queensland Senator Larissa Waters, who stepped down this week due to illness. David Shoebridge has served as a federal senator for New South Wales since 2022. He was previously a barrister and a member of the New South Wales State Parliament. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: رأس الساعة أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع بأنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين بشأن إيران. هذا وقال ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. في اليمن قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. وفي العراق نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين في البنتاغون أن الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية في العراق، لكنها ستحتفظ بقدرات استخباراتية هناك، مؤكدا أن واشنطن أوضحت لبغداد أهمية منع هجمات الميليشيات المدعومة من إيران. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال، من بينهم قائد لواء الشمال في كتائب القسام. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، نتعرف معك على أحدث التصريحات الأمريكية والسياق الذي جاءت فيه.
2: نعم أنس، أحدث التصريحات جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أنه لا يعلم إذا كانت إيران ستستسلم، لكنه أشار إلى أنها ستستسلم في نهاية المطاف، ربما يتحدث عن هذه المرحلة، وقال إنها في وضع سيء للغاية بالنظر إلى الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وأيضا أضاف الرئيس دونالد ترامب أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وأن أسعار المحروقات ستنخفض بشدة عبر بعد انتهائها. أيضا النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كانت له تصريحات في السياق ذاته، يقول إن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق مع إيران، شريطة أن تقوم طهران بتغيير سلوكها وأن تتعهد بالالتزام بأي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة. حتى الآن أنس، وعلى الرغم من هذه الأيام من المحادثات غير

0: المباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء لم تكشف في واشنطن أي بوادر عن إحراز تقدم، وهو أيضا ما أكده موقع أكسيوز نقلا عن مصادر بأن محادثات الاثنين التي عقدت وكشف عنها أيضا الرئيس دونالد ترامب لم تحرز أي تقدم ملموس، مع إصرار الولايات المتحدة على عدم تقديم تنازلات لإيران على الأقل في الخطوة الأولى، ومطالبة إيران أولا بتقديم تنازلات في الملف النووي وتفكيك البرنامج النووي، وأن تكون هذه المطالب قبل التوصل إلى اتفاق. وأيضا من الجانب الإيراني يتمسك بأن تعود الولايات المتحدة إلى مذاكرة التفاهم قبل التطرق إلى المحادثات النووية. وفق المصدر، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أنها حاليا في موقع قوة من خلال إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز، وهو أيضا ما أشار إليه الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته خلال الساعات الماضية حينما قال إن كميات النفط التي خرجت عبر المضيق خلال اليومين الماضيين تفوق أو تصل إلى مستويات ما قبل الحرب، وربما أيضا تفوق هذه المستويات. وفق المصدر لأكسيوز يقول أن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى حل وسط، وإنما تطالب طهران بتقديم تنازلات في الملف النووي. أنس
1: إيهاب، أصداء فقط هذه التصريحات المتعلقة بمرور النفط عبر مضيق هرمز وانعكاسها على الأسواق الأمريكية وأسعار الوقود؟
0: نعم أنس، أسعار الوقود المحلية ما زالت مرتفعة، لم تشهد انخفاضا، لكن بالأمس تم تسجيل انخفاضات في أسعار الخام الدولي، وربما بانخفاض وصل إلى 2.5%. مع هذه التقارير التي هي في الحقيقة ليست فقط بيانات من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن أيضا من المنصات المستقلة ومن الشركات التي تتابع هذه التدفقات عبر مضيق هرمز مثل جي بي مورغان، التي أشارت إلى أن النفط الذي يخرج عبر المنطقة حاليا سواء عبر مضيق هرمز أو من خطوط الأنابيب البديلة وصل إلى نسبة 98% مقارنة بمستويات قبل الحرب، وهي نسبة مرتفعة للغاية. وأيضا شركة كابلر التي أشارت إلى خروج كميات كبيرة من المضيق هرمز. لكن ما زالت المخاوف تسيطر حول الأسواق أنس بشأن كيف كم حسب ما يقول محللون، خاصة وأن هذه الكميات التي تخرج بأسعار مرتفعة نظرا لارتفاع تكلفة الشحن، وأيضا المخاوف المتعلقة بالخطر الأمني الذي يحيق بالقوات الأمريكية التي ترافق السفن، والتكلفة أيضا على الجيش الأمريكي في مرافقة السفن من مضيق هرمز، وهو ما حسب محللين يضع أيضا عبئا على البيت الأبيض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يوفر الأمن بشكل كامل في مضيق هرمز ويمنع أي مخاطر إيرانية حتى ولو كانت محدودة، وحتى لو كانت القوات الأمريكية تسيطر بشكل كامل حسب ما يقول الرئيس دونالد ترامب على مضيق هرمز حاليا. وأيضا الإدارة الأمريكية بالأمس دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى زيادة إخراج كميات من النفط والمواد النفطية المكررة إلى الأسواق لاحتواء الأزمة العالمية فيما يتعلق بنقص إمدادات النفط، وما يشير أيضا إلى أن المخاوف المتعلقة بالنفط ما زالت مستمرة على الرغم من هذه البيانات وارتفاع الأرقام فيما يتعلق بمضيق هرمز. أنس،
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أكد أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار بحسب تعبيره. وأفاد الجيش الإيراني بأن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال بانتظار الرد الأمريكي على مجموعة المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط القطري. وأضاف عراقجي أنه اجتمع مع الوفد القطري الوسيط الذي قدم بعض الآراء التي تمت مناقشتها، وكان من المقرر أن يتم مناقشتها أيضا مع الجانب الأمريكي. لذلك شدد عراقجي على إيران لا تزال بانتظار رد أمريكي مكتوب رسمي يصلها عبر الوسيط القطري. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي مقترحاتها لفتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت في مستنقع في المنطقة خلال حربها مع إيران، وأنها باتت غير قادرة لا على خوض مفاوضات مع طهران ولا خوض حرب جديدة ضدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن منطقة لا تتمكن فيها إيران من بيع النفط فإن أحدا أيضا لن يتمكن من بيع النفط، مشددا أن أمن البنية التحتية في المنطقة هو أمر جماعي لإيران ولكافة دول الإقليم. عسكريا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني شدد على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تحصل على إذن من القوات الإيرانية. المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد كذلك على أن أمريكا قد تكون قادرة على تمرير بعض السفن الصغيرة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يرقى إلى القول أن المضيق مفتوح، مشددا على أنه أن إيران في حال شعرت واستنتجت بأن هناك هجوم وشيك ضدها فإنها سوف تقوم بشن حرب أو عملية استباقية بحسب تعبيره.
1: الآن معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت. أهلا بكما. أبدأ معك سيد حداد.
3: من الأخبار رجعنا لعندكم مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم بهالساعة الرابعة من مشوارنا، وماريا معكم بعد مرفقتكم من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت. رح نبلش

0: لبكرة الخميس بدي أذكر بأجواء الطقس. رح تكون الحرارة بسيدني عم توصل لل 28 درجة، 22 بملبورن مع احتمال لتساقط الأمطار بنسبة عالية، وعنا ببيروت الحرارة كحد أقصى 25 مع طقس ممطر. خليكن معنا، عنا استراحة صغيرة ومن بعدها رح نسمع سوا لسميرة سعيد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: تحذر أستراليا من ارتفاع أسعار الديزل خلال الأسابيع المقبلة، وقد يصل سعر لتر ديزل إلى $4 مع فرض قيود، في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته بفرض قيود على تصدير الوقود. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: بحييكم مستمعين راديو تو إميا أستراليا، مكملين برفقتكم مشوارنا، وبدي روح بهالخبر لغزة. بدي أحكي عن الأطفال اللي مفروض يكونوا عم ببلشوا سنة دراسية وقدرتهم يوصلوا لأي شكل من التعليم. بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المؤرخ في 25 سبتمبر العام الدراسي، بلش بالقطاع يوم 19 سبتمبر، ولكن حوالي 200 ألف طفل بعدهم خارج أي تعليم منظم. بالمقابل في حوالي 495 ألف طفل بسن الروضة والمدرسة مسجلين بمساحات تعليمية مدعومة من الأمم المتحدة وشركائها، إضافة لأطفال بمبادرات يعني محلية وخاصة. بس استمرار هالمساحات مهدد بنقص التمويل. تقرير بيقول أنه قطاع التعليم حصل على 13% فقط من التمويل المطلوب ضمن النداء الإنساني، وهالشي بيعرض استمرارية 687 مساحة تعليمية مؤقتة للخطر. يعني التحدي اليوم تأمين مكان وتجهيزات ومعلمين والحفاظ على الصفوف اللي قدرت أصلا تفتح. بالنسبة للولد للطفل، وجود تعليم منتظم بيعطيه فرصة يتعلم ويتواصل مع غيره بوقت حياته تغيرت يعني بشكل كتير كبير. ما فينا يعني نقول غير الله يحمي هالأطفال، وإن شاء الله بيقدروا يكفوا تعليمهم بأمان. بناخد فاصل وبنرجع لعندكن
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: New music that makes you feel good and without interruptions.
5: That's good.
4: كل الموسيقى الجديدة.

0: رجعت لعندكم مستمعينا واخر خبر تقريبا معنا لليوم من ابو ظبي، حيث عم بينعقد مؤتمر الامم المتحده لمنع الجريمه والعداله الجنائيه وبيستمر لحد 1 اكتوبر. خلال افتتاحه السبت اعتمد اعلان ابو ظبي يلي بيرسم اولويه التعاون الدولي لمواجهه الجريمه خلال السنوات الخمس الجايه. من الملفات المطروحه الجرائم الالكترونيه والجريمة المنظمة وغسل الأموال واسترجاع الأموال غير المشروعة وحماية الضحايا. كمان في اهتمام بطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ضمن أنظمة العدالة. هالملفات قريبة من حياتنا أكتر يعني مما ممكن يبين عنوان المؤتمر. الاحتيال عبر الإنترنت مثلا ممكن يكون ضحيته ببلد، والشخص يلي عم بينفذ هالجريمة الإلكترونية يكون ببلد تاني، والأموال تنتقل عبر بلد تالت، يعني فيهم كل شغلة تكون ببلد. لهيك التحقيق والملاحقة بيحتاجوا تعاون بين كل الدول. الإعلان بيحدد اتجاه التعاون والتقدم الفعلي ببيان بالإجراءات يلي راح تنفذها الدول وقدرتها تحمي الناس وتلاحق الشبكات. رح نبقى نحن وياكم مستمعينا بعد الاستراحة نكمل بأغانيكم المفضلة واللي اخترناها لألكم كمان لتكونوا عم تسمعوها لليوم عبر 1638 AM. تابعونا استراحة وبرجع.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: وصلنا لنهاية مشوارنا سوا بهالأربعة اليوم 30 سبتمبر. ماريا منصور كانت معكم من استديوهات 2ME ومايسات، وبدي أشكر كل حدا رفقني وضلوا معي لهالوقت. إن شاء الله تكفوا نهاركم بخير. نرجع منلتقى إن الله راد بكرة الخميس 1 أكتوبر بشهر جديد على الساعة 11 صباحا. كونوا على الموعد وإلى اللقاء.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس، ملبورن.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهم.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: تمام السادسة بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية الثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. واشنطن تستنكر ما وصفتها بأعمال العنف الإجرامية بعد اقتحام عشرات المستوطنين لقرية في الضفة الغربية المحتلة. نتنياهو يلمح إلى هجمات محتملة قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى بث الذعر بين الإسرائيليين. طهران تجدد التمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز، وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية. في النشرة أيضا، الأهل المغربي يعين فاطمة الزهراء المنصور أول رئيسة للحكومة في تاريخ البلاد بعد تصدر حزبها لنتائج الانتخابات التشريعية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. أعاق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مسعى يهدف إلى إلزام إدارة ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين. يأتي ذلك فيما استنكرت الخارجية الأمريكية ما وصفتها بأعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية بعدما اقتحم عشرات المستوطنين أمس قرية جالود بشمال الضفة الغربية، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران واجهوا مع قوات الأمن الإسرائيلية ما أسفر عن إصابة 3 من عناصرها بحسب هذه القوات، قوات الأمن الإسرائيلية، في هجوم يشهد على ظهور جيل جديد من المستوطنين الراديكاليين، والذين تقلل السلطات الإسرائيلية من شأن خطرهم حتى الآن. معنا من رام الله مراسلة مونتي كارلو الدولية شروق أسعد. شروق، كيف هو الوضع حاليا هناك؟
3: 24 ساعة الماضية شهدت تصعيدا كبيرا وخطيرا حقيقة، يضاف إلى تصعيد وهجمات تكثفت في هذا الشهر بادعاء إسرائيل، يعني حجة وجود أعياد يهودية. يتساءل الفلسطينيون ما علاقة هذا بكل هذه الهجمات، بإغلاق الضفة بشكل كامل. القدس اقتحمها البارحة أكثر من 1700 من المجموعات المتطرفة اليهودية، منهم وزراء في الحكومة اليمينية. الجيش الإسرائيلي يحميهم، يمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى. القدس مطوقة بالكامل. أيضا مناطق الضفة شهدت تصعيد كبير، مئات المستوطنين هجموا على بلدة في منطقة نابلس جالود، قاموا بإحراق منزلين لعائلة الطباخي ومركبة. الجيش تواجد لتنفيذ حكم للمحكمة العليا الإسرائيلية بعودة هذه العائلة إلى منازلها، لكنه وقف متفرجا. كل قرى رام الله البارحة تعرضت أغلبيتها لاعتداءات، يتم اقتحامها بعدد كبير بحماية الجيش. منطقة رام الله مثلا تعرضت لأول مرة لدخول واقتحامات مستوطنين بشكل ممنهج بهدف شق طريق، يعني أو سيطرة على طريق استيطان.
1: شروق أسعد مراسلة مونتي كارلو الدولية في رام الله. وفي قطاع غزة، حركة حماس أكدت مقتل القيادي في كتائب القسام عز الدين البيك في غارة جوية إسرائيلية، وهو أحد المشرفين على هجوم 7 أكتوبر. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من هجوم محتمل، كما قال، قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في إسرائيل بعد حوالي 4 أسابيع، ما أثار تساؤلات داخل الجيش والمعارضة حول طبيعة التهديد وسط جدل بشأن تأثير المخاوف الأمنية على الحملة الانتخابية. من القدس زياد حلبي.
4: على خلفية طائرة حربية في قاعدة جوية، أطلق نتنياهو تحذيرات من تبلور مؤشرات إلى تخطيط لشن هجوم خارجي على إسرائيل قبيل الانتخابات، مهددا بأن ذراع إسرائيل الطويلة ستصل إلى أعدائها في كل مكان على حد تعبيره. هذه التصريحات فاجأت الجيش الإسرائيلي الذي قالت مصادره إنه لم يرصد حاليا أي تحضير عيني لشن هجمات على إسرائيل من الجبهات المختلفة، وأن الجيش

0: في حال تأهب بسبب الأعياد اليهودية ولم يرفع الاستنفار في الأيام الأخيرة. كلام نتنياهو أثار قلق المعارضة ولم يتبدد بعد لقاء إحاطة عقده نتنياهو مع زعيم المعارضة لبيد. في المعارضة يخشون بأن حديث نتنياهو يشي بإمكان أن يشن حربا استباقية على إيران تخلط الأوراق الانتخابية تماما. بدوره وصل وزير الدفاع الإسرائيلي تهديداته أيضا وقال إن قادة حماس في الخارج ما زالوا على لائحة الاغتيالات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: تتواصل الحرب الكلامية المتبادلة بين واشنطن وطهران في ظل حالة الجمود على المستويين الدبلوماسي والعسكري. وفي أحدث التصريحات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم، معتبرا أن وضعها سيء للغاية. وفي طهران أعلنت إيران أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مع توعدها في الوقت نفسه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. من العاصمة الإيرانية، علي الباشا.
2: أكد وزير الخارجية الإيراني أنه بحث مع الوسيط القطري مبادرة تتيح المجال أمام تحقق الشروط الإيرانية تمهيدا لفتح مضيق هرمز. شروط إيرانية أكد عرقشي أنها لم تتغير. بدوره رفع محمد باقر قالباف سقف التحدي في تصريحات أدان من خلالها التصريحات الأمريكية التي هددت بإبادة إيران، وتحدث عن ثقته بقدرة بلاده على التغلب على الحصار البحري والجوي الذي فرضته واشنطن بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. وأكد عودة طهران إلى المعادلة الإيرانية التي تنص على أن إيران إذا لم تتمكن من تصدير نفطها من المنطقة فلن يتمكن أحد من تصدير نفطه، وأن الأمن والاستقرار في المنطقة إما أن يشمل إيران أو لن يكون لأحد. تصريحات تشير إلى أن طهران لا تتوقع موافقة أمريكية على مقترحها، خاصة مع اتساع الهوة بين واشنطن التي تطالب طهران بالتخلي عن برنامجها النووي بشكل كامل، وطهران التي تؤكد أن البحث في الملف النووي سيكون بعد استجابة واشنطن لشروطها، وستناقش فقط تقديم ضمانات بأنها لا تسعى إلى عسكرة برنامجها النووي من دون التخلي عن حقوقها المشروعة في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 10 أفراد وكيانات قالت إنهم على صلة بشراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية، في خطوة إذا تستهدف بحسب واشنطن شبكات الدعم المادي والمالي للنظام الإيراني. حث الحرس الثوري الإيراني الأمريكيين على التصويت لإبعاد حلفاء الرئيس ترامب عن الكونغرس كما قال، بينما من المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية اليوم من قواعدها المتبقية في العراق المجاور، في خطوة احتفت بها طهران وتلقي بمسؤولية احتواء الجماعات المسلحة الموالية لإيران على عاتق بغداد، وهي مهمة حساسة في بلد يقع بين ضغوط واشنطن وطهران. وفي ظل استمرار أزمة الطاقة على خلفية استمرار إغلاق مضيق هرمز، بحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع أمس في دبلن، بحثوا الاستعدادات لفصل الشتاء في وقت حضرت فيه المفوضية الأوروبية من ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، مؤكدة أن الشتاء المقبل سيكون صعبا. منى ذويبية.
3: المفوضية الأوروبية تقول إن الحرب وإغلاق مضيق هرمز حمل الدول 27 أكثر من 100 مليار يورو من التكاليف الإضافية لتأمين الطاقة منذ أواخر فبراير، لكن الخطر وفق بروكسل هو في ارتفاع كلفة تأمينها. فمخزونات الغاز تبلغ نحو 70% في المتوسط، وهي أقل من المعتاد لهذه الفترة، كما تحاول المفوضية تفادي دخول الدول الأوروبية في تنافس على شراء الغاز في الوقت نفسه، لأن ذلك قد يرفع الأسعار وتدعو إلى خفض الاستهلاك خصوصا في ساعات الذروة. إلا أن المشكلة تتجاوز سوق الطاقة، فارتفاع الأسعار يضغط على الأسر والصناعة، ولهذا تختلف الاستجابات الأوروبية بين خفض الضرائب ودعم قطاعات محددة، فيما تطالب فرنسا بمزيد من المرونة وحتى تأجيل بعض القواعد البيئية. يضاف إلى ذلك العامل الأمريكي، فأي تقييد لصادرات الديزل من الولايات المتحدة قد يزيد الضغط على السوق الأوروبية. ولذلك فإن اجتماع دبلن هو محاولة لإدارة أزمة كشفت هشاشة أمن الطاقة الأوروبي.
1: تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. يواصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لليوم الثاني تواليا زيارة الدولة التي بدأها أمس إلى إسبانيا وتستمر يومين بدعوة من الملك فيليب السادس، هي الأولى لرئيس فرنسي للمملكة منذ عام 2009. لميس زين الدين.
4: زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية إلى إسبانيا وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009 تتناول ملفات اقتصادية وسياسية كما دبلوماسية، مع التركيز على التقارب بين باريس ومدريد بشأن القضايا الأوروبية والدولية. يبرز ملف حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 الذي يعتبره ماكرون من معاركه الأخيرة قبل مغادرة منصبه، ويحظى بدعم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. في هذا السياق التقى ماكرون طلاب جامعة في مدريد لبحث حماية الديمقراطيات والشباب في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر أن يفتتح ماكرون مع الملك فيليب السادس منتدى اقتصاديا فرنسيا إسبانيا قبل لقاء سانشيز وعقد مؤتمر صحفي مشترك. مصادر الإليزي تقول إن أوجه التقارب بين البلدين تشمل دعم الاعتراف بدولة فلسطينية ومواقف مشتركة تجاه الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، فيما تهدف الزيارة أيضا إلى تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ معاهدة الصداقة الموقعة عام 2023 بين البلدين.
1: تزامنا مع هذه الزيارة، رفض مجلس الشيوخ الإسباني الذي يهيمن عليه اليمين المعارض رفض التصديق على معاهدة الصداقة الفرنسية الإسبانية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2023 في برشلونة من قبل الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وقد صدق عليها كل من مجلس النواب في مدريد والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هنا في باريس. وخلال حفل عشاء أقامه بمناسبة زيارة ماكرون قال ملك إسبانيا فيليب السادس إن الدول الأوروبية كان يجب أن تبدي مزيد من التضامن مع مدريد وتقدم لها دعما أكبر عقب العبور الجماعي لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين إلى جيب سبت الإسباني قادمين من المغرب. المغرب حيث عين ملك البلاد محمد السادس أمس فاطمة الزهراء المنصوري عينها رئيسة للحكومة بعد تصدر حزبها لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. من الرباط جلال مخفي.
5: لم يكن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري مفاجئا للمراقبين المحليين، بل جاء تطبيقا مرنا للدستور المغربي الذي ينص على اختيار رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات. خطوتها الأولى بدأت فورا والرهان تقديم فريق حكومي يستجيب للتطلعات الكبرى.
6: واعون كل الواعي بأن هذه الفترة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله.
5: إذا كانت مهمة المنصوري لجمع الأغلبية البرلمانية لن تستغرق وقتا طويلا حسب المراقبين، فإن الاختبار الحقيقي أمامها يكمن في الشارع المغربي. ملفات حارقة تنتظر حلولا واقعية، من كبح تضخم والغلاء إلى معالجة بطالة شباب وإصلاح الأجور بالتوازي مع الإشراف على الأوراش الكبرى لمونديال 2030. مأمورية ستزداد تعقيدا في مواجهة معارضة شرسة داخل قبة البرلمان يقودها حزب العدالة والتنمية الذي عاد بأزيد من 50 مقعدا متوعدا بمواجهة ضارية إلى جانب تحالف اليسار بثمانية نواب، وهو ليس بالخصم السهل. لكن رئيسة الحكومة الجديدة لم تأتي بدورها من فراغ، فهي محامية درست القانون في فرنسا وأمريكا، تنحدر من عائلة مخزنية عريقة، وكانت عمدة مدينة مراكش وهي في الثلاثينيات، خلفية أسرية صلبة وتكوين عصري مرن يراهما المراقبون سلاحا لقيادة توازنات المرحلة المقبلة. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
1: قتل عشرات المدنيين بينهم أطفال وأصيب آخرون جراء قصف القوات الحكومية الأثيوبية لبلدات في إقليم تيغراي مع تقدمها نحو عاصمة الإقليم الخاضعة لسيطرة المتمردين. لقي ما لا يقل عن 3 جنود ماليين و4 من عناصر قوات شبه عسكرية روسية مصرعهم في كمين نصبه جهاديون لقافلتهم بوسط مالي، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية في هذا البلد. النشرة انتهت مستمعينا، وكان فيها واشنطن تستنكر ما وصفتها بأعمال العنف الإجرامية بعد اقتحام عشرات المستوطنين لقرية في الضفة الغربية المحتلة. نتنياهو يلمح إلى هجمات محتملة قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى بث الذعر بين الإسرائيليين. طهران تجدد التمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز، وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية. كان في النشرة أيضا الأهل المغربي يعين فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة للحكومة في تاريخ البلاد بعد تصدر حزبها لنتائج الانتخابات التشريعية، وماكرون في زيارة دولة إلى إسبانيا للترويج لأوروبا أقوى. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
7: للاستماع إلى آخر نشر
8: In Sydney this afternoon, Lansvale Hume Highway just past Hollywood Drive, a crash involving a motorcycle towards Liverpool. Heavy conditions there. And at St Peter's, a westbound truck breakdown on the M8. The Royal Melbourne Show is on with extra foot traffic around the showgrounds precinct this hour. Take care along Epsom Road, Langs Road and Ascot Vale Road. Also, Ring Road outbound after Pasco Vale Road, there's been reports of an incident. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: مع الفنانة نجوى كرم نبلش مشوارنا هون راديو 2ME. معكم سعيد.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الاربعاء اليوم 30 من شهر سبتمبر ايلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحراره ل 28، على صعيد ملبورن 23. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت اون بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغايه الساعه 8 المساء، على امل انا وانتم نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمه. رح وافيكم باخر المستجدات الاخباريه المحليه بالاضافه لكل الأخبار العالمية بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME. كل ساعة على رأس الساعة منتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف عليها سوا. رهوي فيكن كمان بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا، كونوا معنا وتابعونا الأغاني الجديدة دايما عبر أثير راديو 2ME، بتتعرفوا على آخر الإصدارات الحديثة. منوعات موسيقية غير شكل بتتابعوها وبتسمعوها عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. منروح لفاصل الاستراحة الأول لمشوارنا وبنرجع تنبلش سوا. بونسوار. 2ME Trusted
1: Talk Back. على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بتركها على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talk Back.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروجرامكم.
2: Listen to Talk Back. 2ME Talk Back Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com.
0: منروح مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات.
5: ABC News.
6: Tweong Fitzpatrick with the top stories. Headline inflation jumped to 4% in August from 3.5% in July, driven by higher housing costs and automotive fuel prices. Trimmed mean inflation, the Reserve Bank's preferred measure of underlying inflation, remained steady at 3.6% for the third month in a row. According to the Bureau of Statistics, housing was the largest contributor to annual inflation last month, reflecting rising costs for new dwellings and electricity. Prime Minister Anthony Albanese says the government will announce additional measures to help Australians during the mid-year economic and fiscal outlook in December. David Shoebridge has been announced as the new leader of the Greens, with Steph Hodgins-May as deputy. Senator Shoebridge from New South Wales emerged as the victor in a three-way contest with former deputy Maureen Faruqi and Sarah Hanson-Young, the manager of Greens business in the Senate. The decision was made by the 11-member party room in Sydney today after the shock resignation of Larissa Waters, who on Monday revealed she was stepping aside from the role to deal with chronic kidney disease. And OpenAI has introduced always-on artificial intelligence agents called DOTS. The announcement comes a day after the ChatGPT maker stopped the rollout of a more advanced model over security concerns. CEO Sam Altman introduced DOTS at the company's annual developer conference, saying it's designed to complete ongoing tasks proactively on behalf of users, similar to Meta's personal agent, Muse. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك
8: مونتي كارلو الدولية.
9: الخامسة والنصف هنا في استودياتنا في باريس.
10: موجز إخباري جديد مع ميزان الدين.
11: أهلا بكم مستمعينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران في وضع سيء للغاية وأنه لا يعرف بعد ما إذا كانت ستستسلم. ترامب نفى صحة التقارير التي أفادت باستعداده لتخفيف العقوبات عن طهران والإفراج عن أموالها المجمدة مقابل تنازلات منها بشأن برنامجها النووي. بالتزامن قالت قطر إنها تأمل في أن تؤدي جهود الوساطة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة إلى تحقيق تقدم ملموس. في الجانب الإيراني أعلنت طهران أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، متوعدة في الوقت نفسه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. إلى إسرائيل، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هناك مؤشرات على محاولة من وصفهم بأعداء البلاد مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر من دون تقديم المزيد من التفاصيل. في الموازاة، هاجم أكثر من 100 مستوطن قرية جالود في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران وتواجهوا مع قوات الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصرها، وذلك بحسب الجيش الإسرائيلي. في غزة، أعلنت حركة حماس مقتل القيادي في كتائب القسام عز الدين البيك في غارة جوية إسرائيلية، بينما أفاد الدفاع المدني بمقتل 6 أشخاص آخرين قضوا أيضا بنيران إسرائيلية في القطاع. أعلنت السلطات السورية أنها اعتقلت خلية تابعة لحزب الله قرب الجولان المحتل، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات. في الملف الروسي الأوكراني، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن رد روسيا على الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين أظهر أن موسكو غير مستعدة لإجراء مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. في الأثناء، ألغى وزير الدفاع الأوكراني الجديد زيارة كانت مقررة إلى برلين بسبب تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا بحسب مصدر محلي. ميدانيا، قتل شخصان وأصيب 6 آخرون جراء هجوم روسي بقنابل انزلاقية استهدفت مدرسة في مدينة سومي الواقعة في شمال أوكرانيا. ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما اعتبره محاولة خطرة من قبل موسكو للهروب إلى الأمام عقب اتهام إستونيا لروسيا بالوقوف خلف هجوم تخريبي استهدف شركة دفاعية إستونية وهو ما نفاه الكرملين. نهاية
5: Looking at Sydney traffic this afternoon, Moorebank, the M5, a truck and car smash westbound near Newara Road. Also at Narrowena, a car and motorcycle together eastbound towards the northern beaches, Warringah Road just past May Road. In Melbourne this afternoon, a crash on the Ring Road. At Sydney Road, middle lane is back to at least the Hume Freeway, and a breakdown on the Tulla Freeway outbound at the exit to Melrose Drive. Pacific Smiles Dental is Australia's local dentist. It only takes 2 minutes to book online at pacificsmilesdental.com.au, and they're now open in Parramatta, Ashfield and Sydney CBD. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية العودة لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوارنا أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM يوم الأربعاء اليوم 30 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 22-23 على الصعيد ملبن. من جديد الإصدارات الموسيقية إلى فاصل استراحة.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوثيتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: كلهم عنا on 1638 2ME.
0: بنسمع الفنان جو أشقر بأغنية كبر الولد هون راديو 2ME. يسعد لي أوقاتكم.

0: أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart. وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: فاصل استراحة قصير ونتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية لتمام الساعة 4 عبر أثير راديو 2NE.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2NE أستراليا.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شان بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-2222 خلف الKFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: التعويل على الإطار. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

العناوين. عون: أي تأخير في اتفاق الإطار سيمنع الدولة من بسط سلطتها. بري: لتفادي خطيئة عدم التجديد لليونيفيل. الكتائب: انتهى زمن المراوحة وحان وقت حصر السلاح. الاتحاد العمالي واتحادات النقل علق الإضراب. ترامب: إيران تفشل فشلا ذريعا وسينتهي كل شيء قريبا جدا. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. تحرك لبناني متجدد لتفعيل اتفاق الإطار لوضع حيز التنفيذ مع

0: بيد الدولة. إذن من قصر بعبدة أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن تفعيل الاتفاق يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الأسرى اللبنانيين وتصحيح النقاط المختلف عليها على طول الخط الأزرق وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجا من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش فيها حتى الحدود الجنوبية. عضو الكونغرس دارين لحود أثنت على ما يقوم به الرئيس عون للحفاظ على السيادة والاستقلال وبسط سلطة الدولة، مؤكدة أن لبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار لا يجوز إضاعتها. هذا ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الوفد الأمريكي أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان، وقال لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل. ولفت بري إلى أن العائق الأساسي أمام اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها. السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى دعا المغتربين اللبنانيين إلى نقل خبراتهم إلى لبنان. اللقاء كان جمعه مع رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن.
1: نجحنا مش بس بعدد القوانين أو المراسيم يلي من قرها مصدرها، نجحنا الحقيقي هو إنه يجي نهار واحد منكم يقول يمكن فيي أرجع، يمكن فيي لاقي فرصة بلبنان، يمكن فيي أبني مستقبلي بلبنان، يمكن فيي أحلم بلبنان، مش بس اشتقله عن بعيد، والطريق مش سهل.
0: إذن استمعنا إلى كلمة رئيس الحكومة نواف سلام في خلال جولته في واشنطن، وفي خلاله تحديدا لقائه مع الشباب اللبنانيين. وقال سلام إن نجاح مشروع الحكومة يقاس بقدرتها على بناء بلد يستطيع الشباب أن يروا فيه فرصة لمستقبلهم لكي تصبح العودة إلى لبنان خيارا لا تضحية. وأوضح أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة، مشددا على أن لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين. ونعود للاستماع إلى ما قاله السفير عيسى في خلال اللقاء الذي جمعه مع سلام والشباب اللبنانيين.
2: صار في أمل جديد للبنان، هو حكومة جديدة اللي عنا، هي اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها. هيدا الشيء بشجعنا نحن بأمريكا إنه نقدر نرجع نحكي مع لبنان، لأنه حاسين إنه في أمل. أنا كلبناني أول شيء وهلا أمريكاني، بعتقد أمريكا هي عم تقول كل هالكوميونيتي اللي إجت لهون دياسبورا اللي ساعدت بتحسن تبع بأمريكا اللي نحن عملناه لأمريكا، بعتقد إنه صارت أمريكا عم ترجعنا جميل إنه ترجع البلد مثل ما كان، لأنه لبنان لازم يرجع مثل ما كان قبل.
0: هذا ويلتقي وزير الخارجية يوسف رجي عند 9 مساء بتوقيت بيروت نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام. في المواقف، اعتبر المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أن زمن المراوحة في ملف السلاح خارج الدولة انتهى، فهذا السلاح جر على لبنان الدمار واستجر الاحتلال الإسرائيلي ومنحه ولا يزال الذرائع للاستمرار والتوسع. ورفض المكتب السياسي أي محاولة لإعادة إنتاج المعادلة نفسها، ويطالب الحكومة بأن تضع حدا نهائيا لازدواجية القرار وأن تنفذ القرارات من دون أي تأخير. ورفض المكتب السياسي الكتائبي تحميل اللبنانيين كلفة الأزمة، فلا يجوز للدولة أن تمد يدها إلى جيوب اللبنانيين فيما يضرب الاقتصاد اللبناني، اقتصاد موازن خارج الدولة يقوم على التهريب والتهرب الضريبي ويستنزف موارد الخزينة ويضرب يضرب الاقتصاد الشرعي، معتبرا أن الوضع الاقتصادي الحالي ليس منفصلا عن

0: الوضع الأمني والسياسي. في التحركات المطلبية ظهر تباين بين القطاعات حول مصير الإضراب العام المقرر غدا، فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب الشامل غدا وبعد غد. في المقابل أعلن الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري تعليق الإضراب غدا، وأوضح رئيس الاتحاد بشار الأسمر أن التعليق هو لفترة محددة إفساحا في المجال أمام مزيد من المفاوضات.
1: زيادة بدل النقل بمعدل 5 لتر يوميا بالقطاع الخاص والقطاع العام الذي يتبع قانون العمل، وهذا إنجاز. يعني كل 4 أيام تنكة بنزين، هذه شغلة ما نسهل، يعني نصل إلى 5 تنكات بالشهر، لأنه القطاع العام يعمل كل أيام الأسبوع والقطاع الخاص أيضا وأيضا يعمل حتى نهار السبت.
0: رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس تحدث عن تقدم في مطالب القطاع ولا سيما دعم السائقين العموميين.
2: واعتبارا من 1/10 لغاية 31/12 السائقين العموميين الشرعيين بيستفيدوا من 12 مليون شهريا لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، ومن ثم خلال الفترة منكمل ومنناقش شو بدي يحصل بعدين.
0: ويبقى أضراب الجامعة اللبنانية قائما غدا وأضراب الإدارة العامة غدا والخميس والجمعة كيوم ثابت. وتعليقا على الغضب من زيادة الضرائب وارتفاع أسعار المحروقات، أعلن وزير الطاقة جو صدي أنه سيطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليق الرسم، معتبرا أن الأولوية اليوم هي للمواطن ولقدرته على تحمل الأعباء. ميدانيا سجل قصف مدفعي من دبابة متمركزة في بلدة البياضة باتجاه المنصور، كما استهدف القصف في الإسرائيلي عددا من المنازل في الأطراف الغربية لميس الجبل. وبعد الظهر سجل تفجير عنيف في بني حيان وآخر في مجد الزون وغارة على معبر كفرت بنيت، كما سجلت غارة على أطراف برعشيد. ومن التطورات الميدانية إلى التطورات التربوية، فالوزيرة ريما كرامي أشارت إلى أننا سننتقل من مدارس أكثر إلى مدارس أفضل. ترازي الخوري والتفاصيل.
3: وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي شرحت موقفها بدمج المدارس الرسمية، وقالت إن الدمج ليس إقفال المدارس أو حرمان الطلاب من التعليم، بل تجميع عدد محدود من المدارس التي تعاني من أعداد قليلة جدا من التلامذة. كرامي تحدثت في مؤتمر صحفي عقدته في الوزارة.
4: نريد أن ننتقل من مفهوم مدارس أكثر إلى مفهوم مدارس أفضل. المسألة بالنسبة إلينا ليست كم مبنى مدرسيا أبقينا مفتوحا، بل كم طفلا استطعنا أن نؤمن له أو لها تعليما جيدا. نريد مدرسة يستطيع التلامذة فيها أن يجدوا معلما مؤهلا، وإدارة فاعلة، ومختبرا، ومكتبة، وموارد تكنولوجية، وأنشطة رياضية وفنية، وخدمات تربوية واختصاصية، وبيئة آمنة وصحية تساعدهم على التعلم.
3: في المقابل كانت هذه الخطوة قد أثارت اعتراضات من بعض الأهالي ومصادر سياسية، خصوصا بسبب التخوف من أن تكون المدارس التي سينتقل إليها الطلاب مكتظة، إضافة إلى صعوبة انتقال بعض الطلاب من مدارس قريبة من منازلهم إلى مدارس أخرى بعيدة. أما جوهر موقف الوزيرة وفقا لما أشارت إليه فهو وأن الدمج إجراء تنظيمي يهدف إلى معالجة المدارس ذات الأعداد المتدنية جدا. من وزارة التربية والتعليم العالي، ترازي الخوري، صوت لبنان.
0: وزير الاقتصاد عامر لبساط يكشف من صيدا عن توجيهات من رئيس الجمهورية والحكومة للاهتمام بتطوير المشاريع الإنمائية. رئيف الملاح والتفاصيل.
5: كشف وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم تعيين رئيس ومجلس إدارة جديد لمرفأ صيدا، نظرا لدوره الحيوي بالنسبة للمدينة، لافتا إلى أن هناك توجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة لمساعدتها وتطوير العديد من المشاريع الإنمائية فيها. كلام الوزير لبساط جاء خلال جولة قام بها بعد الظهر اليوم إلى مدينة صيدا، استهلها بلقاء في بلدية المدينة، حيث كان باستقباله رئيس البلدية مصطفى حجيزي ونائبه الدكتور أحمد عكرة ورئيس مكتب صيدا في أمن الدولة النقيب أحمد تامير حسين وعدد من أعضاء المجلس البلدي. الوزير لبساط أكد على الدور الوطني الذي لعبته صيدا خلال الحرب الإسرائيلية واحتضانها أهالي الجنوب.
6: ما في أي شك انعكاس الدور اللي لعبته صيدا دور كتير كبير بالفترة وتوجعت من وراء. ففي ركوب في عندك مش اقتصادية كبيرة موجودة بصيدا وبغير صيدا يعني بلبنان ككل. نحن منقدر الريسيشن بحوالي 8% من الناتج المحلي رقم كتير كبير. عندنا كمان صدمة تضخمية كتير كبيرة كل شيء غلى أسعاره ولسوء الحظ هذا سبب مستورد يعني المزود بس عم يوجع الشعب. كمان عندك موضوع الدمار الهمجي اللي حصل من خلال العدو الإسرائيلي بصيدا وبالجنوب صيدا طبعا. فدورنا نحن نوقف معهم نساعدهم نحاول قد ما بنقدر نمتص الصدمة هيدي نساعدهم.
5: من جهته رئيس البلدية مصطفى حجازي رحب بالوزير لبساط في مدينته صيدا.
7: اليوم مع معالي بحثنا بعدة أمور أهم التعاون مع القطاع الخاص مشاريع البي بي بي. اليوم في صيدا فرص استثمارية كتير كبيرة. اليوم في قوانين اليوم قيد التحضير مع مراسيم لألا فتناقشنا مع معالي بهذا الموضوع إمكانية اليوم تطوير صيدا من الناحية العمرانية تشجيع الاستثمار بقلبها.
5: بعد ذلك قام الوزير لبساط بجولة في أحياء صيدا القديمة وشارك في طاولة مستديرة حول سبل تطوير الأعمال في القطاعين الثقافي والسياحي. بعدها انتقل إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب والتقى رواد الأعمال المشاركين في مؤتمر Next Generation ثم افتتح أعمال المؤتمر وتكريم المشاركين فيه واختتم جولته بجلسة حوارية حول ريادة الأعمال في صيدا. من صيدا رئيف الملاح صوت لبنان.
0: رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تفشل فشلا ذريعا وسينتهي كل شيء قريبا جدا جدا وستنخفض أسعار النفط ووصف العملية ضد إيران بأنها كانت موفقة للغاية وهي من أهم الإنجازات التي حققناها في خلال ولايتي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال من جهته إننا نتفاوض مع إيران على أساس الأفعال لا الأقوال وهذا ما سيحدد كيفية التعامل معها في خلال الشهرين المقبلين وعليها أن تحسن التصرف قبل إبرام أي صفقة. على المقلب الإيراني توقع وزير الخارجية عباس عراقجي من نيويورك الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز. هذا فيما توعد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمن إيران ولوح بتعطيل صادرات النفط في المنطقة وقال إذا لم نتمكن من بيع نفطنا فلن يتمكن الآخرون من بيع.
8: Looking at Sydney this hour and Camden, a four-car pile-up on the Camden bypass with heavy traffic both ways. A crash on Marion Street, Bankstown, between Oxford Avenue and Edgar Street. Meantime in Melbourne, a crash on the Ring Road at the AB entry from Pascoe Vale Road and reports of a crash at Clayton Blackburn Road southbound at Wellington Road. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: عودتنا من غرفة الأخبار العودة للاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 30 من شهر سبتمبر أيلول وهيدا نهاية شهر أيلول لسنة 2026. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجة الحرارة ل 22-23 على الصعيد ملبن. منبلش جولتنا الغنائية مع الفنان هشام الحج عندي أدونيس وكمان رح نكمل مع الفنانة وردة هون راديو 2ME 1638 AM.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 من تابعها عبر أثير راديو 2ME. Your attention please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. طبعا بلو. Check them out.

0: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Forget the space race, it's the artificial intelligence, or according to US President Donald Trump, super intelligence race. He wants America to win.
3: We have a very big lead, and we're going to keep our lead.
2: Sitting at the center of a long boardroom table in the White House, President Trump was full of praise for the who's who of the tech game he was flanked by and their ambitions.
3: There are those that say it's bigger than the Industrial Revolution. Now, I don't know if that's so, but everyone seems to think it is.
2: The meeting was called to address Americans' concerns about AI and discuss regulation. That responsibility, it seems, will largely fall on the tech companies themselves.
3: I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. And it's very hard for somebody to come out and say, get into these models are very complex. And again, I believe they're going to be used for the good, and when they're not, we're going to be able to nab them. But there's going to be a tremendous self-policing aspect.
2: Donald Trump signing a joint commitment alongside the leaders of Google, Anthropic, Meta, OpenAI, XAI, and NVIDIA. As for whether it will be binding in any way,
3: I think it's morally binding, yeah.
2: When challenged, the president downplayed concerns around risk.
3: But their companies are at stake. If something goes wrong, their companies are at stake. They're not going to let that happen.
4: Issues to humanity.
3: This is going to be all for the good, and we're going to have it good, be nice and safe, and they're really going to be policing each other.
2: Anthropic CEO Dario Amodei has been vocal about the threats that AI poses and the need to mitigate them.
5: AI has incredible benefits. I've talked about the medical benefits of the technology. As the president has said, you know, whoever wins AI wins. I think that's very important. But I think the technology has very real risks. And, you know, the mechanism, how we address those risks, is still under discussion.
2: Meta CEO Mark Zuckerberg explains the accord the leaders have signed up to.
6: We drafted a set of principles and commitments around building robust internal controls and detecting if there are any issues with the technology, coupled with multiple layers of auditing and controls, starting with internal risk review, external auditors and evaluators, and agreeing that we're going to have all of our boards of directors independently review the reports that come from the auditors.
2: Sam Spencer is the CEO of Aristotle Metadata and an adjunct professor in data governance at the University of Canberra. He's not convinced about a self-policing model.
7: Self-regulation through industry has been fraught with errors. It's been fraught with under observation of regulatory, you know, issues in the past. And I think, you know, when you layer on top of that companies that are coming out and saying our products are going to destroy the world, somebody needs to step in and stop us, No, you cannot trust these people.
2: Australia is looking to take a vastly different approach. Revelations last week of an OpenAI Medicare portal breach back in June has prompted the government to bolster its cybersecurity systems, while it's also pushing for tougher rules to force companies to immediately report rogue AI incidents and breaches. Home Affairs has now issued a directive to all government departments and agencies to conduct an urgent review of their cyber systems. The government has committed to introducing legislation to set out national AI standards and guardrails before the end of the year.
4: أهلا بكم فترة صباح الخمس منتجات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة وإليكم أبرز العناوين. حلول موعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية من العراق وتسليم جميع قواعدها وتساؤلات حول إمكانية تنفيذ التزام بغداد بنزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. نربط الاتصال خلال النشرة بموفدنا الخاص إلى بغداد عمار الحميدوي. ملك المغرب يعين فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد بعد تصدر حزبها حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية الأخيرة. والمنصوري تبدأ مشاورات تشكيل تحالف حكومي. توقيف أكثر من 400 شخص في فرنسا معظمهم قاصرون على خلفية أعمال عنف شابت احتجاجات في المدارس الثانوية، وقرابة 10% من موظفي القطاع العام يشاركون في إضراب دعت إليه النقابات تنديدا بنقص الموارد. خلفيات هذا الحراك نحللها مع وسيم الداني. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا زيارة دولة نادرة للرئيس الفرنسي لإسبانيا، والعاهل الإسباني يتحدث خلال عشاء الاستقبال عن أزمة سبتة. التفاصيل مع مراسلنا في مدريد محمد الطلبة. مع تزايد القلق بشأن الذكاء الاصطناعي، اجتماع في البيت الأبيض مع قادة شركات التكنولوجيا، وترامب يؤكد أنهم سينظمون أنفسهم بأنفسهم. في اقتصاد الصباح مع كاميليا ماجرون، ارتفاع في الطلب على السيارات الكهربائية في فرنسا مع استمرار غلاء الوقود. نقرأ أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع رشا زغريني، وأخبار أخرى فابقوا معنا.

0: بعد سنوات من المفاوضات والتجاذبات، يحل اليوم موعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية من العراق وتسليم قواعدها للحكومة العراقية، انسحاب بعد 12 عاما من تشكيل التحالف بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وأعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الاحتفال بيوم السيادة كما سماه في اليوم الذي يلي انتهاء مهمة التحالف. في المقابل تنتهي اليوم أيضا المهلة التي منحتها الحكومة للفصائل العراقية الموالية لإيران من أجل نزع سلاحها، ملف لا زال التفاوض بشأنه قائما مع رفض عدد من الفصائل الامتثال. هو تحدي كبير يواجه الدولة العراقية ابتداء من اليوم.
1: نهاية سبتمبر هو موعد انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق بعد مرور أكثر من عقدين، ومعه كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد بنزع سلاح الفصائل الموالية لإيران في الموعد نفسه. لكن أن ترى بغداد مجردة من السلاح فهو أمر ما زال بعيد المدى. هذا ما تؤكده صحيفة نيويورك تايمز في لقاء مع الزيدي الذي كان لابد له من طرح خطة جديدة لهذه المعضلة. الزيدي جدد تعهده نزع سلاح الفصائل بحلول حزيران عام 2027، لكن هذه المرة عبر خطة تدريجية. البداية 90 يوما من الهدوء، خلالها تمتنع الميليشيات عن تنفيذ أي هجمات، في المقابل لن تكون هدفا للقوات الأمريكية، وبعد انتهاء هذه الفترة تبدأ عمليات إلقاء السلاح، كما يمكن دمج بعضها في قوات الحشد الشعبي، وهو تحالف من الفصائل الشيعية بعضها موال لإيران تأسس عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وتم دمجه رسميا في الجيش العراقي منذ ذلك الحين. خطة بالنسبة للزيدي قابلة للتحقيق، لكن مع ذلك تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الميليشيات تمارس ضغطاً لتأجيل نزع سلاحها حتى نهاية عام 2027، كما أن العديد من الأمنيين العراقيين أكدوا أن هذا الجدول الزمني محفوف بالمخاطر، خاصة وأن بغداد شباك بين ضفتين بينهما حرب طويلة، الولايات المتحدة وإيران.
0: ومعنا الآن من بغداد موفدنا الخاص عمار الحميدوي. عمار، أهلا بك. كيف يجري انسحاب قوات التحالف الدولي وما الذي يمثله بالنسبة للعراقيين؟
2: ربيع، هو فعليا الانسحاب تم على مدى سنتين بعد اتفاق كان بين القيادة العراقية وقوات التحالف والولايات المتحدة في سبتمبر 2024. كان هذا الاتفاق ونفذت المرحلة الأولى من هذا الاتفاق في سبتمبر 2025 على أن تكون المرحلة النهائية مع خروج آخر جندي أمريكي أو تابع للتحالف الدولي في سبتمبر 2026 وهو 30، ونحن الآن وصلنا إلى هذه المرحلة. القوات فعليا كانت قد أنهت تواجدها في العراق، ولم يبقى سوى بعض الجنود الذين كانوا يتواجدون في شمال العراق في إقليم كردستان. وبحسب المعلومات التي تحصلنا عليها من الناطق الرسمي باسم الخلية الأمنية بأن جميع هذه القوات غادرت الأراضي العراقية ولم يعد هنالك تواجد دولي عسكري في التراب العراقي. كما تشاهد ربيع، أنا أقف في المكان الذي اختير لأن يكون احتفالا أو لأن يكون مكانا للاحتفال الرمزي الرسمي الذي سيشهد عملية التسلم والاستلام الرمزية بين قائد قوات التحالف الدولي ورئيس الوزراء الوزراء العراقي الذي سيحضر هذا الاحتفال أو هذه المراسم الرسمية التي جرى الاستعداد لها منذ أكثر من 10 أيام لكي يختار هذا المكان والذي كان في السابق مقرا لقوات التحالف الدولي وأصبح اليوم مقر القائد العام للقوات المسلحة. إذن تم تغيير هذا المكان لكي يشير إلى سيادة العراق العسكرية على ترابه ويتسلم كافة المهام العسكرية والأمنية داخل البلاد، لكن هذا أيضا لا يعني نهاية التعاون العراقي الأمني مع الولايات المتحدة أو مع أعضاء التحالف، لأن الملفات الأمنية كثيرة وشائكة. نتذكر أن قوات التحالف والقوات الأمريكية مثلا في العام 2007 وصلت إعدادها إلى 170,000 جندي، إذن هذا عدد كبير، هذا دليل على أن كان هنالك حاجة كبيرة وتواصل كبير، وساهمت هذه القوات بشكل كبير في مساعدة العراق في مواجهة تنظيمات إرهابية كتنظيم يعني داعش أو الدولة الإسلامية الذي انتشر في الموصل، وساعدت القوات العراقية من خلال توفير غطاء جوي ومعلومات أمنية استخباراتية، وكان هذا التعاون مثمرا في القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية التي احتلت أجزاء واسعة من العراق. إذن هذا التحالف ينهي هذه المهام بطلب من الحكومة العراقية، والحكومة العراقية بدورها أعلنت بأنها مستعدة واستعدت لتسلم الملف الأمني بكافة تفاصيله، وأعلنت رسميا 4 أيام من الاحتفالات سميت بأيام السيادة انطلقت من هذا اليوم، وكل مؤسسات الدولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الآن تنظم احتفالات بهذا اليوم الذي سيرمز إلى عودة السيادة الكاملة للقوات العراقية وللعراق على ترابه وسمائه.
0: وسنتابع ذلك معك أولا بأول طيلة النهار عمار حميداوي مفادنا الخاص إلى بغداد، شكرا جزيلا لك. وضع إيران سيء للغاية، الكلام هو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أضاف أنه لا يعرف إن كان النظام الإيراني سيستسلم. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا، وذلك لمساعدتهم إيران على شراء أسلحة ومكوناتها، في حين تتمسك طهران بمقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مع توعدها في الوقت عينه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. نفى مسؤول سعودي كبير التقارير التي تحدثت عن عقد اجتماع بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين حسب ما أكده لوكالة رويترز. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى بمسؤولين من الشرق الأوسط من بينهم مسؤول سعودي خلال زيارته الأحد إلى الإمارات. إلى المغرب الآن، حيث عين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
3: In Sydney's east this hour, rush cutters via crash, city-bound on New South Head Road approaching the King's Cross Tunnel, and at Eastern Creek, a broken-down truck on Walgrove Road, northbound approaching the M4 at the Lighthorse Interchange. Meantime, in Melbourne, the Royal Show, extra foot traffic around the showgrounds precinct, Epsom Road, Langs Road and Ascot Vale Road, and the Ring Road, Greensborough-bound before Pascoe Vale Road, a broken-down vehicle, with delays back to the Calder Freeway reported. Still using your personal card for business? Get improved cash flow management, rewards and greater spend control with a Visa business card. Contact your bank to apply today. Traffic on 1638 2ME Australia.
4: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. عودتنا من غرفة الأخبار، اتعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4:30، بنرجع لاستديوهات الهوى لنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء، اليوم 30 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 28 درجة، 23 على الصعيد ميلبن. منبلش جولتنا الغنائية مع الفنان وائل كفوري، منكمل مع الفنان أحمد، عندي كمان الفنانة تينا هايك. هون راديو 2ME مستنورك.

0: جولة موسيقية رائعة جدا استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي يعلن عن رفع الفوائد في أستراليا بنسبة ربع نقطة هيدا امبارحة الثلاثة. أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع الفوائد في أستراليا، قيمة الزيادة هي ربع نقطة، والزيادات يعني اللي عنده قرض يتراوح ما بين 500 و 700 ألف دولار، فقيمة الزيادة الجديدة عليه هي حوالي 100 دولار شهريا، تقريبا 1200 دولار بالسنة زيادة. جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM. 2ME أستراليا. لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق، تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: التعويل على الإطار. مساء الخير لبنوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: أيضا الأحوال الجوية نشرت أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. تحرك لبناني متجدد لتفعيل اتفاق الإطار لوضع حيز التنفيذ مع طلب واضح من بيروت إلى واشنطن لممارسة الضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ ما تم التوافق عليه. وفيما يرفع لبنان من وتيرة اتصالاته السياسية والدبلوماسية، يؤكد رئيس الجمهورية في خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي أهمية دور واشنطن في دعم لبنان ومساعدته على تنفيذ الاتفاق. وفي واشنطن وضع رئيس الحكومة العناوين العريضة لمشروع بناء الدولة: الإصلاح والسيادة وحصرية السلاح بيد الدولة. إذن من قصر بعبدة أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن تفعيل الاتفاق يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الأسرى اللبنانيين وتصحيح النقاط المختلف عليها على طول الخط الأزرق وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجا من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش فيها حتى الحدود الجنوبية. عضو الكونغرس دارين لحود أثنت على ما يقوم به الرئيس عون للحفاظ على السيادة والاستقلال وبسط سلطة الدولة، مؤكدة أن لبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار لا يجوز إضاعتها. هذا ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الوفد الأمريكي أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان، وقال: لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل. ولفت بري إلى أن العائق الأساسي أمام اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها. السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى دعا المغتربين اللبنانيين إلى نقل خبراتهم إلى لبنان. اللقاء كان جمعه مع رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن.
1: نجحنا مش بس بعدد القوانين أو المراسيم يلي منقرها ومصدرها، نجحنا الحقيقي هو إنه يجي نهار واحد منكم يقول يمكن فيي أرجع، يمكن فيي لاقي فرصة بلبنان، يمكن فيي أبني مستقبلي بلبنان، يمكن فيي أحلم بلبنان، مش بس اشتقله عن بعيد، والطريق مش سهل.
0: إذن استمعنا إلى كلمة رئيس الحكومة نواف سلام في خلال جولته في واشنطن، وفي خلاله تحديدا لقائه مع الشباب اللبنانيين. وقال سلام إن نجاح مشروع الحكومة يقاس بقدرتها على بناء بلد يستطيع الشباب أن يروا فيه فرصة لمستقبلهم لكي تصبح العودة إلى لبنان خيارا لا تضحية. وأوضح أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة، مشددا على أن لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين. ونعود للاستماع إلى ما قاله السفير عيسى في خلال اللقاء الذي جمعه مع سلام والشباب اللبنانيين.
2: صار في أمل جديد للبنان، اللي هو حكومة جديدة اللي عنا هي، اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها. هذا الشيء شجعنا نحن بأمريكا إنه نقدر نرجع نحكي مع لبنان لأنه حاسين إنه في أمل. أنا كلبناني أول شيء وهلا أمريكاني، بعتقد أمريكا هي عم تقول كل هالكوميونيتي اللي إجت لهون دياسبورا اللي ساعدت بتحسن تبع بأمريكا اللي نحن عملناه لأمريكا، بعتقد إنه صار أمريكا عم ترجع لنا جميل إنه ترجع البلد مثل ما كان، لأنه لبنان لازم يرجع مثل ما كان قبل.
0: هذا ويلتقي وزير الخارجية يوسف رجي عند 9 مساء بتوقيت بيروت نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام. في المواقف اعتبر المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أن زمن المراوح

0: في ملف السلاح خارج الدولة انتهى، فهذا السلاح جر على لبنان الدمار واستجر الاحتلال الإسرائيلي ومنحه ولا يزال الذرائع للاستمرار والتوسع. ورفض المكتب السياسي أي محاولة لإعادة إنتاج المعادلة نفسها، ويطالب الحكومة بأن تضع حدا نهائيا لازدواجية القرار وأن تنفذ القرارات من دون أي تأخير. ورفض المكتب السياسي الكتائبي تحميل اللبنانيين كلفة الأزمة، فلا يجوز للدولة أن تمد يدها إلى جيوب اللبنانيين فيما يضرب الاقتصاد اللبناني اقتصاد موازن خارج الدولة يقوم على التهريب والتهرب الضريبي ويستنزف موارد الخزينة ويضرب الاقتصاد الشرعي، معتبرا أن الوضع الاقتصادي الحالي ليس منفصلا عن الوضع الأمني والسياسي. في التحركات المطلبية ظهر تباين بين القطاعات حول مصير الإضراب العام المقرر غدا، فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب الشامل غدا وبعد غد. في المقابل أعلن الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري تعليق الإضراب غدا، وأوضح رئيس الاتحاد بشار الأسمر أن التعليق هو لفترة محددة إفساحا في المجال أمام مزيد من المفاوضات.
1: زيادة بدل النقل بمعدل 5 لتر يومياً بالقطاع الخاص والقطاع العام الذي يتبع قانون العمل، وهذا إنجاز. يعني كل 4 أيام تنكة بنزين، هذه شغلة ما نسهل، يعني نصل إلى 5 تنكات بالشهر لأنه القطاع العام يعمل كل أيام الأسبوع والقطاع الخاص أيضاً وأيضاً يعمل حتى نهار السبت.
0: رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس تحدث عن تقدم في مطالب القطاع ولا سيما دعم السائقين العموميين.
2: واعتبارا من 1/10 لغاية 31/12 السائقين العموميين الشرعيين بيستفيدوا من 12 مليون شهريا لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، ومن ثم خلال الفترة منكمل ومنناقش شو بدي يحصل بعدين.
0: ويبقى أضراب الجامعة اللبنانية قائما غدا وأضراب الإدارة العامة غدا والخميس والجمعة كيوم ثابت. وتعليقا على الغضب من زيادة الضرائب وارتفاع أسعار المحروقات، أعلن وزير الطاقة جو صدي أنه سيطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليق الرسم، معتبرا أن الأولوية اليوم هي للمواطن ولقدرته على تحمل الأعباء. ميدانيا سجل قصف مدفعي من دبابة متمركزة في بلدة البياضة باتجاه المنصوري، كما استهدف القصر في الإسرائيلي عددا من المنازل في الأطراف الغربية لميس الجبل. وبعد الظهر سجل تفجير عنيف في بني حيان وآخر في مجد الزون وغارة على معبر كفرت بنيت، كما سجلت غارة على أطراف برعشيد. ومن التطورات الميدانية إلى التطورات التربوية، فالوزيرة ريما كرامي أشارت إلى أننا سننتقل من مدارس أكثر إلى مدارس أفضل. ترازي الخوري والتفاصيل.
3: وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي شرحت موقفها بدمج المدارس الرسمية وقالت إن الدمج ليس أقفال المدارس أو حرمان الطلاب من التعليم.
4: In Sydney this hour and Chippendale, a car and motorcycle smash Cleveland Street near Abercrombie Street, closing one eastbound lane. And also at San Suzy, a car and pedestrian accident, Rocky Point Road northbound Bayside near Wellington Street. In Melbourne this afternoon, we've had a car fire reported on the Westgate Freeway outbound after Montague Street, delays back to the Domain Tunnel, and the Balti Bridge outbound, heavy traffic with a broken down truck reported. Pacific Smiles Dental is here for the whole family these school holidays. Open early, late and on weekends. It only takes 2 minutes to book online at pacificsmilesdental.com.au. Traffic for Sydney and Melbourne from 16:38 2ME Australia.
5: العودة لمتابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار. بنرجع لاستديوهات الهواء. اتعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 5. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من أحوال وأكيد حركة السير والطرقات. رح نروح لحركة طقسنا وأحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء 30 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 28-23 على الصعيد ميلبن. نكمل برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام وأهلا وسهلا بتواجدكم. منروح لجولتنا الغنائية ومنبلشها مع الفنان رامي عياش.

0: تعودي لمتابعه مشوارنا من عند الفنانه نانسي عجرم. بنروح للفايدي. نعم الفايدي في استراليا تصل الى اعلى رقم منذ 15 سنه، رقم تاريخي كبير لم تحصل منذ العام 2011. اسعار الفائده في استراليا تصل الى اعلى رقم منذ العام 2011، اي منذ 15 سنه. الفائده الان في استراليا اصبحت 4.6%، هذا يعني انه تعتبر اكبر فائده في استراليا منذ العام 2011. وقتها وصلت الفائده الى 4.5%، وصلت كمان باخر سنه 2011 ل 4.7%، ولكن اليوم رجعنا لسنة 2011. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لاستراحة بسيطة ونرجع نتابع سوا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: نتابع برفقتكم مع أغانينا الرائعة جدا، منوعات موسيقية غير شكل بتستمعوا لها عبر أثير راديو 2ME. بنسمع سلمى يا سلامة للفنانة داليدا.

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: فأني أستراليا.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News. الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
4: ريتا خوري.
3: في العناوين، أكثر من 100 مستوطن يهاجمون فلسطينيين في قراهم في الضفة الغربية. إيران تنتظر رد الولايات المتحدة على مقترحها بشأن مضيق هرمز. والحكومة العراقية تعلن تعطيل عمل المؤسسات الرسمية اعتبارا من يوم غد احتفالا بيوم السيادة.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. البداية من غزة، حيث قتل اليوم 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارات إسرائيلية على القطاع، في وقت أعلنت الدولة العبرية اغتيال القيادي في الجناح العسكري لحماس عز الدين البيك، وهو الاغتيال الثالث خلال أيام. وفي الضفة الغربية، أضاف الجيش الإسرائيلي 10 بوابات حديدية جديدة هذا الشهر تفصل بين مدينة جنين في الضفة الغربية والقرى المحيطة بها، تضاف إلى 16 بوابة حديدية كان وضعها الجيش الإسرائيلي. من رام الله نستمع إلى مراسلتنا شروق سعد.
5: الوزير اليميني المتطرف بتسل إل سموتريتش دعا لشن حرب واسعة على الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية. بن كفير طرح اعتماد برنامج لسحب سلاح السلطة وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة. يجب أخذ هذه الدعوات بجدية، قال المحلل السياسي عصمت منصور.
6: يجب الأخذ بمنتهى الجدية تصريحات المستوطنين وقادتهم وكاتس أيضا بما يتعلق بالسلطة ومستقبلها ومناطق ألف، المصالح الانتخابية مع الأيديولوجيا، مع الخطط اللي هي كانت جزء من تطلع هاي الحكومة، أعتقد يفتح الباب واسعا، خاصة إذا نالت تفويض جديد بالانتخابات القادمة لإحداث تغييرات جذرية فيما يتعلق بالسلطة، فيما يتعلق مناطق ألف، وجود الفلسطينيين ومستقبلهم.
5: مئات الحواجز الإسرائيلية العسكرية والبوابات الحديدية والسواتر الترابية، بناء وحدات استيطانية وتقطيع وقلع وتخريب أكثر من 45 ألف شجرة خلال هذا العام فقط، منها 26 ألف شجرة زيتون، وهجوم للمستوطنين طال قرى في رام الله ونابلس، حرق سيارات واعتداء على المنازل. واقتحم عشرات المستوطنين في تطور لافت غرب بيتونيا قرب رام الله. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
3: أعلنت الحكومة العراقية تعطيل عمل المؤسسات الرسمية اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولغاية يوم الأحد المقبل، احتفالا بيوم السيادة أي موعد انتهاء الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد. ويأتي هذا التطور وسط انقسامات وتساؤلات حول مصير سلاح الفصائل العراقية. على صعيد آخر، أفاد مصدر رسمي عراقي وكالة فرانس بريس اليوم بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران للسماح بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة بعد تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية. إيران التي أعلنت اليوم أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مع توعدها في الوقت عينه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. أدانت محكمة في روما 3 ضباط أمن مصريين غيابيا بتهمة اختطاف الطالب الإيطالي ريجيني جوليو ريجيني وتعريضه للتعذيب قبل قتله قبل عقد من الزمن في قضية تسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر. التفاصيل مع منى دويبي.
0: بعد 10 سنوات من اختفائه عاد اسم جوليو ريجيني إلى قاعة محكمة في روما، لكن الحكم الذي انتظرته العائلة طويلا لم يحمل كل ما كانت تريده. 3 ضباط أمن مصريين حكم عليهم غيابيا بالسجن 10 سنوات من دون إدانتهم بقتل الباحث الإيطالي. في القاعة كان المشهد ثقيلا، عائلة ريجيني ومؤيدوه جلسوا بقمصانهم وشاراتهم الصفراء، وعند النطق بالحكم خيم الصمت. وراء هذا الصمت قصة بدأت في 2016. ريجيني باحث في جامعة كامبريدج، كان في القاهرة لإعداد أطروحة دكتوراه حول النقبة العملية المصرية قبل أن يختفي. بعد 9 أيام عثر على جثته في ضواحي القاهرة وعليها أثر تعذيب شديد وكسور متعددة في العظام والأسنان، ومنذ ذلك الحين لم تغلق القضية. في المقابل أغلقت السلطات المصرية القضية عام 2020 بعدما خلصت النيابة إلى عدم مسؤولية المتهمين عن قتل ريجيني. واليوم وبعد حكم روما تبقى القضية أبعد من مجرد محاكمة، إنه ملف أثقل كاهل العلاقات الإيطالية المصرية لعقد، وقد تعود تداعياته إلى الواجهة مع مطالبة إيطاليا بتعويضات تصل إلى 2 مليون يورو.
3: مزيد من الأحكام في تركيا، حيث حكمت محكمة على الكوميدي دونيس غوكتاش بالسجن أكثر من 19 شهرا بتهمتي إهانة الرئيس أردوغان وإهانة الدين في عرض ساخر، إلا أنها أطلقت سراحه بانتظار الاستئناف. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.
7: In Sydney this afternoon, approaching Merrylands westbound on the M4, a 2-car crash below the Pitt Street overpass, and Burwood, a bus breakdown westbound on Parramatta Road approaching Broughton Street. Meantime in Melbourne, a broken down truck on the Monash Freeway outbound before Warrigal Road, delays back to the Burnley Tunnel, and a car fire on the Westgate Freeway citybound after the Balti. Still using your personal card for business? Turn business spend into better benefits with Visa. Contact your bank to apply for a Visa business card today. That's traffic from 1638 2ME Australia.
8: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء 30 من شهر سبتمبر أيلول بسيدني. بتوصل درجة الحرارة ل 28 درجة على صعيد ملبن 23. عندي الفنان فضل شاكر، عندي كمان الفنان سيمون حتشيتي. جولتنا الغنائية كتير حلوة، نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. نرجع نكمل سوا مع أخبارنا المحلية الأسترالية. بدي ذكر مستمعينا فيكن تستمعوا للأغاني المطولة للأغاني الكلاسيكية على 2ME جول. فيكن تتابعونا على الفيسبوك وتسمعونا على المويسات، أو فيكن كمان تتابعونا عبر الأونلاين على 2ME.com.au. ولكن هلا كونوا معنا وتابعونا تنكون مع أغانينا الرائعة جدا. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: 2ME listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت اللي معليكي وقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

من جولتنا الغنائية منروح لعصابة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي. 9 أشخاص يتحكمون في مصير قارة أستراليا كاملة في هذا البنك. رفع أو خفض أسعار الفائدة وبالتصويت 4 أصوات مع صوت واحد يعني اتخاذ قرار. رواتبهم السنوية ملايين الدولارات. يعيشون حياة غير حياتنا نحن. يمتلكون قصور وليس منازل إضافة إلى عقارات عديدة. أقل شخص فيهم يمتلك على الأقل 10 مليون دولار أسترالي. ويا حرام على الشعب الأسترالي، حرام علينا. بونسوار لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي انضموا لمشوارنا، مشوار درافت اون بروجرام بهاللحظات. هيدي يوم الاربعاء، اليوم 30 من شهر سبتمبر ايلول. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بعيد ميلادا لهالتاريخ. هيدا 30 من شهر 9، بكره الاول من شهر تشرين الاول. مرحبا لكم من جديد وبدايه امسيه سعيده هون راديو 2ME 1638 AM عند الفنان سيمون حتشيتي وأخبارنا المحلية الأسترالية. بتوجه إلى فاصل استراحة.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897222 خلف KFC.
5: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia
6: مع أغانينا الحلوة عم نتابع سوا. أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أنت يا غالي للفنان راغب عليمي. نرجع منكمل مع ركوة قهوة للفنان حسين الديك هون راديو 2ME. أمسية سعيدة.

0: وصلنا لوقت الأخبار. جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مسنور. The biggest, biggest,
1: biggest hits. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر. From the biggest singers. ماسيو زيتون.
2: على راديو 2ME أستراليا. Only from 2ME.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف الKFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون، 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
11: First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. الاصلاح المالي ومحاربة الفساد وتحقيق السيادة الكاملة عبر حصر السلاح، عنوانان شكلا محور لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام والوفد الوزاري المرافق في العاصمة الأمريكية. ووفق المعلومات فإن الإدارة الأمريكية أبدت كل استعداد للمساعدة والدعم شرط أن تأخذ السلطة زمام المبادرة وتنتقل من مرحلة الخيارات المبدئية إلى مرحلة الإجراءات العملية. وفي السياق علم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة من الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي خاص بلبنان، لكنها تنتظر من الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها في أمرين: الأول إعادة تنظيم القطاع المصرفي، ثم الجدية في ملاحقة البنى المالية والمؤسساتية لحزب الله. رئيس الحكومة نواف سلام خص الام تي في بحديث خاص أكد فيه أنه لن يتم تمديد ولاية اليونيفيل، وأن لقاءاته خلال الأيام العشرة الأخيرة كانت تتركز على إيجاد بديل.
1: أي قوة يعني اليونيفيل كيونيفيل من ما عرفناها سابقا، هذه المحل راح

0: المهم انه اي صيغه بدها تتركب ولازم تتركب هيك صيغه، وكله معظم الناس يعني صاروا فهمانين ضروره ملء هالفراغ هيدي، بدها تكون بتفويض اممي، خطاب واحد. يعني نحن يلي حملنا لها المسؤولين الأمريكيين المختلفين، هيدا اليوم هو صحيح قايم على مبدئين أنا رأيي أساسيين وصحيحين، يلي هي هن فكرة التبادلية يعني وفكرة المرحلية. بقول هو reciprocal وsequential، بس هذا مبدأ صحيح أو مبدأين صحيحين، بس بدك تخضع له آلية تنفيذية. هالآلية التنفيذية بدها تشمل جدول واضح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبدها تشمل كمان تعهد واضح بجدول زمني ومرحلة بعملية حصر السلاح يلي هو للمرة الـ500. هيدا منه لا مطلب أمريكاني ولا مطلب عربي ولا مطلب إسرائيلي ولا مطلب جاي من كوكب آخر، هيدا بالأساس مطلب لبناني نحن التزمنا فيه وقت اتفاق الطائف، رجع جدد بالقرار 1901، رجع جدد بما عرف بإعلان وقف العمليات العدائية، وجدت بالإطار الثلاثي.
1: سؤال لك روبي.
0: كان متفاهما جدا لموقفنا ولناله. هذا في مثل بقول انه you need two to tango، بدك اثنين تترقصوا سوا. هون مش هون هيدي القاعدة مختلفة، هون احنا ثلاثة بدنا ثلاثة نرقص سوا، وهن عليهم دور اساسي ب قيادة يعني هالعملية وضع هالإطار الزمني التنفيذي بشقه وبقيادة عملية التحقق، وإن ما كانوا هن مباشرة حيقوموا فيها. البنك الدولي في مجموعة من البرامج يلي بينه وبين البنك الدولي، فمنه نحن متأخرين. أنا بقول لك نحن مسؤولين متأخرين عند تنفيذها. أولا متأخرين بإقرارها بالبرلمان، ويلا حتى أقرت بالبرلمان في تأخيرات بيروقراطية. نحن طلبنا من الصندوق بوضع دراسة إنها عن مسألة التكامل والترابط الإقليمي. الحزب يعني ما حدا اتفاق الطائف بيقول إنه هو ما بده يلتزم فيه. هلأ ساعة الحقيقة عم بدأ في جرس اسمه جرس الحقيقة.
2: وفي واشنطن أيضا لقاءات الوفد الوزاري اللبناني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتواصل. وجابر وصد أجبال MTV عن أبرز محاور اللقاءات.
3: تطوير قطاع الطاقة بيتطلب استثمارات من القطاع الخاص أو من دول صديقة، اثنيناتهم بيطلبوا ضمانات مالية حيث أن القطاع يعني متعسر من زمان. اجتماعاتنا مبارح كان هدفها مع فريق البنك الدولي والIFC International Finance Corporation وميجا، يلي عرضنا عليهم كل الإصلاحات يلي عم ننفذها. أكيد بعد في طريق طويل، وهن كمان أكيد في شروط الضمانات تنعطى من ناحية حوكمة قطاع الكهرباء، تطبيق القانون وغيرها من الخطوات الإصلاحية.
4: العلاقة مع البنك الدولي كتير جيدة. اليوم اجتماعات كانت على أعلى مستوى مبارح، وتم التوافق مع رئيس البنك الدولي والمجموعة اللي تعمل معه على أن يقوم بدور مهم في موضوع التكامل والانفتاح بين دول المنطقة، وهذا أمر أساسي. لبنان بحاجة لأنه يستعيد نظام المصرفي، نظام فاعل. يعني لبنان ليس له خيار أن يبقى حيث هو اليوم، ويعني نسعى أنه قريبا أن يكون هناك توقيع لعقد مبدئي، يعني بسموه عقد بين الموظفين، يعني أجريمنت، اتفاقية على مستوى الموظفين، ومع يعني إنجاز القانون الفجوي.
2: إلى الميدان الجنوبي، حيث مشطت مروحيات إسرائيلية محيط ميفدون وزوتر الشرقية بالتزامن مع تحليق مكثف في أجواء المنطقة. واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية بلدة حداثة، ونفذ تفجيرات في بني حيان والخيام والأبار الأرتوازية، وقطع أوصال الشبكة المائية في المنصوري بعدما فجر معظم منازل البلدة، فيما طولت الغارات بلدات النبطية الفوقة والقنطرة وكفر تبنيت. ماليا، لبنان خارج موجة التقشف عالميا. فجوة رواتب النواب مع الحد الأدنى للأجور تتسع، ومهمة صعبة للجنة المؤشر لتحديد حد أدنى جديد في مهلة أقصاها شهر. نخلع ضيمي.
5: في زمن التقشف اختارت عدة دول خلال عام 2026 مراجعة مخصصات أعضاء البرلمانات بين خفض فعلي للرواتب وإلغاء زيادات وعلوات، لكن في لبنان سلكت المعادلة

0: آثارا مختلفا. فقد رفعت بدءا من شهر شباط الماضي مخصصات وتعويضات النائب الشهرية من 3000 إلى 5000 دولار، يضاف إليها مبلغ 3 ملايين دولار كلفة استشفاء النواب الحاليين والسابقين وعائلاتهم، وعددهم 1500 شخص. سنبدأ أولا من كولومبيا، حيث خفضت الحكومة رواتب النواب من 13000 إلى 9400 دولار، والهدف معالجة فجوة كبيرة بين مداخيلهم والواقع الاقتصادي للسكان. لكن مجلس الأمة علق القرار مؤقتا بانتظار حسم القضية أمام القضاء. في ألمانيا لم يذهب البرلمان البونستاغ إلى خفض الراتب، لكنه اتخذ خطوة لافتة، التخلي عن الزيادة السنوية لعام 2026. الزيادة كانت سترفع راتب النائب من 11800 يورو إلى 12330 يورو. في بلغاريا ذهب البرلمان أبعد، إذ صوت في حزيران 2026 بالإجماع على تجميد رواتب النواب عند مستويات أذار 2026، أي أن الراتب يعادل 3 أضعاف متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام. في فرنسا يبلغ التعويض الإجمالي للنائب 7637 يورو شهريا، أما الحد الأدنى للأجور فهو 1867 يورو شهريا، أي إن التعويض البرلماني يعادل 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور. وهذه المقارنة مهمة، لأن المسألة ليست فقط كم يتقاضى النائب بالدولار، بل كم مرة يفوق دخله الحد الأدنى لأجور مواطنيه. وإذا كان في فرنسا 4 أضعاف، فقد أصبح في لبنان 16 ضعفا، محطما كل الأرقام القياسية. إذن في لبنان رقم 5000 دولار كراتب لنائب ليس المعضلة، إنما الفارق الكبير مع الحد الأدنى للأجور البالغ 313 دولارا. فليرفع إذن الحد الأدنى للأجور الذي بدأت ببحثه لجنة المؤشر إلى 1200 دولار كي تسد الفجوة مع رواتب النواب. أيضا وأيضا ليتنازل عن راتبه ومخصصاته، كل نائب مقتدر صرف ملايين الدولارات على حملاته الانتخابية، وعندها تصبح أي زيادة على رواتب المسؤولين في زمن الشح والفقر مبررة. هكذا تتحقق العدالة.
1: ذهب مزيف وعمليات احتيال تتكرر، وقوى الأمن تحذر المواطنين من الوقوع في هذا الفخ. ماريو دويري.
2: شكله ذهب، تغليفه ذهب، والختم ممكن يقنع المشتري انه قدامه أونصة او ليرة اصلية، بس تحت الغلاف ممكن ما يكون ذهب بل نحاس او معدن اخر. فشو القصة؟
3: في عصابات عم بيبيعوا نحاس بسعر الذهب الحقيقي. وقفنا اكتر من عصابة بهيدا المجال، يا اما عصابة عم تبيع أونصات على اساس حقيقية، أونصات مغلفة ما بتنفتح حتى ما تنزل قيمتها.
2: القصة نفسها عم تتكرر بين الجوهرجية أسبوعيا بحسب أقوالهم.
4: عم بجربوا يجوا يبيعوا أونصات أو ليرات، وقت يجوا تيبيعون عم يكتشفوا إنه هن مزورين، منن ذهب، هن نحاس أو معدن تاني. أكيد الشخص ما بيكون عارف وبيتفاجأ بهالشي لما يجي يبيع. اللي عم بيكون أكتر مضروب حتى هو القطع المجهولة، نكلس، إيرينغز، حيلا قطعة.
2: بالأرقام الخسارة على المواطن هائلة، جرام الذهب الخالص قيمته حوالي 133 دولار و30 سنت، فيما الجرام نفسه من النحاس ما بيتخطى تقريبا السنت ونص، وبالأونصة الفرق بيصير أوضح حوالي 4147 دولار إذا كان الذهب، مقابل أقل من نص دولار إذا كانت نحاس. يعني المشتري عم يخسر عمليا أكثر من 99.98% من المبلغ يلي بيدفعه.
5: هيدي الليرة فيك، بيجي عيارة 18 على النظر ما فيك تعرفها، بس على الميزان بتعرفها، بيجي فرق تقريبا 0.20 جرام الفرق، وعيارة 18 الليرة الأصلية بتجي 21.
2: بحسب معلومات الام تي في، الليرات عم تتصنع بلبنان والأنصات عم تتهرب من تركيا، والحل لهالنوع من الاحتيال شراء الذهب من مؤسسات معروفة أو محل مجوهرات موثوق، والحصول على فاتورة مع كل عملية شراء.
1: تربويا، وبعد إثارة موضوع الدمج وإقفال مدارس رسمية، وزيرة التربية توضح أن الهدف هو الانتقال إلى مفهوم مدارس أفضل. زينة باسيل شمعون.
6: لن نقفل أي مدرسة موجودة على ارتفاع فوق 1000 متر، وكل مدرسة يجمد عملها لن تستعمل لأغراض أخرى. مواقف حاسمة لوزيرة التربية ريما كرامي بمؤتمر صحافي عرضت خلاله خطة الترشيد وإعادة تنظيم المدارس الرسمية،
7: وأن نعيد تنظيم الموارد والخبرات والاختصاصيين وخدمات الدعم والتجهيزات والخدمات الموجودة بينها بحيث يستفيد منها عدد أكبر من التلامذة. أنا عندي 13 ولد وصرت حاطة اللي عمره 15 سنة مع اللي عمره 8 سنين، هيدا مستحيل في أستاذ عوج الكرة الأرضية قادر يعلمهم بهيدي الطريقة. الكلفة العظمى هي الأساتذة، لا تقارن. عندنا مدارس اللي دمجت بعيدة عن بعضها أقل من كيلومتر.
6: عن مستقبل الفرع الثانوي لمدرسة حصارات أوضحت كرامي.
7: حصارات منها فوق الألف متر. لحديت هلا نحن عاطين فرصة وناطرين.
8: In Sydney, as night falls, at Chippendale, a car and motorcycle crash. Cleveland Street near Abercrombie Street closing two westbound lanes. And Darlinghurst, an earlier motorcycle crash, still has one lane closed, Barkham Avenue from New South Head Road. Meantime, in Melbourne, delays following a car fire on the Westgate Freeway citybound after the Vaulty, and the Monash Freeway outbound, a broken down truck before Warrigal Road, delays back to Toorak Road. A Polish man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
9: حبيبي وبس هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME للفنان نصيف زيتون. انتو برفة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بنرجع لعنكم مستمعينا من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية لتمام الساعة 6، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بتعرف هلا على أحوال طقسنا اليوم بسيدني. وصلت درجات الحرارة ل 22-23 على الصعيد ميلبن. بدي وصل تحياتي لكل اللي عم يسمعونا على 1638 AM 2ME أستراليا، ولكل اللي متابعينا على 2ME.com.au. نسمع هلا الفنان نصيف زيتون، نرجع منكمل مع الفنانين نجوى كرم هون راديو 2ME

جولتنا الغنائية من روح للسائقون يتعرضون لمخالفات أحزمة الأمان التي ترصدها كاميرات الذكاء الاصطناعي. يتعرض عدد من سائقي السيارات على مخالفات رصد بواسطة كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قائلين أنه بعض الصور الملتقطة غير واضحة ولا تظهر المخالف بشكل يمكن قراءته بوضوح، ويطالب المعترضون بأن تكون الأدلة المصورة واضحة بما يكفي قبل تأكيد المخالفة. ايه كله هلأ عم يعتمد على الذكاء الاصطناعي. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام، نسمع الفنان وائل كفوري.

0: عند الفنان هاني العمري. بنروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME 1638
1: 2ME and 2ME gold gold. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم.
0: حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار، جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص، وانتبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
3: Wake up feeling refreshed.
4: Wake up!
3: Come on, it's time to get up.
5: على راديو 2ME.
3: It's my show.
5: أخبار بتهمك.
6: Okay, let's go.
5: مع 2ME كل صباح.
7: Wake up, wake up.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Tweeyong Fitzpatrick with the top stories. The odds of the Reserve Bank lifting interest rates in November have fallen sharply after the latest consumer price index came in lower than expected. Annual headline inflation jumped to 4% in August, up from 3.5% in July, according to the Bureau of Statistics. It was slightly lower than the 4.1% inflation that economists were predicting ahead of the official numbers being released. Outgoing Greens deputy Maureen Faruqi has hit out at the way the party selected its new leader after she was unsuccessful in today's leadership ballot. Senator David Shoebridge is the new Greens leader with Steph Hodgins-May as his deputy. They were elected in a party room meeting this morning after Larissa Waters stepped down from leadership earlier this week to deal with chronic kidney disease. And a jury has been shown a large collection of photographs taken by police at key locations in the double murder trial for Beau Lamar Condon. The former police officer is accused of shooting Jesse Baird and Luke Davies with a service pistol in 2024. He's pleaded not guilty. The Supreme Court trial is now in its second week and jurors are being shown a large collection of photographs taken by police at key locations, including Mr. Baird's Brown Street home. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: The
10: دعونا حديث الأخبار من فازانكات وإليكم العناوين. انسحبوا القوات الأمريكية من قواعدها المتبقية في العراق، وبغداد تواجه ضغوطا أمريكية متزايدة لضبط سلاح المجموعات المدعومة من طهران. توقيف المئات من القاصرين في فرنسا بعد اشتباكات مع الشرطة على خلفية الحراك الاحتجاجي في المدارس الثانوية في موازاة تظاهرات ويوم إضراب وصف بالأسود لموظفي القطاع العام. الملك محمد السادس يعين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة المغربية لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.

0: بعد 23 عاما تغادر اليوم القوات الأمريكية قواعد المتبقية في العراق، فيما ظهرت تساؤلات حول مدى قدرة القوات العراقية على مواجهة النفوذ الإيراني وعودة التنظيمات المسلحة. وتواجه بغداد ضغوطا أمريكية متزايدة لضبط سلاح المجموعات المقربة من طهران. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي تعهد باحتكار الدولة لسلاح الفصائل، معتبرا أن مغادرة التحالف تزيل المبرر الرئيسي الذي تستند إليه هذه المجموعات للاحتفاظ بسلاحها. تفاصيل أوفى مع عمار الحميداوي.
1: كافة المسؤولين العراقيين يؤكدون على أن القوات العراقية في أتم الاستعداد لتسلم المهام وحماية سماء وأرض البلاد. الملفات العسكرية والأمنية كلها بيد القوات العراقية. هناك تعاون، تبادل معلومات، لكن على الميدان انتشار لكل القوات العراقية على التراب العراقية وعلى السماء في العراق. إذن استلمت القوات العراقية كامل السيادة بحسب المسؤولين العراقيين الذين أكدوا على أن العراق أيضا عقد اتفاقات لتبادل أمني وتسليح جديد مع الولايات المتحدة ومع حلفاء وشركاء دوليين لوضع كافة الآليات اللازمة للقيام بمهاب القوات الحكومية والقوات المسلحة العراقية التي ستأخذ على عاتقها كل الملفات الأمنية وحتى مسألة الغطاء الجوي وكل ما يتعلق في ذلك من دفاع جوية وغيرها. هنالك اتفاقات وعقود سياسية وعسكرية تسمح للعراق بامتلاك ما يحتاجه من هذه المعدات التي كانت توفرها القوات الدولية المشتركة. نعم
0: عمار، نزع سلاح الفصائل المسلحة وربما إدماجها داخل القوات النظامية من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة كما ذكرنا، ما العراقيل؟
1: نعم، تحديات كبيرة، لكن المسؤولين العراقيين يقولون أن ما يجري في الكواليس ليس كما يطرح أمام العلن، خاصة من هذه الفصائل، وأن عملية يعني السحب أو نزع السلاح تتم بتوافق وجدول زمني تم الاتفاق عليه مع القوى السياسية وكذلك قادة هذه القوى. لكن نرى بين الحين والآخر بيانات تشدد على أن البعض منهم سوف لن يستلم بهذه، لم يلتزم بهذه الاتفاقيات، لكن الحكومة تشدد بأن بعد يوم 30 سيكون التعامل مع كل هذه الجهات بأن بحزم، وأن من لا يسلم السلاح يعتبر قوات خارج القانون. والحكومة تشدد على استعدادها للتعامل مع هذا الملف بطريقة تتوالم مع خصوصية العراق وخصوصية يعني أطياف المكونات السياسية. وهنالك اتفاقات تم وضعها وسيتم التعامل مع الأحداث في حينها إذا تطلب الأمر.
0: وأعلن البنتاغون منذ قليل أن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة إربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وأكد البنتاغون مواصلة تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي للعراقيين. في فرنسا أوقفت الشرطة الفرنسية أكثر من 400 شخص معظمهم من القاصرين على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي بدأه طلاب المدارس الثانوية في أنحاء بلاد. حراك انطلق الأسبوع الفائت من ضواحي باريس تنديدا بتدني ظروف التعليم وتغيب المعلمين. واندلعت اشتباكات بين عناصر الأمن والطلاب أدت إلى إصابة 48 من أفراد الشرطة. في موازاة ذلك خرجت تظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا من موظف القطاع العام بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة العام المقبل.
2: لا حل برأي موظفي فرنسا الحكوميين لمعادلة رواتب ثابتة وأسعار متحركة. إلى شوارع المدن وساحاتها يتقاطرون تنديدا بقرار الحكومة تجميد مؤشر تكلفة المعيشة، ما يعني بالنسبة إلى كثر منهم خسارة زيادة في الرواتب طال انتظارها.
3: ترون كيف ترتفع الأسعار كل يوم بينما رواتبنا على حالها. للأسف إذا لم نناضل فلن يعود ما نتقاضاه كافيا للعيش بعد 5 سنوات.
2: تراجع الموارد يؤثر على جودة عمل مدرسة الموسيقى هذه على ما تقول.
4: صفوفنا مزدحمة للغاية وأحيانا لا تتوفر لدينا حتى كراسي كافية. هذا يقلل من قيمة عملي مع الطلاب. إنها خسارة.
2: يشارك في الاحتجاج أيضا عدد كبير من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين وصلوا إلى أقصى حدود طاقتهم.
5: نعاني باستمرار من نقص في الموظفين والموارد. نحن هنا اليوم لتعبير عن غضبنا. لقد توفي أكثر من 8000 شخص في المستشفيات هذا الصيف، والمرضى يكدسون في أقسام الطوارئ.
2: الحال نفسه بالنسبة إلى هذا الشرطي الذي أمضى 30 عاما في الخدمة.
3: أصبح من الصعب القيام بعملنا. نحن أقل أمانا ولا نستطيع ضمان سلامة الناس بالشكل المناسب لافتقارنا للموارد.
2: بموازاة حراك الموظفين، آخر طلابي أطلقه تلاميذ مدارس ثانوية عدة في ضواحي العاصمة الفرنسية تنديدا بصفوف متخمة بالطلاب ودوامات تعليم طويلة وتغيب المدرسين.
0: عين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. تعيين يأتي بعد أن تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية. المنصوري هي منسقة القيادة الجماعية للحزب، وتم تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة تطبيقا للفصل 47 من الدستور المغربي. وللمزيد حول هذا الموضوع رحب في الاستوديو بالزميل حمزة حبحوب. أهلا بك حمزة. نبدأ بالمسار الأكاديمي والسياسي لفاطمة الزهراء المنصوري، من هي لمن لا يعرفها؟
6: نعم عزيزة، قبل الحديث إذا سمحت عن المسار الأكاديمي والسياسي فاطمة الزهراء المنصوري، أود في البداية أن أشير فقط إلى أن هذا القرار، قرار تعيين أول امرأة على رأس حكومة في المغرب، يأتي منسجما مع روح الدستور المغربي وروح دستور 2011، خاصة الفصل 47 والذي يلزم الملك بتعيين رئيس أو رئيسة الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، وفي هذه الحالة هو حزب الأصالة والمعاصرة. ليس هناك إلزامية لتعيينه من الأمانة العامة أو على رأس الحزب، لكن العرف الدستوري كما جرت على ذلك العادة يقتضي أن يكون إما أمينا عاما أو رئيسا للحزب، كما كان الحال مع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار، وقبله الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الله بن كيران. فاطمة الزهراء المنصوري نشأت في بيئة قريبة من تدبير الشأن العام. أقول هذا لأن والدها كان باشا نائب محافظ مدينة مراكش، وكان سفيرا للمملكة المغربية لدى الإمارات. بدأت مسارها الأكاديمي من جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث حصلت على الإجازة في شعبة القانون الخاص قبل أن تلتحق إلى هنا إلى فرنسا، وتحديدا بمدينة مونبوليه، حيث تابعت دراستها في نفس التخصص قبل أن تلتحق بجامعة نيويورك وتتم دراستها في قانون أعمال الأنجلو ساكسون. أما المسار السياسي عزيزة فقد بدأ سنة 2008 حين كانت من أوائل المؤسسين لحركة لكل الديمقراطيين، هذه الحركة التي ستتحول فيما بعد إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والتي كان من أبرز مؤسسيها على المستوى الوطني المستشار الملكي الحالي فؤاد علي الهمة. سنة واحدة بعد ذلك سنة 2009 ستتولى رئاسة بلدية مدينة مراكش، وكانت المرأة السابقة كذلك أول مرأة تتولى هذا المنصب لتعود لتوليه مرة ثانية سنة 2021، ثم تلتحق بحكومة عزيز أخنوش منتهية ولادتها وزيرة لإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والتعمير.
0: طيب تبدأ اليوم المنصوري المشاورات مع الأحزاب المختلفة لتشكيل الحكومة المقبلة والائتلاف الحكومي، ما العراقيل التي ربما تواجه فاطمة اليوم؟
6: أظن أن المهمة لن تكون سهلة أبدا.

0: من عند الفنان عمرو دياب. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام، امسيه الاربعاء اليوم 30 من شهر سبتمبر ايلول. بنروح لاحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحراره ل 28 درجه، 23 على الصعيد ملبن، 217 حادثه خطيره في مستشفيات فيكتوريا خلال عام واحد بس. كشفت بيانات عن تسجيل 217 حالة خطيرة في مستشفيات فيكتوريا خلال العام 2024-2025، تعرض فيها مرضى لأضرار بالغة أو توفوا نتيجة حوادث مرتبطة بالرعاية الصحية، وشملت الحالات أمهات وأطفال صغار بمعدل يقارب 4 حالات أسبوعيا، ونصف هذه الحالات ضمن ما يعرف بالأحداث الخطيرة التي تتطلب التحقيق والمتابعة. بونسوار لألكم من جديد. 217 حالة، هذه نسبة كتير كتير عالية، 217 حالة بالسنة واحدة بس. نعم، انتو برفت الموجي 1638 ايام 2 ام اي أستراليا من عند الفنان عمرو دياب، واخبارنا المحلية الأسترالية. نتوجه الى فاصل استراحة. Bonsoir.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: 2ME أستراليا.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعاء 30 من شهر سبتمبر أيلول. بتعرفوا مستمعينا، قلبك الذي لا يحقد ولا يفكر بالانتقام هو أعظم ما تملك. الانتصار في الحياة هو أن لا تصبح نسخة ممن ظلموك. أنت تبقى على طيبتك وحسن نيتك رغم كل الخبث الذي مر عليك. سلموا لي عليه للفنانة نانسي عجرم، الأغنية بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2

0: أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979076. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: بس على 2ME.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدينا، إنها 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية. أنا راوية القاسم وهذه العناوين. عراقجي يتسلم الرد الأمريكية، ومصدر رفيع يؤكد للعربية بأن الخطة تحتاج إلى تعديلات جوهرية. بعد 12 عاما التحالف الدولي ينهي مهمته في العراق، وبغداد تؤكد على استمرارية التعاون الأمني. القوات المسلحة اليمنية تواصل استهداف وملاحقة ميليشيا الحوثيين وتجمعاتهم على جبهات قتال عدة. مع تصاعد الهجمات على حدودها، بولندا تغلق مطرين، وروسيا تقصف منظومات اتصالات وطاقة في كييف. وفي ملفاتنا الخاصة،
1: بالخوف للسوريين كامل، يعني ما فينا نرجع على بلدنا هلا.
0: مع بدء رفع الحماية عنهم وعرض حوافز مالية تشجعهم على المغادرة، العربية تلقي الضوء على مخاوف اللاجئين السوريين في ألمانيا. إذن حصلت طهران على رد أمريكي بخصوص مقترحها لفتح مضيق هرمز. هو رد جاء بعد مفاوضات شاقة ومضنية للوسطاء، لكن هذه المرة مناخات الوساطة كانت مختلفة، وكذلك تباينت الأولويات بين واشنطن وطهران. هذا التباين يشرحه ما أفادت به مصادر العربية بأن الوسطاء يعملون على إعادة المفاوضات إلى مسار أوسع يشمل الملف النووي وفتح مضيق هرمز. نترقب في هذا الملف إذن دراسة إيران وتعليقها على الرد الأمريكي. إلى العراق الذي يسجل اليوم تاريخا مهما في ذاكرته السياسية كآخر أيام قوات التحالف. هو خروج من العراق، لكنه أيضا ولادة لصيغة تعاون جديدة تشمل مجالات واسعة عسكرية واستخباراتية. في أوكرانيا تتسع رقعة الحرب لتشمل مطارات بولندا بعدما توقفت عن العمل لساعات جراء شرار الحرب المتطاير. وبين ألمانيا وسوريا عنوان عريض هو اللاجئين. في هذا الملف سنلقي الضوء مشاهدين على المخاوف والأمال، فبرلين التي دخلها السوريون قبل أعوام هي ليست برلين اليوم.

0: إذا نبدأ هذه النشرة من ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعثرة، إذ تسلم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حيث أكد مصدر رفيع للعربية أن الوسطاء نقلوا رد واشنطن لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الرد على مقترح الأيام السبعة. المصدر الرفيع أكد للعربية أن التفاوض انتقل إلى مرحلة كيف تنفذ هذه الخطة ومن يبدأ وما الضمانات، لافتا إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. المصدر أضاف أيضا أن خطة السبعة أيام تحتاج لتعديلات جوهرية قبل الحديث عن أي تقدم. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار جهود الوساطة والاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تجاوز العقبات وتقليص الفجوات بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاجتماعات متواصلة والعمل يتركز على إيجاد أرضية مشتركة.
1: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة. في أي اتفاق هناك عقبات، دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف، وهذا ما يجري حاليا.
0: إذن هي فرصة جديدة أمام الجانبين الأمريكي والإيراني، وإن نجحت فإن مقاربة جديدة بين واشنطن وطهران ستكون هي الحل أو العودة لخيار الحرب. واشنطن مشاهدين ترهن أي فرصة للتوصل لاتفاق بالتزام طهران بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها، فيما طربت الأخيرة تقديم أي تنازل بموافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم لتميل مرة أخرى الكفة لعمليات قتالية واسعة النطاق كما يقول مسؤولون أمريكيون، لتذهب باتجاه إعطاء الرئيس الأمريكي لهكذا أوامر بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر. وقد سبق استلام المقترح بساعات حديث للمتحدث باسم الجيش الإيراني يتوعد بشن حرب أو عملية استباقية حال التيقن من نية الولايات المتحدة تنفيذ هجوم وشيك. ترامب ورغم هذا المقترح ينتظر استسلام إيران بأي وقت طالما أن وضعها سيء للغاية كما قال، مؤكدا فقدانها للورقة التفاوضية الأخطر مضيق هرمز. كميات النفط تتدفق بمستويات مشابهة لتلك المسجلة قبل اندلاع الحرب، لتصل شحنات النفط الخام وفق بيانات كابلر إلى 17 مليون برميل يوميا.
2: You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
0: هذه الصعوبات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي مردها الحصار البحري الخانق الذي فرض على موانئ إيران والعقوبات المتتالية وأحداثها التي طالت 10 أفراد وكيانات على ارتباط بشراء أسلحة وأيضا مكونات للجيش الإيراني، لتضع هذه العقبات ضغوطا أكبر على اقتصاد إيران المنهك أساسا. الريال الإيراني سجل يوم أمس أدنى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 2.5 مليون مقابل الدولار الأمريكي الواحد. وبين ضغوط اقتصادية وتهديدات عسكرية تتخوف إيران من انفجار الشارع وتجدد الاشتباكات والاحتجاجات تحديدا، لتؤكد النشر نحو 50,000 عنصر من قوات الأمن في طهران وفي مدن أخرى استعدادا لاحتمال حدوث اضطرابات. إذن مشاهدينا نناقش كل هذه التفاصيل والتطورات السياسية تحديدا بالمقترح الإيراني من 7 نقاط أو 7

0: أيام مع المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك معنا سيد موسى. يعني الرد الأمريكي أصبح في يد عراقجي والمسؤولين الإيرانيين، ما الذي تتوقعه؟ يعني ما الرد الأمريكي المتوقع، خاصة بأنه مصادر العربية وكذلك رويترز تقول بأنه الخلاف ليس على النقاط في هذا المقترح إنما على ترتيبها؟
1: نعم يعني خلاف بين إيران والولايات المتحدة كما تفضلتي على الترتيب والأولويات. الولايات المتحدة لا تريد تتكلم عن هرمز على الإطلاق، وتعتبر حل مسألة مضيق هرمز هي تحصيل حاصل. الولايات المتحدة تحكم سيطرتها على مضيق هرمز، والتقارير تشير بأن صادرات النفط اقتربت من المستوى قبل بدء الحرب، فلذلك هي لا تريد، يعني غيرت بوصلتها تماما. هذا ما جاء عبر تصريحات بعض الوسطاء. الوسطاء أيضا مصر قطر وباكستان طلبوا من إيران تنازلا في الملف النووي كما تريد الولايات المتحدة. إيران ما زالت متمسكة بمضيق هرمز وتريد أن يعني تتعاطى بهذا الملف كامتياز، كتنازل من الولايات المتحدة أمام يعني وقفها الضربات في مضيق هرمز. هذا الاختلاف وهذه الأولويات هي الأساس. لكن الآن الرد الإيراني باعتقادي ممكن أن يكون عندما إيران شعرت الآن لا كلام عن مضيق هرمز، ممكن أن يكون في الجانب النووي ولكن ليس في الجوهر النووي، إنما يعني في الجانب التقني.
0: ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني تنازلات بأي إطار؟
1: يعني ممكن إيران تقبل الآن بقبول يعني محدوديات للخصب،
0: نسبة التخصيب،
1: وممكن أن تتفق على قضايا مثل المخزون النووي، اتفاق حول المخزون النووي، يعني المرونة في عمليات التفتيش، لأن إيران لحد الآن لم تسمح للمفتشين وتتمسك بحجج بأنها المنشآت يعني ضربت وليس هناك إمكانية للوصول إلى بعض المنشآت. لذلك في هذا الملف لو إيران أعطت بعض المرونة ممكن نرى نوع من الانفتاح على المفاوضات، لكن إذا إيران لم تتنازل عن هذا الملف، الملف النووي أقصد، لم نرى أي تغيير جذري بهذه المفاوضات.
0: طيب النقطة الأخيرة التي استعرضناها منذ قليل، الجانب الإيراني قوات الأمن تنشر 50,000 عنصر أمن في العاصمة طهران ومناطق أخرى، ما الهدف من ذلك؟ وهل فعلا هناك مؤشرات على احتجاج؟
2: من جولة أخبار الساعة 7 منرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، أمسي سعيدي لكل الموجودين معنا عم نتابع سوا آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية 34 من شهر سبتمبر أيلول. اليوم درجات الحرارة بسدني وصلت 28 درجة، بكرة الخميس درجات الحرارة 30. على صعيد ملبن درجات الحرارة اليوم وصلت 23، بكرة 22 درجة، هيدا لبكرة الخميس الأول من شهر تشرين الأول. عبدو حابب غندورة، نسمع هالأغنية سوا للفناني شهرزاد للفناني شيراز. نرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنان هاني العمري، وعندي كمان الفناني هدى روحاني. انتو برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. مساء الخير.
3: عبدو حابب غندورة وغيرها ما بدو، هي غندورة مقفولة

0: عبدو حابب غندورة وغيرة ما بدو دي غندورة مقفورة عالقاني بعبدو يحيا.
1: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
2: الأولى دائما.

0: بعدنا مكملين برفقتكم اخر ساعة من مشوار الدرايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء. انتو برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. تكلفة انجاب وتربية الطفل في أستراليا هي من الأعلى بالعالم, تحتاج من 35 ل 45 ألف دولار سنويا على الحكومة التحرك. وفق لها التقرير يلي دخل استديو هيد راديو 2ME, فأنه تكلفة تربية وإنجاب طفل في أستراليا باهظة والثمن كبير كتير. الكثير لا يتزوجون أو ينجبون أطفال بسبب ذلك. كم تكلفة العائلة التي لديها طفلين بالمنزل؟ تدفع حوالي 36 ألف دولار مصاريف على أطفالهم, أغلب المصاريف عم تروح لتشايلد كير. تكلفة تربية الطفل في أستراليا ارتفعت 134% خلال آخر 20 سنة. هناك دعوات تطالب الحكومة الأسترالية بالتدخل لمساعدة العوائل والأهالي. بنرجع لعنكم مستمعينا من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية, منروح لفاصل وبنرجع نتابع سوا هون راديو 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل متابعينا على 2ME.com.au.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: نتابع برفقتكم آخر ساعة من مشوار الدرايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء, ولكن مشوار 2ME ما له نهاية أبدا. برنامج ورا برنامج, دائما كونوا معنا للبرامج المتنوعة, كونوا معنا وتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. فيكن كمان تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au, فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك وتسمعونا عبر المؤسسات. كمان بدي ذكركم مستمعينا 2ME Gold لكل الأغاني المطولة, الأغاني الكلاسيكية. Switch ل 2ME Gold. منروح لعند الفنان وليد الحليني. انتو برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. لا يوجد شيء اسمه الناس بتتغير مع الوقت, يوجد شيء اسمه الناس بتظهر على حقيقتها مع الوقت. أصور

وليد الحلاني. بنرجع لعندكم مستمعينا أمسية سعيدة لك للموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بعض القلوب لا ترحل كراهية للحب، مش كراهية للحب، بل ترحل كي لا تفسد ما أحبت. هناك رحيل بيشبه الوفاء، وغياب بيحفظ للروح نورها. هجرتك أغنية رائعة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم، بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. صباح الخير.

حضرتك يمكن انسى هواك.

غرتك يمكن انساها غرتك.

0: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب.
1: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم، مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعاء 30 من شهر سبتمبر أيلول. مشوار درافت تايم بروجرام نرجع منجدده أنا وإنتو بكرة الخميس من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلأ وعبر أثير راديو 2ME رح أترككم برفق جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. بدي أشكر كل مستمعينا لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME أستراليا 1638 AM. دلوا بألف خير.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News. Tweyong Fitzpatrick with the top stories. Australia's major banks will lift variable home loan rates by 0.25% from next month after the Reserve Bank of Australia lifted the cash rate to its highest level in more than a decade. This week's RBA decision took the country's cash rate to 4.6%, an increase of 0.25%, and the fourth hike this year. The cash rate is the highest it has been since November 2011. Commonwealth Bank, NAB, Westpac and ANZ announced the new rate will be effective from October 9. The Australian Transport Safety Bureau has released preliminary reports related to 4 out of 6 incidents at Sydney Airport. The ATSB identified a July 27 incident as one of the most severe to occur since safety records began in 2003. The final findings into the occurrences between July and late August will be handed down at a later date. And David Shoebridge has been chosen as the new leader of the Greens, emerging victorious from a hotly contested three-way race, with Steph Hodgins-May elected deputy. In an unprecedented ballot for the party, which in the past has chosen its leaders by consensus, Senator Shoebridge defeated former Deputy Maureen Faruqi and long-serving Senator Sarah Hanson-Young. The decision was made by the 11-member party room in Sydney today after the shock resignation of Larissa Waters, who on Monday revealed she was stepping down from the role to deal with chronic kidney disease. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ركزوا على ترتيب الخطوات. استهداف إسرائيلي للجيش اللبناني وسط تصعيد ميداني جنوبي لبنان وإصابة عسكري وثلاثة مدنيين. تتابعون معنا أيضا في الظهيرة. قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع على كييف، وزيلنسكي يدعو لتكثيف الجهود لكسر استراتيجية موسكو لتكثيف الضربات. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. إذن استكملت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من العراق منهية بذلك وجودا عسكريا أمريكيا امتد لأكثر من عقدين. أكد البنتاغون أن واشنطن وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق، وأوضح أن وزارة الحرب الأمريكية ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي للعراق، مشيرا إلى أن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة التي هزمت داعش. أوضح البيان أن قوات الأمن العراقية ستقود جهود تأمين الدولة وكبح جماح داعش وفلولهم. كانت بغداد أكدت أن الانتهاء من مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. في السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة بلاده مع انتهاء مهمة التحالف الدولي، مؤكدا استمرار التعاون مع دول التحالف، وشدد على أن المعركة مع الإرهاب لم تنتهي. أوضح أن مهام العمليات المشتركة انتقلت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بما يرسخ إدارة تحت سلطة الدولة وقيادتها العليا بعد سنوات من الجهود من بسط السيطرة على المشهد الأمني والميداني في كل أنحاء البلاد. شدد الزيدي على أن المرحلة الجديدة تتطلب حصر السلاح بيد الدولة، قائلا أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة وفقا للدستور وما دعت إليه المرجعية وما يريده الشعب العراقي. من جهته، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني جاهزية القوات العراقية والبشمركة لمواجهة أي تهديدات مستقبلية مع انتهاء مهمة التحالف الدولي والقوات الأمريكية في العراق. شدد برزاني على أهمية تعزيز قدرات البشمركة والتنسيق مع القوات العراقية باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية لبلاده. مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تتجه بغداد إلى تحصين أجوائها عبر تعزيز الدفاعات الجوية والرادارات والإنذار المبكر بالتوازي مع الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية في الاستخبارات والتدريب والتسليح.
1: سماء العراق أمام اختبار جديد مع خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ومظلة جوية لا تزال دون مستوى التهديدات المحيطة بها، فالانسحاب يضع حماية المجال الجوي في صدارة التحديات الأمنية من كشف المسيرات والصواريخ إلى الإنذار المبكر واعتراضها، والمسألة لا تتوقف عند طائرات مقاتلة بل تمتد إلى رادارات بعيدة المدى ومنظومات دفاع جوي متطورة. ورغم نجاح العراق خلال السنوات الماضية في تطوير قدراته البرية وملاحقة خلايا داعش، يبقى التحدي الأكبر فوق الأرض. لذا وضع خبراء عسكريون القوة الجوية والدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية والرادارات في مقدمة الملفات التي تحتاج بغداد إلى تطويرها، خصوصا مع تعدد التهديدات العابرة للحدود. وبناء مظلة جوية متكاملة يبدأ برادارات تكشف الهدف وشبكات قيادة وسيطرة تنقل بياناته وقدرات استخباراتية تحدد مصدره ومساره وصولا إلى منظومات تتولى اعتراضه. وهنا يظهر شكل العلاقة الجديدة مع واشنطن بعد خروج قواتها. فالوجود العسكري المباشر يتراجع، لكن التعاون قد يستمر عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب وبرامج التسليح والدعم التقني. وبغداد بدورها توسع خياراتها بالانتقال من مظلة التحالف الدولي إلى شراكات أمنية ثنائية، مع انفتاح على دول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا.

0: في مجالات التسليح والتكنولوجيا العسكرية. وهكذا لا يقاس أثر الانسحاب الأمريكي بعدد الجنود المغادرين، بل بحجم القدرات التي تستطيع بغداد تعويضها وبقدرتها على بناء قوة جوية ودفاعية قادرة على حماية أجوائها.
1: أكدت إيران أنها تلقت ردا من الجانب الأمريكي على مقترح لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي عرض خلال اجتماع للحكومة اليوم المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بازشكيان. أضاف مسؤول مطلع على المفاوضات لرويترز أن الوثيقة التي يجري التفاوض بشأنها تتضمن خطة من 7 أيام تهدف لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو. أوضح أن الخلاف الرئيسية بين واشنطن وطهران لا يتعلق ببنود خطة الأيام السبعة، بينما بترتيب الخطوات وتنفيذها. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني لوكالة الأنباء الرسمية إرنا، قالت أو أكدت على هذا الأمر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وضع إيران سيء للغاية، مضيفا أنه لا يعرف ما إذا كانت طهران ستستسلم بعد.
2: وضع إيران سيء للغاية، لا أعرف إن كانوا سيستسلمون حتى الآن، لكنهم يمرون بوضع سيء للغاية. لقد أخرجنا من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين أكثر مما أخرجناه في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع امتلاك السلاح النووي. وهذه الحرب هدفها منع امتلاك السلاح النووي، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
1: كشفت تقارير عن تصاعد الخلاف داخل المنظومة السياسية الإيرانية بعد اعتراض رئيس البرلمان محمد باقر قليباف على قرار رئيس حكومة أو على قرار حكومي للرئيس مسعود بازشكيان في أحدث مواجهة بشأن حدود الصلاحيات وملفات الاقتصاد والحرب والتفاوض.
3: اتخاذ اللازم وإبلاغ بالنتيجة، عبارة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى رئيس مسعود بازشكيان، تختصر فصلا جديدا من الخلاف داخل المنظومة السياسية بعدما كان التجاذب يرى غالبا بين الإصلاحيين والمحافظين. الخلاف هذه المرة بدأ بقرار حكومي لتسيير الأعمال والإجراءات المتأثرة بالحرب وإدارة الاقتصاد والتجارة، لكن قليباف اعترض على تمديد مهل قال إن قانونا صادرا عن البرلمان قد حددها، معتبرا أن الحكومة لا تمتلك حق تعديلها. فيما انعكس القرار على القطاع التجاري بعدما شملت الإجراءات ترتيبات مرتبطة بالاستيراد وإصدار إيصالات التخزين، إلا أن جوهر اعتراض قليباف بقي حول حدود ما تستطيع الحكومة تغييره من دون العودة إلى البرلمان. التباين بين الجانبين ظهر أيضا في إدارة مرحلة الحرب، فبينما أبقى بازشكيان على خيار الدبلوماسية، تبنى قليباف مواقف أكثر تشددا بشأن شروط التفاوض والرد على الضغوط العسكرية، مع تأكيده أن أي تفاوض يجب ألا يتضمن تنازلات عن المصالح الإيرانية. وفي الملف الاقتصادي طلب قليباف الحكومة بالعودة إلى البرلمان لمعالجة تداعيات الحرب على الموازنة، في حين اتجهت الحكومة إلى إجراءات تنفيذية للتعامل مع الظروف الاستثنائية. وهنا برز خلاف آخر حول آلية اتخاذ القرار لا حول الهدف فقط، وتكشف هذه الملفات أن التباين بين الطرفين يتجاوز القرار الأخير إلى طريقة إدارة الحرب والتفاوض والاقتصاد، خلافات تتعهد ملفتها لكن عنوانها واحد، حدود الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان في مرحلة استثنائية تفرض قرارات حساسة وسريعة.

Hello, مساء الخير، سيرين معكم on 1638 2ME Australia. إن شاء الله عمت أدو الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: تحذر أستراليا من ارتفاع أسعار الديزل خلال الأسابيع المقبلة، وقد يصل سعر لتر الديزل إلى $4 مع فرض قيود في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته بفرض قيود على تصدير الوقود. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: We're back on 1638 2ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day, and today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
1: M-M-U-E. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: توامي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت توامي.com.au وبال توامي أب على الآيفون. That's you, that's me, that's توامي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: Get the news first from 2ME.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. الاصلاح المالي ومحاربة الفساد وتحقيق السيادة الكاملة عبر حصر السلاح، عنوانان شكلا محور لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام والوفد الوزاري المرافق في العاصمة الأمريكية. ووفق المعلومات فإن الإدارة الأمريكية أبدت كل استعداد للمساعدة والدعم شرط أن تأخذ السلطة زمام المبادرة وتنتقل من مرحلة الخيارات المبدئية إلى مرحلة الإجراءات العملية. وفي السياق علم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة من الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي خاص بلبنان، لكنها تنتظر من الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها في أمرين: الأول إعادة تنظيم القطاع المصرفي، ثم الجدية في ملاحقة البنى المالية والمؤسساتية لحزب الله. رئيس الحكومة نواف سلام خص الام تي في بحديث خاص أكد فيه أنه لن يتم تمديد ولاية اليونيفيل، وأن لقاءاته خلال الأيام العشرة الأخيرة كانت تتركز على إيجاد بديل.
1: اي قوه يعني اليونيفيل كيونيفيل من ما عرفناها سابقا هيدي ما راح يتمدد لها ولا يتجدد لها، ولكن نحن حضرنا بحاجه لقوه هنيك امميه، لانه في ثلاث مهام حدامها مطلوبه. شيء اسرائيل بتقدر نكون في علاقه مباشره، انه خلاص ما بحاجه لحد طرف ثالث، نحن مباشره لبنان اسرائيل جاي شيء. بس يا عم في 60 70 سنه من حاله العداء، من التوتر، اذا قعدوا بنفس الاوضه مش حيعبطوا بعض هالناس. هدول حدامك انت بحاجه لطرف ثالث ويلعب بهالدور التواصل. هذا بعتقد الكل فهمه. هلا المهم انه اي صيغه بدها تتركب ولازم تتركب هيك صيغه، وكله معظم الناس يعني صاروا فهمانين ضروره ملء هالفراغ هيدي، بدها تكون بتفويض اممي، خطاب واحد. يعني نحن يلي حملناه لهالمسؤولين الامريكيين المختلفين، هيدا اليوم هو صحيح قايم على مبدئين انا رايي اساسيين وصحيحين، يلي هن فكره التبادليه يعني وفكرة المرحلية. بقول هو reciprocal وsequential، بس هذا مبدأ صحيح أو مبدأين صحيحين، بس بدك تخضع له آلية تنفيذية. هالآلية التنفيذية بدها تشمل جدول واضح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبدها تشمل كمان تعهد واضح بجدول زمني ومرحلة بعملية حصر السلاح يلي هو للمرة الـ500. هيدا منه لا مطلب أمريكاني ولا مطلب عربي ولا مطلب إسرائيلي ولا مطلب جاي من كوكب آخر، هيدا بالأساس مطلب لبناني نحن التزمنا فيه وقت اتفاق الطائف، رجع جددناه بالقرار 1901، رجع جدد بما عرف بإعلان وقف العمليات العدائية، وتجدد بالإطار الثلاثي.
2: سؤال لك روبي.
1: كان متفاهما جدا لموقفنا، وقلنا له هذا في مثل بيقول انه you need two to tango، بدك اثنين تترقصوا سوا. هون هيدي القاعدة مختلفة، هون احنا ثلاثة بدنا ثلاثة نرقص سوا، وهن عليهم دور اساسي

0: ترابط الإقليمي. الحزب يعني ما حدا اتفاق الطائف بيقول انه هو ما بده يلتزم فيه. هلا ساعة الحقيقة عم بدأ في جرس اسمه جرس الحقيقة.
1: وفي واشنطن أيضا لقاءات الوفد الوزاري اللبناني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتواصل. وجابر وصدي أجبال أم تي في عن أبرز محاور اللقاءات.
2: تطوير قطاع الطاقة بيتطلب استثمارات من القطاع الخاص أو من دول صديقة. اثنيناتهم بيطلبوا ضمانات مالية حيث أن القطاع يعني متعسر من زمان. اجتماعاتنا مبارح كان هدفها مع فريق البنك الدولي والاي اف سي الانترناشنال فاينانس كوربوريشن وميجا يلي عرضنا عليهم كل الإصلاحات يلي عم ننفذها. أكيد بعد في طريق طويل وهن كمان أكيد في شروط الضمانات تنعطى من ناحية حوكمة قطاع الكهرباء، تطبيق القانون وغيرها من الخطوات الإصلاحية.
3: العلاقة مع البنك الدولي كتير جيدة. اليوم اجتماعات كانت على أعلى مستوى مبارح، وتم التوافق مع رئيس البنك الدولي والمجموعة اللي تعمل معه على أن يقوم بدور مهم في موضوع التكامل والانفتاح بين دول المنطقة، وهذا أمر أساسي. لبنان بحاجة لأنه يستعيد نظام المصرفي، نظام فاعل. يعني لبنان ليس له خيار أن يبقى حيث هو اليوم، ويعني نسعى أنه قريبا أن يكون هناك توقيع لعقد مبدئي، يعني بسموه عقد بين الموظفين، اتفاقية على مستوى الموظفين، ومع يعني إنجاز القانون الفجوي.
1: إلى الميدان الجنوبي، حيث مشطت مروحيات إسرائيلية محيط ميفدون وزوطر الشرقية بالتزامن مع تحليق مكثف في أجواء المنطقة. واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية بلدة حداثة ونفذ تفجيرات في بني حيان والخيام والأبار الارتوازية وقطع أوصال الشبكة المائية في المنصوري، بعدما فجر معظم منازل البلدة، فيما طاولت الغارات بلدات النبطي الفوق والقنطرة وكفر تبنيت. ماليا، لبنان خارج موجة التقشف عالميا. فجوة رواتب النواب مع الحد الأدنى للأجور تتسع، ومهمة صعبة للجنة المؤشر لتحديد حد أدنى جديد في مهلة أقصاها شهر. نخلع ضيمي.
4: في زمن التقشف اختارت عدة دول خلال عام 2026 مراجعة مخصصات أعضاء البرلمانات بين خفض فعلي للرواتب وإلغاء زيادات وعلوات، لكن في لبنان سلكت المعادلة مسارا مختلفا. فقد رفعت بدءا من شهر شباط الماضي مخصصات وتعويضات النائب الشهرية من 3000 إلى 5000 دولار، يضاف إليها مبلغ 3 ملايين دولار كلفة استشفاء النواب الحاليين والسابقين وعائلاتهم، وعددهم 1500 شخص. سنبدأ أولا من كولومبيا، حيث خفضت الحكومة رواتب النواب من 13000 إلى 9400 دولار، والهدف معالجة فجوة كبيرة بين مداخيلهم والواقع الاقتصادي للسكان. لكن مجلس الأمة علق القرار مؤقتا بانتظار حسم القضية أمام القضاء. في ألمانيا لم يذهب البرلمان البونستاغ إلى خفض الراتب، لكنه اتخذ خطوة لافتة، التخلي عن الزيادة السنوية لعام 2026. الزيادة كانت سترفع راتب النائب من 11800 يورو إلى 12330 يورو. في بلغاريا ذهب البرلمان أبعد، إذ صوت في حزيران 2026 بالإجماع على تجميد رواتب النواب عند مستويات أذار 2026، أي أن الراتب يعادل 3 أضعاف متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام. في فرنسا يبلغ التعويض الإجمالي للنائب 7637 يورو شهرياً، أما الحد الأدنى للأجور فهو 1867 يورو شهرياً، أي إن التعويض البرلماني يعادل 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور. وهذه المقارنة مهمة، لأن المسألة ليست فقط كم يتقاضى النائب بالدولار، بل كم مرة يفوق دخله الحد الأدنى لأجور مواطنيه. وإذا كان في فرنسا 4 أضعاف، فقد أصبح في لبنان 16 ضعفا، محطما كل الأرقام القياسية. إذن في لبنان رقم 5000 دولار كراتب لنائب ليس المعضلة، إنما الفارق الكبير مع الحد الأدنى للأجور البالغ 313 دولارا. فليرفع إذن الحد الأدنى للأجور الذي بدأت ببحثه لجنة المؤشر إلى 1200 دولار كي تسد الفجوة مع رواتب النواب. أيضا وأيضا ليتنازل عن راتبه ومخصصاته كل نائب مقتدر صرف ملايين الدولارات على حملته الانتخابية، وعندها تصبح أي

0: زيادة على رواتب المسؤولين في زمن الشح والفقر مبررة، هكذا تتحقق العدالة.
1: ذهب مزيف وعمليات احتيال تتكرر، وقوى الأمن تحذر المواطنين من الوقوع في هذا الفخ. ماريو دويري.
2: شكله ذهب، تغليفه ذهب، والختم ممكن يقنع المشتري انه قدامه أونصة او ليرة اصلية، بس تحت الغلاف ممكن ما يكون ذهب بل نحاس او معدن اخر. فشو القصة؟
3: في عصابات عم بيبيعوا نحاس بسعر الذهب الحقيقي. وقفنا اكتر من عصابة بهيدا المجال، يا اما عصابة عم تبيع أونصات على اساس حقيقية، أونصات مغلفة ما بتنفتح حتى ما تنزل قيمتها.
2: القصة نفسها عم تتكرر بين الجوهرجية أسبوعيا بحسب أقوالهم.
4: عم بجربوا يجوا يبيعوا أونصات أو ليرات، وقت يجوا تبيعون عم يكتشفوا أنه هن مزورين، منهم ذهب، هن نحاس أو معدن تاني. أكيد الشخص ما بيكون عارف وبيتفاجأ بهالشي لما يجي يبيع. اللي عم بيكون أكتر مضروب حتى هو القطع المجهولة، نكلس، إيرينغز، حيلا قطعة.
2: بالأرقام الخسارة على المواطن هائلة، جرام الذهب الخالص قيمته حوالي 133 دولار و30 سنت، فيما الجرام نفسه من النحاس ما بيتخطى تقريبا السنت ونص، وبالأونصة الفرق بيصير أوضح حوالي 4147 دولار إذا كان الذهب، مقابل أقل من نص دولار إذا كانت النحاس. يعني المشتري عم يخسر عمليا أكثر من 99.98% من المبلغ يلي بيدفعه.
5: هيدي الليرة فيك، بيجي عيارة 18 على النظر ما فيك تعرفها، بس على الميزان بتعرفها، بيجي فرق تقريبا 0.20 جرام الفرق، وعيارة 18 الليرة الأصلية بتجي 21.
2: بحسب معلومات الام تي في، الليرات عم تتصنع بلبنان والأنصات عم تتهرب من تركيا، والحل لهالنوع من الاحتيال شراء الذهب من مؤسسات معروفة أو محل مجوهرات موثوق، والحصول على فاتورة مع كل عملية شراء.
1: تربويا، وبعد إثارة موضوع دمج وإقفال مدارس رسمية، وزيرة التربية توضح أن الهدف هو الانتقال إلى مفهوم مدارس أفضل. زينة باسيل شمعون.
6: لن نقفل أي مدرسة موجودة على ارتفاع فوق 1000 متر، وكل مدرسة يجمد عملها لن تستعمل لأغراض أخرى. مواقف حاسمة لوزيرة التربية ريما كرامي بمؤتمر صحافي عرضت خلاله خطة الترشيد وإعادة.
7: خليكن معنا، إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
8: صباح الخير، كيفكن؟
9: صباح النور، صباح النور. راي، عم نتابع فيديوهات اللي عم تنزلون عبر صفحة راديو 2ME أستراليا وعبر الإنستغرام، وعم نلاحظ قديه عندك هذه الحماسة وهيدا الشغف يلي عم يكون من لبنان لنقل الصورة الحلوة والمشرقة لهالبلد اللي بنعشقه من خلال زيارتك للأماكن السياحية والأثرية. يعني من أستراليا للبنان اليوم، شو اللي اكتشفته بهالرحلة هيدي الحلوة يلي عبالنا نحن منقول كمان مروا على لبنان مجدداً؟
8: شو اكتشفت؟ أنا في الآن ربيان بسيدني أستراليا، أستراليا بدمنا، بس جيت على لبنان عم شوف أشياء كتير حلوة، كتير مرتبة، حياة لبنان ليش حلوة، الشعب لبنان ليش مؤمن، ليش بيساعد، وبيعرفون أنا جاي من أستراليا، ودندي راي بيسألون سؤالات بيضحكوا، بشوف الفرح بوجه لبنان وبشوف عم بحكي معه، هيك عم بنبسط إنك ضحك مع اللبنانية. أنا حابب حتى العالم مثلي أنا القرآن ربياني بإستراليا يشوفوا لبنان بعيوني أنا طريقة كتير حلوة، كتير مؤمنة، كتير.
9: كيش بدي قلبي؟ شو اللي أكتر شي لفتك بلبنان، وشو اللي أكتر شي هيك حسيت أنه أخذت فكرة جديدة عن لبنان؟
8: فكرة جديدة، لبنان بيريح أكثر من العالم تصدق، الشعب عيش تعيش تنبسط تشم الهواء تياكل أكل طيب تيبرم. الهيستوري تبع لبنان ليش كبيرة ليش قوية، وقت كنت بزحلة وبرم بزحلة كتير بدعمتي من زحلة من سوق البلاط، سوق البلاط يلي تأسس 1888 كيش كن يعملوا فيه، كيف صار هلأ، كتير أشياء يعني نحن بإسرائيل ما ننتبه له. الهيستوري تبع لبنان ده شيء قوية وده شيء كبير وده شيء غميقة كمان. هي الشيء حبيبه كبير.
9: أدي لاحظت يعني من خلال تنقلاتك بلبنان بين زحلة بين بيروت بين الشمال، أدي كل منطقة بتلاقيها بتتميز بتقاليدها وبعاداتها بعمارة كمان، يعني حسا ما بعرف يعني كمان مدينة زحلة اللي بتتميز بالأرميد الأحمر.
8: ميز انتبهته كل منطقة بلبنان غير، أنا هلأ بالشمال نازلين حال اسمه الكارت فميدان أهدينا، وين ميدان؟ تلفق منه على البالكون بتشوف ميدان تحت إيدك. انتبهت أهلي الشمال أهلي جنوب أهلي زحل البقاء كل منطقة له شيء خاص له، له الشعب اللبناني بكل منطقة عنده غير حياة، كل حياة حلوة بس بغير طريقة. هي ما كنت منتبه له قبل، وكنا هلا نازلين على جوني وتبرجة على بكرة، لقينا أنا منتظر غير حياة غير عالم أسرع، بينما هون هلا نحن بأهدين، أنا مصور كتير بأهدين بكرة بتشوفوه الحياة بأهدين دشي رائعة، العالم أكل التفاح مقطف تفاح بتاكليه، شغلي بأستراليا مش هالقد قوية، عنا هالأشياء بس مش بهالروح مش بهالحياة الحلوة هي عم بذهبله أنا.
9: نعم هيدا اللي تميز. يعني قدي صار لك ريما رحت على لبنان؟
8: أنا الآن ربيان بسيدني أستراليا تين سنة، أنا حظي حلو ما 18 سنة طلعت أنا دعمتي أنا أصلي من الشمال. شي انتبهت له بإستراليا بنتكي عن الضيع اسمه الضيع، طيب السنين بشي له بس ما دامت من زحلة أنا من ضيع اسمه كفر دينا بشتميل حد زارته، أنا في مخاتفين صراحاً زحلي حد زارته. هلأ عم برم لبنان عم بنتبه لبنان قديش كبيرة من جاد بحالي بيقول لي 10,000 قديش كبر لبنان
9: 452
8: مظبوط، بس سيدني 12,000 بس 10,000 كيلومتر 52 لقيت لبنان عنده كتير اشياء يلي شعب استراليين بيبو مش بس استرالي البرازيل والامريكان والكنديين ما بينتبهوا ليش عنده اشياء حلوه، ايش بتفرق من الشمال الجنوب ليش بتفرق من ضيعه لضيعه، هي شعب احنا ما عنا يبي استراليا من وراء هالموضوع هيدا هالمشوار عم ببني كتير وعم بشوف بغير عيون كيف لبنان، بشجع العالم اللي بتجي لهون لا تعالوا بفار منطقة ركبوا بالسيارة ونقلوا من حل لمحل، إذا بتشوفوا الشغلة وقفوا وطلعوا فيها مع الشعب بتلاقوا أشياء بتكتشفوا أشياء كتير قوية على لبنان اللي عنا بأستراليا أو بسيدني أو برات سيدني مثل برازيل أو كندا ما بينتبهوا فيها لبنان. من جد كتير حلوة إذا واحد بيهد لهت بيحكي مع الشعب المنطقة بتعلم شيء جديد بهالمنطقة. هير بشوار هير كتير علمنا بدل ما نركض من البحر للنايت كلاب لحيالة روحها ضيعة صغيرة طلعوا على بلاوزة شموا ريحة التفاح كيف يقطفوه طلعوا على منطقة حتى شوي طلعوا اللوبيا وكل شيء لأشو بتشوفي كيف إنا إذا بتروح على البقاع سألوا وين فينا نروح وين في كنيس وين في موسك وين في شيء جديد أو شيء قديم فوتوا فيه اطلعوا لا تسوق من حل محل بسرعة مثل ما نحن نعمل بغير بلدين وبتقرأ هون خلوا لهت عدوا لها عشرة إذا بتشوفوا شغلة.
9: نعم قدية فعلا لبنان فيه أشياء حلوة ومميزة، يعني مثل ما عم بتقول راي حتى يعني كمان أولادنا اليوم يعني بيقولولنا بيشوفوا من خلال الإنستغرام والصور اللي كمان بيتنقلوها عبر السوشيال ميديا أنه معقولة هيدي المشاهد موجودة بلبنان، في أماكن وفي يعني كمان نشاطات كتير كبيرة بلبنان بتبين أنه جمال هيدا البلد. وأنا بسني يعني كمان على اللي تفضلت فيه وعلى اللي قلته راي أنه اكتشفوا لبنان لأنه بكل منطقة في شغلات كتير حلوة كتير مميزة، مش بس أنه هيدي صور مثلا بالحفلات والسهرات كتير حلو، بس في أشياء هيك أعمق بلبنان موجودة، في التراث في في الأرض، في الطبيعة الزراعية بلبنان اللي بتتميز بيتميز فيها لبنان والضيعة اللبنانية. فأكيد أنا بثني على اللي قلته بأيد فعلا كلامك.
8: شكرا. أنا انتبهت اللي بيجي على لبنان جيبوا سيارة، استأجروا سيارة إذا ما عندكم سيارة، وشوقوا محل محل، سألوا سؤالات، قطع ضيعة صغيرة، فوتوا على محلات اللي محل بيفكر فيه، فتحوا عيونكم واسألوا وحكوا وضحكوا وضحكوا وضحكوا، بتلاقوا اشياء اللي مش مبينين. وكنا بزحلة من كم يوم شفنا درج ملون، بعد ما انتبهت في كتير درج ملونين وغير اشياء يعني صور بزحلة، مين بيفكر فيها هيدا؟ حطوا درج ويلونون. اليوم كنا بأهدين عم نبرم، انا درج من ورا أهدين بين البيوت، فوت أنا ومدامتي عم نطلع عم ننزل فيهم، في إشي كتير حلوة بس ما حدا بيعرف عنه.
9: نعم.
8: بتصور
9: نعم بتصور قصة هالدرج اللي عم تحكي عنه، أنا تعرفت عليه أنه بأستراليا هالدرج الملون اللي هو مأخوذ الظاهر أنه من فكرة، ما بعرف إذا هو حقيقة، من فكرة يعني من دولة من اليونان أو من بلد يعني غربي، فأخذوا هيدي الفكرة وحطوها بلبنان لحتى يزرعوا بس روح الفرح بقلوب الناس، يعني تعطي هيدي الصورة الحلوة اللي فيها جو من الفرح، هيدا التلوين الدرج اللي حولوها يعني كمنطقة سياحية، يعني شو أتصور أنه من إشياء كتير بسيطة قادر تحولها لمنتجع سياحي إذا بدك.
8: أنا حبيته، ما زالت المنطقة بزحلة مثلين شمسيات بالقلب، حطينا في الشعر مثلين منه بتطلعي فيه بغير عيون بتضحك، قلبك بيضحك. في مناطق بأهدين هلا تبهنين اليوم حاطين اشي على الشوارع سكتور زهر، مزرعين زهر small pots على الحيطان،
9: حلو
8: بتشوف بغير عيون، قولي واو هالفكرة حلوة، حسي بالفرح من قلبك. لبنان في كتير اشي، شعب لبنان بيعرف يألف فرح بدون ما يحكي، من وراء الدرج الملونة، من وراء القوس على الحيطان، من وراء كثير اشياء.
9: نعم. عم تتابع سياسي بلبنان؟ هذا سؤال اخير، عم تتابع هالاشياء الحلوه ولكن عم تتابع اخبار السياسيه والسياسي بلبنان؟
8: انا سياسي ما بتابعه، ما بلحقه، انا مثل سياسي باستراليا ما بتابعه. انا بتابع الفرح، بحب الفرح، بحب العالم بتضحك، بحب العالم كل ما بعضه، بحب الفن، بحب الرقص، أنا بشرب الفن، هاي شغلته، أنا هاتب، وتخلي بني تمشي بيه بالضحك، أنا أول واحد بصف، وفي موسيقى غير، في different هاتب، بيسر مش بدمه.
9: انت فاهمين الحياة صح يعني راي. بدي اشكرك اكيد واتمنى لك اكيد رحلة موفقة يا رب وترجع بالسلامة لأستراليا، ويعني هيك كلمة اخيرة بتحب توجهها من لبنان لأستراليا اللي عم يسمعوك هلا مباشرة على الهواء وايضا عبر صفحة تؤمي وعبر صفحة الانستغرام.
8: اذا حابب يجي لهون لا تقعدوا، كم بالسيارة واسألوا وفوقوا وضحكوا وضحكوا وصل الفرح، شوف الفرح بوجه اللبناني هون، طلعوا فيه بتلاقوا كتير فرح هون، بدون سياسة بدون دين بدون شيء، شوف الفرح بوجه العالم بلبنان وانبسطوا فيه.
9: شكرا لك زميلنا وناشط الاجتماعي ري غانم، كان معنا مباشرة من لبنان عبر راديو تؤمي أستراليا، منتابع سوا مشوارنا الصباحي، خليكم معنا.

0: 16:38 to AME Australia. Sidine, Marco, and I've got another funny one for you on what makes us Lebanese or Egyptian or anyone from the Arab world. وهيدا أنا بتحكت عليه بتحكت بس قريته كتير لأنه مضبوطة وحقيقة. Your parents don't realize phone connections to foreign countries have improved in the last two decades and still scream down the phone line at the top of their lungs. مضبوط ولا لا؟ لو منكون عم نحكي مع لبنان أو خلص عم نحكي برات البلد بقول للماما يا ماما ليه عم تعيتي ليه عم تعيتي بتقول خلص معودة. It's what we do. It's we've forgotten that the phones have improved. Oh gosh, amongst many other things, we've got loads of music coming up right after the break here on 16:38 2ME Australia. Stay with us.
1: Breakfast with Claude, back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790-7000 9790-7000.
4: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفست شو 16:38 AM Radio 2ME.
5: مع زميلنا نشأت وأكيد المواضيع اللي حابين نتابعها مع مستمعينا، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على 0296533 0. إذا نشأت اليوم نشوف أنه هون عندنا بأستراليا الوضع لا نحسد عليه، خاصة من خلال الخطوة اللي اتخذها بنك الاحتياط برفع الفائدة 4.6%. يعني تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة اللي رح تكون على أصحاب القروض وأيضا على الشركات والمؤسسات، وخاصة اليوم عم نطلع هيك بالنسبة للمقارنة بين الريت بأستراليا وبقية الدول. طلعنا نحن تاني أعلى ريت بين كتير من الدول المتطورة الأوروبية وغير الأوروبية.
6: نعم طبعا احنا كنا متوقعين اللي حصل، يعني اتكلمنا عنه امبارح وقلنا لازم هتعلى سعر الفائده بسبب العجز اللي احنا شايفينه في استراليا والسبندنج المصاريف اللي هي بتصرفها الحكومه ومحدش بيعرف بتروح فين الفلوس، او على اشياء يعني مش ضروريه او يمكن كماليات زي ما انت عايزه، ولكن التصرفات الاقتصاديه اللي بتصرفها الحكومه هي اللي وصلتنا لهذا المستوى. الخوف على الشباب الجديد اللي هو عايز يبني بيت، عايز يعمل مستقبل، يعني الارتفاعات ده هي بتسبب الجريمه، بتسبب المخدرات، بتسبب الفشل الاجتماعي اللي احنا يعني حيبين بالمستقبل بسبب هذه التداعيات او ارتفاع سعر الفائده. يعني استراليا الحقيقه يعني رايحه في منافق مظلم جدا جدا، ما حدش يعرف عواقبه ايه اذا ما حصلش اي تغيير وفي اسرع وقت ممكن. فنتمنى طبعا الناس كلها دلوقتي فيها حاجه اسمها الجمود الاقتصادي، يعني في دلوقتي ما حدش بيقدر يصرف او ما حدش يقدر يستلف مصاري لا يعمل بيزنس لان الفائده كبيره جدا، فيحصل حاجه اسمه فروزن يعني ايكونوميك. فطبعا ده مش ما بيحصلش عمليه السيوله، ما يحصلش عمل يعني بنك نعم. بنكي وحاجات زي كده، فطبعا ده بتبقى مصيبه كبيره الحقيقه. نعم.
5: بكل الاحوال اليوم اظهرت الحكومه العماليه فشلها من ناحيه السياسه الاقتصاديه النقديه اللي ما وصلنا له، اكيد هذا دليل فشل على اداره الاقتصاد في البلاد. اليوم بدنا نطرح سؤال على المستمعين، هل كمان بتايدوا اليوم ما طلبته زعيمه ون نيشن استقاله وزير الخزينة جيم شالمرز؟ خلينا نسمع رأي على الهواء. معنا فنار على الخط، صباح الخير.
7: صباح الخير ستك، صباح الخير نشد.
5: صباح النور، صباح النور، تفضل
7: سيد نشد. الحمد لله السلامة.
5: عم يسمعك نشأت، هلأ سمعك نشأت عم بيسألك. الحمد لله على السلامة يا نشأت وصباح الخير.
6: Thank you فنار، كلك ذوق، مرسي على الاستضافة ومرسي على محبتك الحقيقة، يعني كان شيء متوقع anyway، فشكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا على محبتك الحقيقة، يعني غمرتني جدا.
7: انت معزوم يوم السبت يا نشأت على أكلة كوارع.
5: معزوم على أكلة كوارع.
6: فين الكوارع؟ أنا بحب الكوارع من زمان، يعني احنا نعرف الكوارع وأهمية الكوارع وطعمة الكوارع، وبنعرف كويس جدا يعني في ناس لما تقول لهم كوارع يعني ممكن تحصل له صدمة نفسية نفسية، لكن اللي ما بيعرفش الأشياء يعني طبعا أكيد حيصدم، ولكن الكوارع ليها فوائد كتير مهمة جدا، خاصة الكولاجين اللي هي فيها اللي هي بتساعد، مهمة جدا يعني الحياة.
5: يبدي حافظ على
6: أنا أنزح شبيب. بكوارع تقريبا مرة في الأسبوع لازم. نعم نعم نعم مرة
7: أنا
6: في الأسبوع.
7: أنا عزبك يا نشأت يوم السبت على كوارع وكرشات وبمبار واللي انت تريده.
6: لا مش هلحق السبت الحقيقه، انا مش موجود لحد يوم السبت.
5: طيب نرجع نرجع بدون الكوارع.
6: نعم.
5: والفوارع. خلينا
6: الكوارع. نعم.
5: خلينا نرجع لموضوعنا، هو ارتفاع اسعار الفائده، كيف راح ينعكس عليك فنار؟ هل فعلا بسبب الحكومه وصرف الحكومه هو اللي ادى؟ هل بتحمل الحكومه العمليه مسؤوليه ما وصلنا له؟
7: والله حسب يعني تقديري أني الوضع كله متعلق شيب يعني واحد بعد واحد، يعني أنت ما تقدري تنزلين الفائدة والبنزين مرتفع، أنت يعني ما البنزين ما ينزل إذا ما توقفت الحرب ما تتوقف ما دام ترامب موجود، يعني شغلة متعلقة في شغلة، أبدا ما فيكي تعملي شيء توقفي إذا كانت هذه السلسلة كلها واحدة وراء الثانية. وبعد ما وصلنا يعني هذا الحال، بعد ما وصلنا عليه صعب التصليح، يعني خلال أنا عندي أكثر من 25-26 سنة بأستراليا ما فد يوم صعدت حاجة ورجعت نزلت مرة ثانية، يعني مرات مثلا بريد نسمي أي شغلة كانت لما ترتفع على سبيل المثال دولارين بعد شهر نزلت 20 سنت راح العالم بقوه هاي نزلت، هم ما بيفكروا انه هاي كانت اوريدي ارتفعت قبل شهرين دولارين، فاهم علي كيف الفلوس؟
5: على كل إن هيدا رأيك فنار. برجع بذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لرفع أسعار الفائدة اللي طلعت أستراليا تاني بلد اليوم، يعني كمان ارتفعت فيها الفائدة لنسبة 4.6%، وهذا أكيد بطبيعة الحال رح ينعكس على أصحاب القروض والشركات والمؤسسات. اليوم في دعوة لاستقالة وزير الخزينة جيم شالمرز يلي كان فترة سابقة عم يتهم سكوت موريسون، أنه بس قال سكوت موريسون بفترة سابقة أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أو بسبب الأحداث بالخارج فشن عليه هجوم لاذع بوقتها جيم شالمرز، وبيقوله أنه هيدي مسؤوليتك. اليوم بدنا نقوله لجيم شالمرز أنه أنتوا وين مسؤوليتكم من هذا الأمر، يعني رفع أسعار الفائدة بهالشكل.
6: لا وبعدين كمان إحنا أستراليا دولة يعني اقتصاديا مستقرة جدا جدا وعندها كل الخيرات، هو بس العملية احنا محتاجين ناس بتقدر تدير الموارد، هي دي المصيبة الكبيرة اللي احنا فيها، الناس الموجودة حاليا مش عارفين ازاي يديروا الموارد. يعني مثلا على سبيل المثال لما كانت كوفيد كانت موجودة كل دول العالم عانت من هذه الجائحة ما عدا استراليا. استراليا كان اقتصادها قوي وكان فيها حكومة قدرت يعني ما تحسس المواطن بأن في أزمة اقتصادية، أزمة جائحة مرضية نعم، وكلنا تعاوننا فيها، وفي كنا يعني الشعب كان كتير يعني متعاون مع الحكومة، ولكن اقتصاديا في ناس حتى الناس اللي اتضرروا الحكومة يعني عوضتهم عن ولكن اللي بيحصل دلوقتي مش لازم استراليا يكون عندها هذه الارتفاع في الأسعار وكل الحاجات ده، هي بحجة بأن في الحرب الإيرانية الأمريكية. استراليا في ناس لما بتحصل مصيبة في ناس بتتضرر نعم، ان هم اقتصادهم كتير هش او ضعيف جدا، ولكن في دول بتكون لازم اقتصادها يكون قوي والشعب ما يعني ما يتضررش للي احنا فيه. يعني انت الواحد لما يكون عنده ابن ولا بنت عايز يجوز ما يقدرش يجوزهم لان ما فيش، مش هيقدر يا حرام، يعني ولاده هيفضلوا قاعدين معاه لحد 40 و45 سنة، يعني هذا منه منطق ابدا.
5: نعم. اكتر المتضرر نشأت برفع الفادي هو الشباب ومشتري البيت الاول.
6: نعم.
5: اللي استفادوا منها 5%، ولكن نعم. اليوم هن اللي راح يفوتوا بالحياة يعني للأسف. نعم. يعني نعم. نحكي هذا نعم. الكلام لأن نعم. كانوا على أساس أنه هاي 5% ممكن تساعدهم ليمتلكوا نعم. بيت، ولكن اليوم رفع الفادي نعم. هذا أمر نعم.
6: هو الأصول إحنا كمان نشجع الشباب، يعني لازم نشتغل الناس اللي هم بيشتغلوا بالسوسيولوجيست، الناس اللي هم بيشتغلوا بالشؤون الاجتماعية ينصحوه للسيد ألبانيزي يقولوا له قد إيه هذه بتكون لها عواقب وخيمة في المستقبل. يعني أنت لما الولد ولا البنت ما يحصلش ان هم يتجوزوا او يكونوا اسره، يعني هتكون اجتماعيا في فشل اجتماعي. فان شاء الله يكون سمع، ان شاء الله يكون سامع التو ام اي، ولو هو عايز نصائح احنا تحت امره يعني
5: عم يسمع الشكاوى من كل حدا بوصوب يعني.
6: نعم نعم
5: للحقيقة العالم يا لزيت الخير خير نشأ.
6: نعم نعم نعم.
5: رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي. لكل اللي عنده أي تعليق، هل بتأيدوا اليوم ما طرحته زعيمة ونيشن بولين هانسن، طلبت من وزير الخزينة تقديم استقالته لما وصلنا لقله، حملت الحكومة العملية مسؤولية ما وصل لقله البلد. فخليني اسمع رأيكم كمان كيف رح تتأثروا برفع بنك الاحتياط الفادي لنسبة 4.6%، وهيدي الزيادة ما شدناها من 15 سنة من 2011. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء 0296333333.
8: صباح الخير سيد نشات.
5: صباح النور.
8: ويسعد صباحكم.
5: صباح النور.
8: إذا بدوري من تاريخ اللي ابتدت الأديان من 3000 سنة لغاية الآن، كل المشاكل اللي عم بتصير بالعالم للأسف كلها أسباب الأديان، كل واحد بيشد الحبل لصوبه وعم بيقتلوا بعضهم بعض وبيدبحوا بعضهم بعض باسم الدين. والدين الحقيقة ما بيقول هيك، دين محبة ودين تسامح ودين رفقة بالإنسان ورفقة بالحيوان. للأسف نحن عم نسيء فهم الدين وعم نتصرف كأنه هو سلاح لأن نقاتل فيه الأديان التانية. وهذه مختصر مفيد وهذا اللي صار عنا.
6: وإيه الحل يا أستاذ هاني؟ إيه ممكن يكون الحل؟
8: الحل الوحيد يكون في درس واعي للأديان، للجماعات الملتزمين دينيا، يقولون يعني الدين لرب العالمين مش للعالم، فضوا مشاكل الكون. وانت إذا منك من ديني منقتلك أو من هينك، هذا غلط، أكبر غلط. يعني من أوقات بنقول يا ريت نرجع للجاهلية، الناس بتحب بعض أكتر، مجرد ما صار في أديان صارت المشاكل بالعالم.
5: نعم.
8: وهذا اللي صار، تشرد الشعب الفلسطيني وتشرد الشعب الشعوب كتير بالعالم بسبب الدين.
6: يعني أنت مع فصل الدين عن الدولة؟
8: 100%.
5: مليون بالمية فصل الدين. نعم. عن الدولة لحتى يكون.
8: That's correct. Yes. نعم. الدين خلوه بالكنائس وبالجوامع وبالمحافل الدينية التانية، وخلي السياسيين يتولوا أمور المشاكل الهموم العالم.
5: نعم، هل بشوف جماعة الأخوين المسلمين عودتهم لسوريا هو ممكن يعني مشاركتهم بالحياة السياسية في سوريا، هل هيدا بيساعد أم بيخلق كمان مشاكل؟
8: لا، بي بي بي بيخلق شرخ كبير، والناس هترجع كل واحد يشد لطائفته، حتى في مشاكل لا تحصى.
5: شكرا لك كمان أستاذ زهاني. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء. معنا عمر من رايت سيدني. صباح الخير.
9: صباح النور ست كلود.
5: صباح النور.
9: بعد معك أستاذ زهاني.
5: أستاذ زهاني راح، في معي زميلي نشأت. ما في
9: أيوة نشأت.
5: شكرا لك عمر.
9: كنت يعني أنا بوافق على حكاية تفضل فيه أستاذ هاني، بس كان عندي تعليق يعني حابب مداخلة وتمعه، أنه هو بدافع عن حزب الله وهو مع فصل الدين عن الدولة، وأنه كل جماعة خليها تمارس معتقداتها الدينية بحرية مثل ما بنعيش بأستراليا يعني. طيب، مع حزب الله هو المقاومة الإسلامية في لبنان، أول نقطة، منه مقاومة، هو مقاومة إسلامية.
5: نعم،
9: بتناقض اللي تفضل فيه. ثاني نقطة، كان حزب الله عم يمنع العالم كان بجوني ولا بجبال ينزلوا على البحورة بالمايويات، كيف يعني؟
5: مين حزب الله؟ بجوني؟
9: بلبنان.
5: هلا
9: صار في كذا شغلة علي هذي، فيك انت تروحي على مضارف على مطاعم السمك بصور وكسرة ببيرة.
5: هلا بيجون شيء وبيصور شيء اخر وبيصيدة، يعني يمكن مختلف الامور.
9: لا، هود مش اراضي لبنانية كلهم.
5: بلا اراضي لبنانية، بس بيجون يعني بيفرض انه
9: عدم النزول. في كونفدرالية بلبنان انه كل ولاية او كل امارة عندها حكم او شيء مخالف عن التاني. شو لك
5: فيها هيك يعني؟ صارت عنا الأمور بهالشكل بلبنان. لا،
9: كان أصمه
5: مع التقسيم. أنت
9: أنا معك إذا رح أحكيك إن شاء الله، إذا في فريق مثلا مع ولاية الفقير ولا حول ولا قوة يعني ما فيك تقنعي، خلص أصمي، عمول إمارتك أنت، خلي إمارتك تكون مع ولاية الفقيه وزعيشك مع الحرس الثوري، مالك من إيران أو من ما بعرف وين، يعني يكون عنده استقلالية حتى ضمن جبهة الضريبة، كهربته، ماليته، جيشه، إلى ما هنالك. الإمارة الثانية يا أختي بدها تكون مع شو بعرفني سنغافور مثلا، عم بشلف هلأ اسم هيك. خلينا إذا مش قادرين يتأقلموا مع بعض، مع التقسيم، علما أنه أنا بفضل أنه لا يكون الكل ولاء للبلد.
5: نعم،
9: بس إذا ما بتزبط مبلا يعني بالآخر في عالم بدها تعيش.
5: نشأت.
6: طب وإيه رأي حضرتك في عودة جماعة الإخوان المسلمين في الحراك السياسي بسوريا؟
9: أنا أكيد رأيي الخاص أنا ضد، بس أنا برأيي الأمريكان عم بيحطوا له يعني يمكن استعملوا له للشرع للمرحلة اللي بدهم إياها، هلا عم بيحطوا له طعم حتى يفرق شو لبعدين. يعني مثل ما كانت السفيرة الأمريكية غمزته لصدام إنه يفوت على الكويت، ورجع بالآخر تعموه فيها يعني وعملوا عليه الحصار، وإنما هنالك السياسة الأمريكية اللي بيتبعوها بقى ما حدا فيه يعرف إذا ما كانت هلأ مثل طعم بيأكله وبيعلق.
5: برأيك هو طعم للشرع؟ نو ما بعرف أنا إذا بتشوف.
9: ما بعرف شوف
5: يعني في هذا التناقض
9: يعني، إذا انتهى دوره بدوني أو يوقعوا أو يغتلوا.
5: نعم، عن هيدا
9: او يقبضوا باص يعني يمكن مش انه يرسلوه, يمكن حدا غير بس بمعرفتهم او بغطائهم او ما بعرف كيف بتصير الامور. بس انه
5: بكل الأحوال اليوم هو جزء من النسيج السوري, يعني هل برأيك كمان إبعاده ما بيشكل خطر؟ يعني هذا كمان نسأل هالسؤال لزميلة نشأت, أنه كمان إبعاده ما بيشكل خطر أنه يصير مثلا يخلقوا مشاكل داخلية؟
6: هم إبعادهم طبعا هيكون لصالح سوريا ومستقبل سوريا طبعا, هم أبعدوا, ولكن هم مش هيعطوا الفرصة, لأني هم شايفين النظام حاليا يعني مش عنده القدر, ما عندهوش القدرة الكافية ان هم يمنحهم يمنع جماعة الإخوان المسلمين بالانخراط في اللعبة السياسية, وكلهم دور كبير كمان. يعني صحيح السيد السيد رئيس الجمهورية المؤقت أبو أحمد الشرع يعني غير من أسلوبه وقال إن إحنا اتغيرنا وتحولنا من سلفيين إلى صوفيين أشعري أشاعرة, ولكن التغيير ما بيجيش بالسرعة ده, هي يعني إحنا ما سمعناش من حتى الرئيس الشرع إن هو ندمان على اللي عمله في قبل كده, قال إن هو كانت أيام الشباب, وكلمة أيام الشباب دي كلمة خطيرة جدا, لأن اي حد من شاب على شيء شاب عليه, يعني هي كلمه ما كانتش في صالحه الحقيقه ان هو يقولها, ولكن
5: ولكن ايديه لغايه اليوم انه عم نشوف هذا الانفتاح, يعني بشكل انه هلا اكيد في بعض الجماعات المتشدده, ولكن هو كايديه في رضا عليه لغايه اليوم.
6: ما بعتقد في رضا عليه ابدا من الداخل السوري جوه ولا الخارج السوري كمان ولا السوريين في الخارج المغتربين, لا ما فيش ابدا رضا على ادائه نهائيا, وخاصه الظروف الاقتصاديه اللي بيعاني منها الشعب السوري معاناه, يعني يعني يترحموا على ايام الاسد دين زي ما بيقولوا,
5: لا ما حدا رح يترحم عليهم,
6: بالعكس
5: لا.
6: ده هم اللي هم طبعا هيدا حكم الأسد,
5: ما بعرف عمر عند بتويف نشأت على هذا
6: مصيبة.
5: الأمر
6: كان كارثة على البشرية مش بس على الشعب السوري,
9: يعني كان مصيبة,
6: ولكن الناس كانت عايشة يعني بتاكل وبتشرب, ويعني الحياة صحيح ما كانش فيه لا ديمقراطية وفي قمع وفي كل حاجة وفي سجون وفي قمع للحريات والرأي وكل حاجة, ولكن كانوا بياكلوا ويشربوا وعايشين.
5: الوضع الاقتصادي الكل عم بيعاني منه, حتى انت بأستراليا هون عم تعاني من الوضع الاقتصادي.
6: ايوه بس الوضع الاقتصادي بسبب سوء الإدارة مش بسبب الظروف اللي حوالينا, بسبب سوء الإدارة, ولكن احنا عندنا كمان في سوريا الناس اللي هي بتدير البلد يعني معروفين هم مين, دي كمان مشكلة كبيرة جدا.
5: على كل عندك أي تعليق سريع عمر؟
9: على الموضوع السوري لا, بس إنه حتى يعني كل الجماعات الإرهابية عطول مفضل قمعهم أو استبعادهم أو يعني الحذر منهم ومن سياساتهم, خصوصا داعش والنصرة والإخوان يعني شفنا الإخوان بس حكموا في مصر أيام مرسي, شو كان الوضع
5: نعم
6: مزري. نعم
5: شكرا عمر على مداخلتك, أهلا وسهلا فيك. راح أتابع مع فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير فريد.
10: هلو
5: صباح الخير.
10: هلو
5: ألو يين, صباح الخير حضرتك على الهواء.
10: صباح الخير بدام كلود إليك وللمستمعين والبسيط نشأت
5: صباح
10: نشأت, هو عم يدافع عن الوجود المسيحي بالشارع, فأنا عندي سؤال شخصي بتمنى يرد علي, هل كان الغسيس يورد من هذه الرغل انباط والأقباط؟
5: لا ما عم نسمع, إذا في ما جاي بدون السبيكر لأنه صوت منه كتير واضح لو سمحت. أوكي
10: أوكي
5: فضل.
10: مدام كلود, بالنسبة للوجود المسيحي أنا أشوفه أنه كمسيحي استاذ نشأت ويدافع عن وجود المسيحي بالشارع, وأنا عندي سؤال له بالنسبة للمسيحية القبائل غساسنا والمناظر والأنباط وبعرف إذا الأقباط واليهود كانوا يعيشوا بشبه الجزيرة العربية, هل ستعود هذه المسيحية واليهودية نسب الجزيرة أو شايف إنه هذا الشيء من المستحيل. يعطيك العافية.
6: نتمنى عودة الناس إن تعيش مع بعض اليهود والمسلمين والمسيحيين واللادينيين والملحدين وكل واحد على دينه زي ما بيقولوا الله بيعينه. ولكن كان في ازدهار. يعني مصر كان الجنيه المصري كان بيساوي جنيه ذهب انجليزي. يعني احنا كنا وكانت العراق وكان اليهود موجودين في كل دائما. انا يعني اتفاخر بالماضي الجميل دول ونتمنى عودته مره تانية. ان كانوا عايشين مع بعض زي الفل لحد ما جه طبعا شفنا احنا عبد الناصر والتحولات الجغرافيه والسياسيه والاجتماعيه والكوارث اللي حصلت نتيجه نظامه وتصرفاته ضد اليهود وطردهم من كل الدول العربيه مش بس من مصر. بدأت تحصل صحوة دينية والصحوة الدينية دي لعبت دور كبير جدا في ان هي اللي وصلت لنا اللي احنا فيه حقيقة. والحروب اللي دخلها عبد الناصر والنكسات والهزائم اللي يعني ودت البلد في مشاكل. وطبعا دي النتيجة ان شاء الله بترجع كل الامور ده هي مرة تانية بطريقة تانية مختلفة مع الـ AI ومع التكنولوجيا والتقدم اللي احنا شايفينه. ان شاء الله أنا أتمنى من كل قلبي أن ترجع الأيام الحلوة دي.
5: خلينا نتابع بخلال هالوقت كمان معنا اتصال من زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير.
11: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: To MA Australia, Makun Sirin, sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs, Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
12: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
13: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
14: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
12: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
15: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
16: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
17: منتصف النهار بتوقيت باريس.
18: حازم حماد.
17: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. السلطات الإيرانية تتسلم الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. البنتاغون يعلن رسميا انتهاء مهام القوات الأمريكية في العراق. لوبان تدافع عن رئيس حزبها بمواجهة تهم معاداة السامية قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
18: مونتي كارلو الدولية. نشرة الأخبار.
17: إلى التفاصيل، أعلنت السلطات الإيرانية اليوم أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن وزير الخارجية عباس عراقجي عرض خلال اجتماع الحكومة اليوم المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بزشكيان. لمزيد من التفاصيل، سميرة والنبي.
19: فيما لا تزال الأجواء غير متفائلة بقرب تحقيق اختراق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال الأيام المنصرمة عبر الوسيط القطري، كشفت مصادر إعلامية إيرانية ومسؤول مطلع أن وزير الخارجية عباس عراقجي وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس، وتلقى عراقجي ردا أمريكيا على المقترح الأيام السبعة يناقشه اليوم في طهران. وتقول إيران إنها طرحت 7 شروط لإنهاء الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وعلى ضوء ما جاء في نقاش التفاوض، فإن الخلاف الرئيسي بين الجانبين يتعلق بترتيب خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معادلة.

0: أعلنت سلطة القضية الإيرانية اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق رجلين أدينا بتهم مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وبلغت ذروتها في كانون الثاني يناير. أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها اختتمت رسميا مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وذلك بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في أربيل في إقليم كردستان. وبحضور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أقيم الحفل الرسمي لانتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد. الحفل حضره أيضا قائد قوات التحالف والقادة العسكريون العراقيون. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من بغداد باسل محمد.
1: في الحفل الرسمي ليوم السيادة تحدث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن نقطتين رئيسيتين: إعلان انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل وانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والنقطة الثانية: لا سلاح خارج سلطة الدولة ولا قوة غير قوة القوات الأمنية العراقية، وبموجب الاتفاق العراقي الأمريكي تنتقل العلاقات العراقية الأمريكية إلى مستويين: التعاون الأمني والاستخباراتي والشراكة الاقتصادية. وفي أول رد فعل من إقليم كردستان شمال العراق، اعتبر رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني انتهاء مهمة التحالف الدولي تحديا للجيش العراقي وقوات البشمركة، مؤكدا أن القوتين على أتم جهوزية لمواجهة أي تداعيات محتملة. وفي خضم الحفل الرسمي ليوم السيادة، جددت فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية شروطها القاسية لقبول نزع سلاحها، أهمها طرد القوات التركية والمعارضة الكردية التركية والمعارضة الكردية الإيرانية وحل قوات البشمركة الكردية في أربيل، وأضافت شرطا جديدا وهو منع المقاتلات الإسرائيلية والأمريكية من اختراق الأجواء العراقية. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
0: وكان التنظيم الذي استولى على مساحات شاسعة من أراضي البلدين حيث ارتكب فظائع كثيرة مني بالهزيمة في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، إلا أن قوات التحالف بقيت لمواصلة قتال فلول التنظيم. هنا في فرنسا دفعت ماري لوبا زعيمة اليمين المتطرف والتجمع الوطني في فرنسا أمس عن رئيس الحزب بارديلا في مواجهة تهم بالإدلاء بتعليقات معادية للسامية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يرجح أن تكون الأوفر حظا للفوز بها. ونشر موقع ميديا بارت الفرنسي المعروف بتحقيقاته الاستقصائية تقريرا هذا الأسبوع أشار فيه إلى أن بارديلا 31 عاما دون في صيف 2013 محادثات تضمنت تعليقات معادية للسامية، منها أن اليهودية عليه أن يهيمن على الآخرين، يسحقهم ويسرقهم على حد تعبيره. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

0: دايما معكم على راديو 2MA. فاصل صغير ومنرجع لكم 1638 2MA أستراليا.
1: Your attention, please.
2: Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
3: Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: This is 2ME

0: It's 16:38 2ME Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your radio 2ME. Let's get back into it.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: My summer playlist.
4: Ole.
5: Ole.
6: Is it in it?
7: What are they saying anyway?
8: From this like party. My radio.
1: You want it? We've got it.
9: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
10: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
11: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم.
3: اورايت بدي اعرف وصل الرقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بسكريت كثير كثير عشان حطيتي هالاغنيه بياخد العين يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اورايت
1: 2ME أستراليا.

0: We're back with you on 1638 Twemmy Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day and, of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME, Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
10: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: منتصف النهار بتوقيت باريس.
12: حازم حماد.
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. السلطات الإيرانية تتسلم الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. البنتاغون يعلن رسميا انتهاء مهام القوات الأمريكية في العراق. لوبان تدافع عن رئيس حزبها بمواجهة تهم معاداة السامية قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: إلى التفاصيل، أعلنت السلطات الإيرانية اليوم أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن وزير الخارجية عباس عراقجي عرض خلال اجتماع الحكومة اليوم المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بشكيان. لمزيد من التفاصيل سميرة والنبي.
12: فيما لا تزال الأجواء غير متفائلة بقرب تحقيق اختراق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال الأيام المنصرمة عبر الوسيط القطري، كشفت مصادر إعلامية إيرانية ومسؤول مطلع أن وزير الخارجية عباس عراقجي وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس، وتلقى عراقجي ردا أمريكيا على المقترح الأيام السبعة يناقشه اليوم في طهران. وتقول إيران إنها طرحت 7 شروط لإنهاء الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وعلى ضوء ما جاء في نقاش التفاوض، فإن الخلاف الرئيسي بين الجانبين يتعلق بترتيب خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران يونيو المنصرم في إسلام أباد. ويواصل الوسطاء الجهود الدبلوماسية لتحقيق تقدم الملموس بين طهران وواشنطن بالانتقال إلى مرحلة مباشرة تنفيذ الخطة وتحديد آلية تنفيذها. ولم تتمكن الولايات المتحدة وإيران من إيجاد مخرج من حربهما التي دخلت شهرها 8، لكن الوسيط القطري أعلن أنه يجري العمل على إعادة المفاوضات إلى مسار أوسع قد يشمل الملف النووي، فضلا عن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتخفيف العقوبات.
11: أعلنت سلطة القضية الإيرانية اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق رجلين أدينا بتهم مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وبلغت ذروتها في كانون الثاني.

0: مراسلنا من بغداد باسل محمد.
1: في الحفل الرسمي ليوم السيادة تحدث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن نقطتين رئيسيتين: إعلان انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل وانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والنقطة الثانية: لا سلاح خارج سلطة الدولة ولا قوة غير قوة القوات الأمنية العراقية. وبموجب الاتفاق العراقي الأمريكي تنتقل العلاقات العراقية الأمريكية إلى مستويين: التعاون الأمني والاستخباراتي والشراكة الاقتصادية. وفي أول رد فعل من إقليم كردستان شمال للعراق، اعتبر رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني انتهاء مهمة التحالف الدولي تحديا للجيش العراقي وقوات البشمركة، مؤكدا أن القوتين على أتم جهوزية لمواجهة أي تداعيات محتملة. وفي خضم الحفل الرسمي ليوم السيادة، جددت فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية شروطها القاسية بقبول نزع سلاحها، أهمها طرد القوات التركية والمعارضة الكردية التركية والمعارضة الكردية الإيرانية وحل قوات البشمركة الكردية في أربيل. وأضافت شرطا جديدا وهو منع المقاتلات الإسرائيلية والأمريكية من اختراق الأجواء العراقية. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
0: وكان التنظيم الذي استولى على مساحات شاسعة من أراضي البلدين حيث ارتكب فظائع كثيرة مني بالهزيمة في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، إلا أن قوات التحالف بقيت لمواصلة قتال فلول التنظيم. هنا في فرنسا، دفعت ماري لوبا زعيمة اليمين المتطرف والتجمع الوطني في فرنسا أمس عن رئيس الحزب بارديلا في مواجهة تهم بالإدلاء بتعليقات معادية للسامية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يرجح أن تكون الأوفر حظا للفوز بها. ونشر موقع ميديا بارت الفرنسي المعروف بتحقيقاتها الاستقصائية تقريرا هذا الأسبوع، أشار فيه إلى أن بارديلا 31 عاما دون في صيف 2013 محادثات تضمنت تعليقات معادية للسامية، منها أن اليهودية عليه أن يهيمن على الآخرين، يسحقهم ويسرقهم على حد تعبيره. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
2: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to bookstops to small storage devices, even an iPhone charging dock, you can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene, and this is your station, 2ME.

0: 2MA Australia with Serene. It's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوثي أتكم 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: Let's add some more music. Come on, please have some more. 2MA. 2MA.

0: To Amei, Marco and Serene, أهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
4: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم واليكم ابرز العناوين. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تعود عسكريا لا سياسيا، والموعد من 20 إلى 22 تشرين الأول. شجار بين طيارين يحول مسار طائرة إلى السعودية بعدما كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل. قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تغادر قواعدها المتبقية في العراق. نقطة مضيئة في النفق المظلم تمثلت بإبلاغ واشنطن بيروت بأن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد من 20 إلى 22 من تشرين الأول المقبل في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا. وبانتظار جلاء صورة الجولة المقبلة وطبيعة الملفات التي ستبحث خلالها، خطف الأنظار تطور إقليمي. فقد تسبب شجار بين طيارين بتحويل مسار طائرة إلى السعودية بعدما كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل، وهو حادث أثار الذعر في الدولة العبرية رغم إعلان المتحدث باسم نتنياهو أن الواقعة الخاصة بالطائرة ليست عملية خطف. إقليميا أيضا برز حدث مفصلي في العراق، حيث غادرت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قواعدها المتبقية في البلاد ضمن الموعد المحدد اليوم لخروج هذه القوات من بلاد الرافدين، لتطوى بذلك صفحة الوجود الأمريكي في العراق الذي دام أكثر من عقدين. البداية من عودة المفاوضات عسكريا لا سياسيا، والموعد من 20 إلى 22 من تشرين الأول. جويس عائي.
1: جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد من 20 إلى 22 من تشرين الأول المقبل في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تبلغه لبنان منذ ساعات من الجانب الأمريكي، فرئيس الجمهورية كثف اتصالاته في الفترة الأخيرة مع الجانب الأمريكي ومع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض من أجل الضغط للمضي في المسار التفاوضي وتحديد موعد للتفاوض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وأفلحت جهود الرئيس والسفيرة معوض بتحديد الموعد. وعلمت الام تي في أن جولة المفاوضات هذه التي سيترأسها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ستكون عسكرية بامتياز، وستتناول الشق العسكري والترتيبات الأمنية والميدانية لاستكمال تثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. وسيترأس الوفد العسكري إلى تامبا سفير سيمو كرم، على أن تشارك في الاجتماع طبعا السفيرة حميدي. هذا وسيطالب لبنان مجددا بطبيعة الحال بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ووقف الحرب على لبنان، في وقت تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في عندما نسأل عن النتائج المتوقعة من المفاوضات إن ذلك يتوقف على حجم الضغط الأمريكي على إسرائيل للجم أعمالها العدائية ولمحاولة انتزاع خطوة جديدة منها في موضوع المناطق التجريبية، علما أن آلية التحقق أيضا التي لا تزال عالقة بفعل الفيتوين الأمريكي والإسرائيلي على فرنسا وتسليمها الموضوع هي أيضا في يد الأمريكيين بحسب المصادر التي تؤكد أن صيغة آلية التحقق المقبولة يتوقع أن تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان ليناقشها بدوره ويرفضها أو يقبلها. في النهاية هذه مفاوضات عسكرية فقط، ويبقى الأهم استئناف المفاوضات السياسية، لأن أي خطوات عسكرية تحتاج غطاء سياسيا.
0: رئيس الحكومة نواف سلام خص الام تي في في واشنطن بحديث خاص أكد فيه

0: سوا هون مش هون هذه القاعدة مختلفة هون نحن ثلاثة وبدنا ثلاثة نرقص سوا وهن عليهم دور أساسي ب قيادة يعني هالعملية وضع هالإطار الزمني التنفيذي بشقه وبقيادة عملية التحقق وإن ما كانوا هن مباشرة حيقوموا فيها يعني ما حدا اتفاق الطائف بيقول إن هو ما بده يلتزم فيه هلأ ساعة الحقيقة عم بدأ في جرس اسمه جرس الحقيقة بيعمل ترن ترن عم بدق هذا جرس الحقيقة ويلي بقوله انه هو ملتزم بإعلان وقف العمليات العدائية بده يفي بالتزاماته هذا التحدي مش علي هذا التحدي على الحزب وغيره انه يلتزموا هني بما تعهدوا فيه.
1: هذا ونفى سلام في بيان صحة تصريحات نسبت إليه وإلى وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو وزعم أنها وردت خلال اجتماعهما في واشنطن مؤكدا أنها من نسج الخيال ولم ترد في اللقاء. وأوضح سلام أنه شدد خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي ووضع جدول زمني لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق. كما أشار إلى أن الخارجية الأمريكية أكدت التزام واشنطن بدعم لبنان في تنفيذ الإطار. وفي الميدان الجنوبي أصيب عسكري في الجيش اللبناني بجروح بالغة نتيجة استهداف إسرائيلي لآلية تابعة للجيش في منطقة النبطية الفوقى، فيما أصيبت 3 مدنيين من جراء هذا الاستهداف. وفجرا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عند أطراف عيت الجبل لجهة بيت يحون وأطلقت دبابة ميركافا قذيفتين باتجاه منزل في برعاشيت. من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي خروج قوات من فريق القتال التابع للواء جولاني لفترة انتعاش بعد 7 أشهر من النشاط وزاعما تدمير أكثر من 900 بنية تحتية تابعة لحزب الله. سياحيا تشارك وزيرة السياحة لورا الخازن لحود في مؤتمر سياحي في سوريا وكل تفاصيل الزيارة توافينا بها من هناك الزميلة ستريدا بعينو. ستريدا يعطيك العافية، ماذا في أبرز المداولات بين الوزيرة ونظيرها السوري وماذا علينا أن نترقب بالنسبة إلى المشاريع المشتركة ربما؟
2: نعم رامي، يعني نواكب أنا وزميل فادي سكاف زيارة وزيرة السياحة لورا لحود الخازن إلى دمشق. وقفتها الأولى كانت في جديدة يابوس لتنتقل بعدها إلى مبنى وزارة السياحة حيث كان لقاءها مع وزير السياحة نظيرها الوزير مازن الصلحاني، وكان بحث في هذا اللقاء في سبل التعاون السياحي بين البلدين وتحديدا في ضرورة تعديل شروط دخول السوريين إلى لبنان ضمن معايير محددة يقابلها أيضا يعني من قبل تعديلات من قبل الجانب السوري ليعمل عليها ضمن الإجراءات اللبنانية أيضا. كما كان بحث في كيفية تبادل الخبرات بين القطاعين، قطاع الفنادق وقطاع المناطق والقطاع المطاعم بين البلدين لتبادل الخبرات. وكما كان هناك يعني رسالة خاصة من وزير السياحة للأم تي في يعني توجيه واضح بإزالة العقبات بين الشعبين السوري واللبناني إلى جانب طبعا تسهيلات ستطال لاحقا قطاع النقل. نحن حاليا في باب توما، كانت جولة منذ بعض الوقت بين الوزيرة ونظيرها برفقة أيضا السفير اللبناني في سوريا. الوقفة المقبلة ستكون في فندق الدوناروز حيث ينعقد الملتقى ملتقى سوريا للسفر 2026 وهو في يومه الأخير. سنستمع حاليا إلى ما جاء على لسان الوزيرة لورا لحود وأيضا وزير السوري.
3: هدفنا هو أن نسهل للمواطنين السوريين واللبنانيين السفر الزيارة السياحة بين البلدين.
4: في طبعا نقاط كتير مهمة بنقل النوها والهوسبيتاليتي المعروفة بلبنان ومشهورين فيها، عم نتبادل الخبرات، في عنا كتير مطاعم عم ندعيهم ليجوا يفتحوا في سوريا، نفس الوقت بدنا هي الخبرات مع الفرنشايزينج تنتقل للمطاعم السورية كمان تروح على لبنان.
1: نفى حزب الله وجود أي علاقة له بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، مؤكدا عدم ممارسته أي نشاط أمني في سوريا. وحذر الحزب الجهات الرسمية السورية

0: من محاولات الزج باسمه بهدف إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا، داعيا إلى التحقق من خلفيات هذه الادعاءات والجهات التي تقف وراءها، معتبرا أنها إسرائيل التي توغل في اعتداءاتها على البلدين سعيا لزعزعة أمن المنطقة. قضائيا، أرقام جديدة عن أداء القضاء ورقمنة وتفعيل لمعهد الدروس القضائية حصيلة عرضها وزير العدل الذي تطرق أيضا إلى ملف السلاح مؤكدا أن حصره بيد الدولة لم يعد يحتمل التأجيل. جوزيان الحاج موسى.
1: من السياسة والسيادة إلى القضاء وأرقامه، وزير العدل يضع حصرية السلاح بيد الدولة في صلب مشروع بناء الدولة، ويؤكد أن التأجيل لم يعد خيارا بعدما دفعت أجيال من اللبنانيين أثمان الحروب وعدم الاستقرار.
2: هذا القرار اتخذ والقرار محسوم، موضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم بأقل ضرر ممكن، ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار. وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح.
1: الوزير أعلن أن إنتاجية العمل القضائي ارتفعت بعد التشكيلات القضائية بنسب تراوحت بحسب القطاعات بين 50 و400%، وبمعدل يقارب 200%، مشيرا إلى معالجة جزء من تراكم الملفات في عدد من المناطق.
2: اللي كان يعرفها اللبناني بالزمانات تم استبعادها كليا في عملية التعيينات والتشكيلات القضائية.
1: رقمنة العدالة أيضا على جدول الأعمال، مشروع لرقمنة السجلات التجارية في لبنان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ قريبا، بالتوازي مع العمل على حماية البيانات الشخصية، فيما أعيد تفعيل معهد الدروس القضائية وتحديث برامجه وتدريب قضاة في لبنان والخارج. ملفات أسرع وأحكام من دون تأخير وقضاء قادر على المحاسبة من دون استثناء.
0: عقد تكتل لبنان القوي مؤتمر مرصد الحكومة، تناول خلاله أعضاء التكتل أداء الحكومة وعرضوا أبرز المعطيات والملاحظات المرتبطة بعملها.
3: وشو عملته غير أنه شوهته الحقيقة بتسريبات مسيسة واستنسابية عن تحقيق طال انتظاره؟ اثنين، شو قلته بالكهرباء؟ 2 2 آمن آمن.

0: the 2ME Archives.
1: Archives.
0: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: أكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تو ام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دائما عبر اثيرنا راديو تو ام اي 1638 ام. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء احلى على تو ام اي.
0: مبارك أكيد على 965-330، تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تو أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: حبان.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus 9897-2222 خلف KFC.
6: Get the news first from 2ME.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك. News.
11: الرابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد،
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. نتنياهو يعقد اجتماعة أمنية بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران، ويعرب عن استعداده لتهديدات محتملة. بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، الحكومة تواجه تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق يتعلق بالهجرة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: إلى التفاصيل، ونبدأ من حادثة الطائرة التي أثارت توترا متصاعدا في إسرائيل. أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا آخر لتقييم الوضع بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نستعد لتهديدات محتملة أخرى بعد حادثة فلاي دبي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، واصفا الواقعة بالهجوم الإرهابي الجهادي. لمزيد من التفاصيل والمتابعة معنا مراسلنا من القدس زياد حلبي.
14: سلسلة اجتماعات أمنية متلاحقة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع قادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب للبحث في معطيات وتبعات حادثة طائرة فلاي دبي التي أقلت أكثر من 100 إسرائيلي، حيث تم تشكيل طاقم تحقيق مشترك بين الموساد والشباك وسلطة الطيران للتحقيق في كيفية السماح لطيار عماني لا ترتبط بلاده بعلاقات دبلوماسية بإسرائيل بالتواجد في طائرة متجهة لتل أبيب. ووفق شهادات الإسرائيليين على متن الطائرة، قام مساعد الطيار بالهجوم على الطيار وطعنه، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانزلقت إلى ارتفاع 14 ألف قدم فقط خلال ثوان. مسافران إسرائيليان نجحا في السيطرة على الطيار المساعد المهاجم، وقام طاقم بديل تواجد على متن الطائرة بالهبوط في مطار تبوك السعودي. السعودية رفضت طلبا إسرائيليا بالسماح بإجلاء الركاب، وأوكلت المهمة لشركة دبي مجددا. في انتظار نتائج التحقيقات، تتعامل إسرائيل مع التطور على أنه محاولة لاختطاف طائرة وتحطيمها وقتل من فيها، رغم أنه لم يتم التأكد بعد من دوافع الطيار للاعتداء على زميله. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
13: وقالت فلاي دبي أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة غير المعروفة، وهي تخضع لتحقيق رسمي. وفي قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى، وفق ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. إلى العراق، حيث وبعد الانسحاب الأمريكي من البلاد تواجه الحكومة العراقية تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. كيف تبدو مهمة نزع سلاح الفصائل التي عرفت قوتها منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003؟ أجابنا المحلل السياسي العراقي رعد هاشم، لنستمع إليها.
15: هي ليست صعبة وإنما مستحيلة. الآن مقتدى الصدر يطالب ما طالبنا به قبل سنة ربما وأكثر، أنه إعداد برامج، تنظيم خطة في عملية السحب. هي ليست محض تصريحات، هي ليست محض وعود. وسلمت بعض الأسلحة، بعض المسيرات، أين هي؟ أين

0: وجودهم ويتعرض ربما كردستان للمشاكسات الإيرانية.
1: هذا وتحتفي إيران وحلفاؤها بانسحاب آخر القوات بوصفه انتصارا في إطار مساعيها لطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية اليوم أن فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق بينهما بشأن الهجرة يقوم على مبدأ واحد يدخل وواحد يخرج. وأضاف المصدر نناقش شروط الانسحاب من الاتفاق مع الجانب البريطاني، وأعلن عن الاتفاق العام الماضي في محاولة للحد من عبور القوارب الصغيرة للقنال الإنجليزي الذي يفصل بين البلدين. وبموجب الاتفاق ترحل بريطانيا المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، وفي المقابل فإنها تقبل عددا مماثلا من طالبي اللجوء بشكل مشروع الذين تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين. من جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إنه إذا قررت بريطانيا العودة للانضمام للاتحاد الأوروبي سيكون نبأ رائعا وقرارا صائبا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا

وانا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.

0: November.
1: Get the news first from 2ME.
2: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: 2ME. أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر 2ME.com.au. معكم داليدا اسكندر معيكي من وراء الميكروفون. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
1: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أمي أستراليا.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. نتنياهو يعقد اجتماعة أمنية بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران، ويعرب عن استعداده لتهديدات محتملة. بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، الحكومة تواجه تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق يتعلق بالهجرة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، ونبدأ من حادثة الطائرة التي أثارت توترا متصاعدا في إسرائيل. أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا آخر لتقييم الوضع بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نستعد لتهديدات محتملة أخرى بعد حادثة فلاي دبي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، واصفا الواقعة بالهجوم الإرهابي الجهادي. لمزيد من التفاصيل والمتابعة معنا مراسلنا من القدس زياد حلبي.
10: سلسلة اجتماعات أمنية متلاحقة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع قادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب للبحث في معطيات وتبعات حادثة طائرة فلاي دبي التي أقلت أكثر من 100 إسرائيلي، حيث تم تشكيل طاقم تحقيق مشترك بين الموساد والشباك وسلطة الطيران للتحقيق في كيفية السماح لطيار عماني لا ترتبط بلاده بعلاقات دبلوماسية بإسرائيل بالتواجد في طائرة متجهة لتل أبيب. ووفق شهادات الإسرائيليين على متن الطائرة، قام مساعد الطيار بالهجوم على الطيار وطعنه، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانزلقت إلى ارتفاع 14 ألف قدم فقط خلال ثوان. مسافران إسرائيليان نجحا في السيطرة على الطيار المساعد المهاجم، وقام طاقم بديل تواجد على متن الطائرة بالهبوط في مطار تبوك السعودي. السعودية رفضت طلبا إسرائيليا بالسماح بإجلاء الركاب، وأوكلت المهمة لشركة فلاي دبي مجددا. في انتظار نتائج التحقيقات، تتعامل إسرائيل مع التطور على أنه محاولة لاختطاف طائرة وتحطيمها وقتل من فيها، رغم أنه لم يتم التأكد بعد من دوافع الطيار للاعتداء على زميله. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: وقالت فلاي دبي أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة غير المعروفة، وهي تخضع لتحقيق رسمي. وفي قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى، وفق ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. إلى العراق، حيث وبعد الانسحاب الأمريكي من البلاد تواجه الحكومة العراقية تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. كيف تبدو مهمة نزع سلاح الفصائل التي عرفت قوتها منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003؟ أجابنا المحلل السياسي العراقي رعد هاشم لنستمع إليها.
11: هي ليست صعبة وإنما مستحيلة. الآن مقتدى الصدر يطالب ما طالبنا به قبل سنة ربما وأكثر، أنه إعداد برامج تنظيم خطة في عملية السحب. هي ليست محض تصريحات، هي ليست محض وعود. وسلمت بعض الأسلحة، بعض المسيرات، أين هي؟ أين توثيقها؟ أين التصوير؟ من يقول؟ هناك تسويف كبير حقيقة، هناك تداخل في الخنادق، هناك تجانس واختلاط ما بين الأجهزة، ما بين الأجهزة الأمنية والحشود وصائل، تتيح علينا معرفة خيط الحقيقة أين يكمن. هناك قاعدة معروفة لدى محور إيران، أنه كل ما جالكم أنتوا مدوا، يعني كل ما بدا لكم من الوقت، في إلى أن تنتهي فترة ترامب حينما كانت أمريكا موجودة بكل ثقلها. إيران متغلغلت بالميليشيات عزيزتي بالمناطق السنية والمناطق حتى الشيعية. الأمريكان في عز وجودهم ويتعرض ربما كردستان للمشاكسات الإيرانية.
8: هذا وتحتفي إيران وحلفاؤها بانسحاب آخر القوات بوصفه انتصارا في إطار مساعيها لطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. قال مصدر بوزارة الداخلية

بشكل يشك بشكل مشروع الذين تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين. من جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو اليوم إنه إذا قررت بريطانيا العودة للانضمام للاتحاد الأوروبي سيكون نبأ رائعا وقرارا صائبا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.

0: أستراليا.
1: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME The Original 2ME.
1: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل, التعنيف للمرأة, وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا, اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب, للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف KFC.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد,
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار, والبداية من العناوين. نتنياهو يعقد اجتماعات أمنية بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران, ويعرب عن استعداده لتهديدات محتملة. بعد الانسحاب الأمريكي من العراق, الحكومة تواجه تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق يتعلق بالهجرة.
12: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: إلى التفاصيل, ونبدأ من حادثة الطائرة التي أثارت
13: توترا متصاعدا في إسرائيل. أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا آخر لتقييم الوضع بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نستعد لتهديدات محتملة أخرى بعد حادثة فلاي دبي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، واصفا الواقعة بالهجوم الإرهابي الجهادي. لمزيد من التفاصيل والمتابعة معنا مراسلنا من القدس زياد حلبي.
14: سلسلة اجتماعات أمنية متلاحقة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع قادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب للبحث في معطيات وتبعات حادثة طائرة فلاي دبي التي أقلت أكثر من 100 إسرائيلي، حيث تم تشكيل طاقم تحقيق مشترك بين الموساد والشباك وسلطة الطيران للتحقيق في كيفية السماح لطيار عماني لا ترتبط بلاده بعلاقات دبلوماسية بإسرائيل بالتواجد في طائرة متجهة لتل أبيب. ووفق شهادات الإسرائيليين على متن الطائرة، قام مساعد الطيار بالهجوم على الطيار وطعنه، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانزلقت إلى ارتفاع 14 ألف قدم فقط خلال ثوان. مسافران إسرائيليان نجحا في السيطرة على الطيار المساعد المهاجم، وقام طاقم بديل تواجد على متن الطائرة بالهبوط في مطار تبوك السعودي. السعودية رفضت طلبا إسرائيليا بالسماح بإجلاء الركاب، وأوكلت المهمة لشركة دبي مجددا. في انتظار نتائج التحقيقات، تتعامل إسرائيل مع التطور على أنه محاولة لاختطاف طائرة وتحطيمها وقتل من فيها، رغم أنه لم يتم التأكد بعد من دوافع الطيار للاعتداء على زميله. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
13: وقالت فلاي دبي أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة غير المعروفة، وهي تخضع لتحقيق رسمي. وفي قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى، وفق ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. إلى العراق، حيث وبعد الانسحاب الأمريكي من البلاد تواجه الحكومة العراقية تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. كيف تبدو مهمة نزع سلاح الفصائل التي عرفت قوتها منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003؟ أجابنا المحلل السياسي العراقي رعد هاشم، لنستمع إليها.
15: هي ليست صعبة وإنما مستحيلة. الآن مقتدى الصدر يطالب ما طالبنا به قبل سنة ربما وأكثر، أنه إعداد برامج تنظيم خطة في عملية السحب. هي ليست محض تصريحات، هي ليست محض وعود، وسلمت بعض الأسلحة، بعض المسيرات، أين هي؟ أين توثيقها؟ أين التصوير؟ من يقول؟ هناك تسويف كبير حقيقة، هناك تداخل في الخنادق، هناك تجانس واختلاط ما بين الأجهزة، ما بين الأجهزة الأمنية والحشود وصائل تتيح علينا معرفة خيط الحقيقة أين يكمن. هناك قاعدة معروفة لدى محور إيران، أنه كل ما جالكم أنتم مدوا، يعني كل ما بدأ لكم من الوقت في إلى أن تنتهي فترة ترامب، حينما كانت أمريكا موجودة بكل ثقلها، إيران متغلغلت بالميليشيات عزيزتي بالمناطق السنية والمناطق حتى الشيعية، الأمريكان في عز وجودهم ويتعرض ربما كردستان للمشاكسات الإيرانية.
13: هذا وتحتفي إيران وحلفاؤها بانسحاب آخر القوات بوصفه انتصارا في إطار مساعيها لطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية اليوم أن فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق بينهما بشأن الهجرة يقوم على مبدأ واحد يدخل وواحد يخرج. وأضاف المصدر

I'm

مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم بيطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل، بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا. سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية، منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم، وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية، ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell? What the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: حبيت.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME Australia، او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au. فيسبوك 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا.
4: رزا فاضي.
3: تبع
4: القلب
1: يشتري. Only on 2ME.

0: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا بنقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد بنوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد،
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. نتنياهو يعقد اجتماعات أمنية بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران ويعرب عن استعداده لتهديدات محتملة. بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، الحكومة تواجه تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق يتعلق بالهجرة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: إلى التفاصيل، ونبدأ من حادثة الطائرة التي أثارت توترا متصاعدا في إسرائيل. أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا آخر لتقييم الوضع بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نستعد لتهديدات محتملة أخرى بعد حادثة فلاي دبي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، واصفا الواقعة بالهجوم الإرهابي الجهادي. لمزيد من التفاصيل والمتابعة معنا مراسلنا من القدس زياد حلبي.
13: سلسلة اجتماعات أمنية متلاحقة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع قادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب للبحث في معطيات وتبعات حادثة طائرة فلاي دبي التي أقلت أكثر من 100 إسرائيلي، حيث تم تشكيل طاقم تحقيق مشترك بين الموساد والشباك وسلطة الطيران للتحقيق في كيفية السماح لطيار عماني لا ترتبط بلاده بعلاقات دبلوماسية بإسرائيل بالتواجد في طائرة متجهة لتل أبيب. ووفق شهادات الإسرائيليين على متن الطائرة، قام مساعد الطيار بالهجوم على الطيار وطعنه، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانزلقت إلى ارتفاع 14 ألف قدم فقط خلال ثوان. مسافران إسرائيليان نجحا في السيطرة على الطيار المساعد المهاجم، وقام طاقم بديل تواجد على متن الطائرة بالهبوط في مطار تبوك السعودي. السعودية رفضت طلبا إسرائيليا بالسماح بإجلاء الركاب، وأوكلت المهمة لشركة دبي مجددا. في انتظار نتائج التحقيقات، تتعامل إسرائيل مع التطور على أنه محاولة لاختطاف طائرة وتحطيمها وقتل من فيها، رغم أنه لم يتم التأكد بعد من دوافع الطيار للاعتداء على زميله. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: وقالت فلاي دبي أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة غير المعروفة، وهي تخضع لتحقيق رسمي. وفي قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى، وفق ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. إلى العراق، حيث وبعد الانسحاب الأمريكي من البلاد تواجه الحكومة العراقية تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. كيف تبدو مهمة نزع سلاح الفصائل التي عرفت قوتها منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003؟ أجابنا المحلل السياسي العراقي رعد هاشم، لنستمع إليها.
14: هي ليست صعبة وإنما مستحيلة. الآن مقتدى الصدر يطالب ما طالبنا به قبل سنة ربما وأكثر، أنه إعداد برامج، تنظيم خطة في عملية السحب. هي ليست محض تصريحات، هي ليست محض وعود. وسلمت بعض الأسلحة، بعض المسيرات، أين هي؟ أين توثيقها؟ أين التصوير؟ من يقول؟ هناك تسويف كبير حقيقة، هناك تداخل في الخنادق، هناك تجانس واختلاط ما بين الأجهزة، ما بين الأجهزة الأمنية والحشود وصائل تتيح علينا معرفة خيط الحقيقة أين يكمن. هناك قاعدة معروفة لدى محور إيران، أنه كل ما جالكم أنتم مدوا، يعني كل ما بدأ لكم من الوقت في إلى أن تنتهي فترة ترامب، حينما كانت أمريكا موجودة بكل ثقلها، إيران متغلغلت بالميليشيات عزيزتي بالمناطق السنية والمناطق حتى الشيعية. الأمريكان في عز وجودهم ويتعرض ربما كردستان للمشاكسات الإيرانية.
11: هذا وتحتفي إيران وحلفاؤها بانسحاب آخر القوات بوصفه انتصارا في إطار مساعيها لطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية اليوم أن فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق بينهما بشأن الهجرة يقوم على مبدأ واحد يدخل وواحد يخرج. وأضاف المصدر نناقش شروط الانسحاب من الاتفاق مع الجانب البريطاني، وأعلن عن الاتفاق العام الماضي في محاولة للحد من عبور القوارب الصغيرة للقنال الإنجليزي الذي يفصل بين البلدين. وبموجب الاتفاق ترحل بريطانيا المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، وفي المقابل فإنها تقبل عددا مماثلا من طالبي اللجوء بشكل مشروع الذين تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين. من جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو اليوم إنه إذا قررت بريطانيا العودة للانضمام للاتحاد الأوروبي سيكون نبأ رائعا وقرارا صائبا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكثير من الأمثال أو الكثير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جداً.

ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأسي عندما

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: متابعين معكم دائما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري. دائما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: حبك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: fresh, hot off the press, and exclusive, like this new one, and only from the original 2ME.
1: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.

0: درب الآلام يمكن كتيرة، ودرب الآلام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الآلام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الساعة تشير إلى تمام 5 مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
9: فايزة مصطفى،
8: مرحبا بكنا وبكم جميعا في الفترة المسائية. هي ساعة كاملة مباشرة متنوعة الفقرات، نفتتحها بنشرة الأخبار. هذه عناوينها: في تعليقه على حادثة رحلة دبي، تل أبيب نتنياهو يحذر من تهديدات محتملة، والركاب يتحدثون عن محاولة لإسقاط الطائرة. بعد 12 سنة من محاربته للإرهاب، التحالف الدولي بقيادة واشنطن ينسحب رسميا من العراق، وبغداد تعلن بدء مرحلة جديدة من سيادتها. انفجار يهز جنوب شرق إيران دون اتضاح الأسباب، وطهران تتلقى ردا أمريكيا حول الورقة التفاوضية لإنهاء الحرب. في المغرب، وبعد تكليفها بتشكيل الحكومة، أول امرأة على رأس السلطة التنفيذية تستعد للمشاورات السياسية وسط تحديات ومعارضة قوية. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من إسبانيا يرحب بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي متى أرادت، وسيستقبل نظيره الأرجنتيني في باريس.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: نبدأ النشرة من مستجدات حادثة رحلة دبي تل أبيب، حيث تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن محاولة تنفيذ عملية إرهابية جهادية على حد تعبيرها، وأضاف أن العملية أحبطت بفضل ركاب إسرائيليين اقتحموا قمرة القيادة بعد وقوع شجار بداخلها. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن السعودية أوقفت مساعد الطيار بعدما طعن الطيار الآخر وحاول إسقاط الطائرة. عن التحقيقات والاجتماعات يتحدث مراسلنا في القدس زياد حلبي.
9: سلسلة اجتماعات أمنية متلاحقة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع قادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب للبحث في معطيات وتبعات حادثة طائرة فلاي دبي التي أقلت أكثر من 100 إسرائيلي، حيث تم تشكيل طاقم تحقيق مشترك بين الموساد والشباك وسلطة الطيران للتحقيق في كيفية السماح لطيار عماني لا ترتبط بلاده بعلاقات دبلوماسية بإسرائيل بالتواجد في طائرة متجهة لتل أبيب. ووفق شهادات الإسرائيليين على متن الطائرة، قام مساعد الطيار بالهجوم على الطيار وطعنه، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانزلقت إلى ارتفاع 14 ألف قدم فقط خلال ثوان. مسافران إسرائيليان نجحا في السيطرة على الطيار المساعد المهاجم، وقام طاقم بديل تواجد على متن الطائرة بالهبوط في مطار تبوك السعودي. السعودية رفضت طلبا إسرائيليا بالسماح بإجلاء الركاب، وأوكلت المهمة لشركة دبي مجددا. في انتظار نتائج التحقيقات، تتعامل إسرائيل مع التطور على أنه محاولة لاختطاف طائرة وتحطيمها وقتل من فيها، رغم أنه لم يتم التأكد بعد من دوافع الطيار للاعتداء على زميله. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أشاد بمن وصفهم بالأبطال في رحلة فلاي دبي الذين منعوا وقوع كارثة كبرى حسبه، معلنا الاستعداد لتهديدات محتملة أخرى. فكيف ينظر الشارع الإسرائيلي إلى هذا الحادث؟ سؤال طرحه نضال شقير على المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان.
10: الشارع الإسرائيلي في هذه الساعات كان في صدمة عندما صدر أول خبر أن هناك كان اختطاف الطائرة، ولكن بعد كشف كل المعلومات أعتقد أن الأمور بدأت تهدأ بعض الشيء، ولكن لا شك أن العديد من الأسئلة ما زالت مفتوحة حول كيفية ضمان الطائرات التي تقلع إلى إسرائيل وعلى متنها سياح إسرائيليين. أعتقد أنه ستكون هنا استخلاص بعض العبر في كل هذه الأمور، بحيث لا نشهد مثل هذا التطور مستقبلا. إسرائيل على استعداد لمواجهة أي تطورات من هذا القبيل إذا كان هذا من قبل منظمات إرهابية أو دول معادية لإسرائيل، والانتخابات ستجرى رغم كل التهديدات التي نسمعها من قبل بعض الجهات المعادية لإسرائيل.
8: هذا في إسرائيل. وفي قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى بالقطاع، وفق ما أفاد مصدر طبي. إلى جنوب لبنان، حيث أصيب 4 أشخاص بينهم جندي جراء انفجار في منطقة النبطية الفوقة، وفق ما أوضح الجيش اللبناني، بعدما كان أعلن أن الإصابات نجمت عن ضربة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية. في سياق آخر، نفى حزب الله اليوم أي علاقة له بمجموعة أعلنت السلطات الأمنية السورية العسكرية ليلا توقيفها قرب الجولان المحتل من إسرائيل، وقالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات. إلى اليمن، حيث قصف الحوثيون أحياء سكنية شمال مدينة تعز، في حين استهدفت القوات الحكومية تعزيزات وتجمعات للجماعة بغارات في مأرب ضمن عمليات عسكرية متواصلة تشهدها جبهات المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة. إلى مستجدات التصعيد بين طهران وواشنطن، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود

0: وقع في حزيران يونيو المنصرم من أجل وقف الحرب وفتح مضيق هرمز. جاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت السلطات الإيرانية أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب عقب أيام من رفض الرئيس الأمريكي الخطة الإيرانية. مصدر مطلع على سير المفاوضات أوضح أن خطة 7 أيام التي اقترحتها طهران تحتاج إلى تعديلات جوهرية قبل الحديث عن أي تقدم. وعلى ضوء ما جاء في نقاشات التفاوض، فإن الخلاف الرئيسي بين الجانبين يتعلق بترتيب خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران يونيو المنصرم في إسلام أباد. وتتواصل الجهود الدبلوماسية عبر الوسيط القطري لتحقيق تقدم ملموس بين طهران وواشنطن، فيما انتقلت المفاوضات غير المباشرة إلى مرحلة مناقشة آلية تنفيذ الخطة وتقديم الضمانات وتحديد آلية تنفيذها.
1: وعلى الأرض وبعد أيام أقول من تحذير طهران ملاك السفن من الإبحار عبر مسارات غير معتمدة في مضيق هرمز، أعلنت عمليات والتجارة البحرية البريطانية عن تعرض 3 ناقلات للغاز الطبيعي المسال ضربة بمقذوف مجهول في الممر الاستراتيجي. وفي الداخل الإيراني تحقق السلطات في أسباب انفجار وقع بمدينة زهيدان بجنوب شرق البلاد. إلى العراق، حيث شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على عدم سماح بغداد باستهداف أي دولة من داخل الأراضي العراقية، وأضاف أن تركيا أبدت استعدادها للانسحاب من قاعدة بعشيقة. يأتي ذلك بعد إعلان البنتاغون نهاية مهمة التحالف الدولي في العراق بعد أكثر من عقد من محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. مراسلنا في بغداد محمد باسل محمد أقول تابع حفل الإعلان الرسمي وعاد إلينا بهذا التقرير.
2: في الحفل الرسمي ليوم السيادة تحدث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن نقطتين رئيسيتين: إعلان انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل وانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والنقطة الثانية: لا سلاح خارج سلطة الدولة ولا قوة غير قوة القوات الأمنية العراقية، وبموجب الاتفاق العراقي الأمريكي تنتقل العلاقات العراقية الأمريكية إلى مستويين: التعاون الأمني والاستخباراتي والشراكة الاقتصادية. وفي أول رد فعل من إقليم كردستان شمال العراق، اعتبر رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني انتهاء مهمة التحالف الدولي تحديا للجيش العراقي وقوات البشمركة، مؤكدا أن القوتين على أتم جهوزية لمواجهة أي تداعيات محتملة. وفي خضم الحفل الرسمي ليوم السيادة، جددت فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية شروطها القاسية بقبول نزع سلاحها، أهمها طرد القوات التركية والمعارضة الكردية التركية والمعارضة الكردية الإيرانية وحل قوات البشمركة الكردية في أربيل. وأضافت شرطا جديدا، وهو منع المقاتلات الإسرائيلية والأمريكية من اختراق الأجواء العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي المغرب، لا يزال تعيين الملك محمد السادس منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أقول فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وأيضا تكليفها بتشكيل الائتلاف الحكومي لا يزال يتصدر الأخبار داخل البلاد وفي خارجها. لكن تولي امرأة هذا المنصب يعد سابقة أيضا، وتبقى الملفات الجوهرية أبرز التحديات التي تواجهها، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة مراكش محمد الخالية.
3: التحدي ليس سهل، لأن السيدة فاطمة المنصوري تعين في سياق سياسي داخلي وخارجي ليس سهل. على المستوى الداخلي هناك تحدي تنزيل وتفعيل خيار الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة والإنصاف ومحاربة كل أشكال الفجوات والفوارق بين مختلف المجالات، وهذا كان قد ورد في إحدى خطب الملك محمد السادس الذي أكد على أنه لا يقبل أن يكون هناك مغرب بسرعتين، مجالات جد متقدمة ومجالات تعاني الفقر و الهشاشة، دون أن ننسى التحديات الخارجية، كذلك ما يتعلق بمسايرة التحولات الدولية العالمية التي نعيشها الآن. هناك عالم مضطرب، تجاذب القوى، صراعات هنا وهناك، كذلك مسألة الوحدة الترابية للمملكة المغربية وضرورة على أي تدعيم وتفعيل قرارات مجلس الأمن الأخيرة، خاصة المتعلقة بتفعيل

0: لمبادرة الحكم الذاتي.
1: التحديات التي تواجه أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب ستكون محور فقرة نقاش بعد النشرة. تستمعون إلى الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية. في العاصمة الإسبانية مدريد، وخلال مؤتمر صحفي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه إذا قررت بريطانيا العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فسيكون ذلك قرارا صائبا. ماكرون سيستقبل نظيره الأرجنتيني خافير إميلي، هذا الأخير يقوم بزيارة رسمية ويشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادفة إلى جذب الاستثمارات. تقول سميرة والنبي:
2: زيارة رئيس الأرجنتين على رأس وفد حكومي إلى فرنسا من أهدافها الرئيسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى المشاركة في افتتاح فعاليات منتدى أسبوع الأرجنتين المنعقد بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية. لكن الزيارة تبدأ في خضم جدل حول انتقادات وجهها خافير ميلي للدول الأوروبية، وصف خلالها القارة بأنها محاصرة بالقيود التنظيمية أزمة الهجرة. كما تأتي زيارة الرئيس الأرجنتيني إلى فرنسا في ظل ظروف اقتصادية متوترة تعيشها بلاده، وعليه تتجه الأنظار إلى كلمته التي سيلقيها خافير ميلي الذي يصف نفسه بأنه رأس مال فوضوي أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاولة جلب الاستثمارات الفرنسية. لكن في المقابل يشهد للرئيس الأرجنتيني منذ تسلمه السلطة واعتماده سياسات تقشفية قاسية أنه استطاع تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة، لكنه أخفق على المستوى الاجتماعي بإصداره مرسوما يقيد الهجرة ويسهل إجراءات الترحيل.
1: إذن كان هذا آخر خبر في نشرتنا، إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: الحكومة الإسرائيلية تصنف حادثة رحلة دبي تل أبيب بعملية إرهابية جهادية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحذر من تهديدات محتملة. التحالف الدولي بقيادة واشنطن ينسحب رسميا من العراق. انفجار يهز جنوب شرق إيران دون اتضاح الأسباب، وطهران تتلقى ردا أمريكيا حول الورقة التفاوضية لإنهاء الحرب. في المغرب، وبعد تكليفها بتشكيل الحكومة، أول امرأة على رأس السلطة التنفيذية تستعد لمشاورات سياسية وسط تحديات ووسط معارضة قوية. تابعنا أيضا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إسبانيا التي رحب فيها بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي متى أرادت، ويستعد لاستقبال نظيره الأرجنتيني في باريس.
3: تحياتي الصباحية لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا مع البريكفاست شو، منكمل نحن وياكم، ومثل ما قلكم بالعادة تترافقوا مع كتير من المحطات ببرنامجنا الصباحي، إن كان على المستوى الإخباري على المستوى الاجتماعي. أكيد جولات عديدة رح تكون معنا من خلال لقاءات بتكون بالبرنامج الصباحي مع البريكفاست شو، بالوقت يلي أكيد تحليل ومعالجة القضايا السياسية من خلال ضيوفنا اللي رح يكونوا معنا بعد شوي. خليكم معنا على السمع على 1638 AM. تؤمي موجودة وين بيكون الخبر، بتكون موجودة إذاعة تؤمي لنقل أهم المستجدات، وأكيد ضمن تحليل سياسي بيكون عادة معنا بشكل يومي، وخاصة ببرنامجنا مع البريكفاست شو.

خلال هالوقت لكل اللي حابب يتعرف على أهم ومجمل الأخبار اللي عم تصير حول العالم. ما قلكن لضلكم معنا بعد لحظات من الوقت بننقلكن لجولي إخبارية مفصلة من راديو تؤمية أستراليا. رح تتابعوا أخبار البي بي سي من لندن. بيسبق موجز إخباري محلي لمتابعة أيضا أخبارنا الأسترالية.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، هذه هي العناوين. رئيس وزراء بريطانيا يتحدث عما وصفه بمؤشرات قوية على تورط إيران في حادث وقع عند قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي يستخدمها الطيران الحربي الأمريكي. بنيامين نتنياهو يقول إن أحد طياري طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في السعودية طعن الطيار الآخر وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. العراق يعلن نهاية وجود قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على أراضيه فيما سماه يوم السيادة، والرئيس الأمريكي يشيد بعملية الانسحاب ويعتبرها يوما عظيما لأمريكا. تحقيق لبي بي سي يكشف كيف يكافح أطفال غزة من أجل البقاء وسط شح المياه، شح الغذاء ونقص الدواء بعد عام على وقف إطلاق النار. ومؤسسة حقوقية مصرية تقول إن السلطات ألقت القبض على 6 صحفيين يعملون في منصة للتحقق من الأخبار دون توضيح لأسباب احتجازهم.

0: مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بانام إن هناك مؤشرات قوية على ما وصفه بتورط إيران في حادث قاعدة فيرفورد الجوية التي يستخدمها سلاح.
1: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام. اليوم وزيرة الدولة الإماراتية اللي كشفت خلال مقابلة مع هادلي جامبل ضمن برنامج الحقيقة على منصة CNN الاقتصادية عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة بتهدف لتدريب مليون خبير بالذكاء الاصطناعي بلبنان. وأوضحت أن المبادرة أطلقت بمقر الأمم المتحدة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي. وما بيجي هذا الإعلان الإماراتي من فراغ، بل بشكل امتداد لمسار بلش باستئناف الرحلات الجوية بين لبنان والإمارات وعودة الوفود الرسمي والاقتصادي لبيروت بعد ما زار لبنان وفد إماراتي كبير برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي وضم عشرات المستثمرين. وترافق هيدا الشيء مع إعادة تفعيل مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي بهدف تحويل اللقاءات وتفاهمات لمشاريع فعالية. اليوم أكدت أن المرحلة المقبلة راح تشهد استمرار توافد الوفود الاقتصادية للبنان. وإن شاء الله بيكون هيدا الخبر أكيد خبر بيحمل بشائر للبنان ولتحسين الوضع الاقتصادي وعودة الاستثمارات الإماراتية وغير الإماراتية. خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمي أستراليا لليوم 1 من شهر أكتوبر.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع.
1: دائما معكم عبر راديو تؤمي أستراليا. صباح الخير وتحياتي الصباحية بوجهها لكل فرد منكم عم يسمعنا. إذا كنتوا عم تشربوا قهوتكم هلأ على رواق وعم تستقبلوا هالنهار الجديد، أو إذا كنتوا كمان عم تعملوا سبور في كتاريا اللي ببلشوا نهارهم هيك بنشاط بيسمعوا الأخبار، هني عم بيمارسوا الرياضة بالفترة الصباحية، أو اللي راجعين بخلال هالوقت كمان من أشغالهم كانوا هيك مشغولين وملتهيين بأعمالهم وعبالهم يعرفوا شو اللي عم بيصير حول العالم. خلينا نحن وياكم ننتقل فورا لنكون مع جولة أخبار من صوت لبنان، بتتعرفوا من خلالها على أهم الأحداث اللي عم بتصير على صعيد لبنان، على صعيد العالم العربي وعلى صعيد العالم عبر راديو تؤمي أستراليا. إذن راح نتابع نحن وياكم جولة أخبار من صوت لبنان. ABC News.
4: Tanmaya Navada with the top stories. The Israeli Prime Minister says an alleged assailant is in Saudi custody after an apparent attempted hijacking on a plane flying from Dubai to Tel Aviv. In a video address, Benjamin Netanyahu says staff and passengers played a part in subduing one of the co-pilots, who he says tried to crash the plane. He says the suspect, who's been identified by Israeli officials as an Omani national, is being questioned in Saudi Arabia, where the flight was diverted. Passengers have now arrived in Tel Aviv, and Mr. Netanyahu has paid tribute to those who played a part in stopping the man. British Prime Minister Andy Burnham has confirmed that law enforcement believe that Iran played a part in an incident at an airbase that houses US military aircraft. On Sunday, five British men in their 20s were arrested on suspected terrorism and explosives offences near RAF Fairford in southwest England and were later released on bail. Iran has strongly denied any involvement, but Andy Burnham says investigations suggest otherwise. And new Greens leader David Shoebridge has attacked the government over its cost of living and housing policies. The New South Wales senator has taken over the party leadership from Larissa Waters, who stepped down earlier this week due to ill health. In his first interview as leader, Senator Shoebridge has admitted the Greens supported Labor's housing policies at the time, but says it's now clear they weren't good enough. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: شاشة VDN 24 معك بلبنان هون وبكل نقطة بالكون، معك بالمكتب بالبيت عبر الابليكيشن والكيبل فيجن، تتبقى الحرية ويبقى لبنان.

0: عناوين لبانوراما. لبنان يتبلغ استئناف المفاوضات وحزب الله يكثف عمليات شراء الذهب. نصار: السلاح لم يجر إلا الكوارث وحصره يجب أن ينفذ سريعا. إصابة عسكري بجروح نتيجة استهداف إسرائيلي. السفير الروسي في بعبدة والسعودي في بكفية. كاتس: ركاب إسرائيليون أحبطوا حادثة فلاي دبي داخل قمرة القيادة. وتتابعونا في ليبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال أكس آت صوت لبنان. يمكنكم متابعة كل برامج إذاعة صوت لبنان مباشرة عبر الموقع الإلكتروني vdl.me. هنا صوت لبنان. صوت
3: لبنان. تبرد تبرد تبرد تاع تعبولت تعبولت.
4: نرمو السكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبه ورد تعبه ورد لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب
0: تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: كل سبور بده انرجي، وكل انرجي بده XXL.

0: تبلغ لبنان استئناف المفاوضات بينه وبين إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، ويرجح تحديد يوم 20 تشرين الأول لعقد الجولة الجديدة من التفاوض في حضور السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني والسفيرة ندى حمادي معوض. على صعيد آخر متعلق بالأزمة المالية التي يمر بها حزب الله، فقد كشفت مصادر أمنية لبنانية لأرمنيوز أن الحزب كثف خلال الفترة الأخيرة عمليات تحويل الأموال النقدية التي بحوزته أو الموجودة في حسابات شركات وشخصيات مرتبطة به داخل لبنان إلى الذهب في مسعى للحفاظ على قيمة أصوله المالية والتحوط من إجراءات مصرفية ورقابية مرتقبة قد تطال قنوات التمويل المرتبطة به. وبحسب المصادر يأتي هذا التحرك وسط توقعات بتشديد الإجراءات من جانب مصرف لبنان بالتوازي مع متابعة أمريكية أوسع لمسارات العملات الرقمية التي يشتبه في استخدامها لنقل أموال مرتبطة بإيران وحلفائها خارج النظام المصرفي التقليدي. وزير العدل قال اليوم إن سلاح حزب الله لم يقدم إلا الدمار والموت للبنان وسيسلم بأقل ضرر ممكن. مجد لنيد.
1: شدد وزير العدل عادل نصار على أن لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وأن هذا ما اتفق عليه وأصبح واجب التنفيذ كونه لم يجر إلا الدمار والموت. وأكد في مؤتمر صحفي عقده في وزارة العدل أن هدف إبقاء السلاح هو تعطيل المفاوضات.
2: كنا مقتنعين أنه رح يتم تسليم سلاح حزب الله للدولة، هذا القرار اتخذ والقرار محسوم. موضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم بأقل ضرر ممكن، ولكن الوقت عم بيدهمنا لأنه مصلحة اللبنانية ومصلحة بناء الدولة هو أنه يكون في حص السلاح بين إيدين الدولة اللبنانية. من 27 سنة لليوم هالسلاح ما جر إلا كوارث ومغامرات عباسية، يعني في أجيال بلبنان ما شافت من هالسلاح إلا الدمار والموت بدون أي أفق. استمرار السلاح كيف يتبرر طالما حزب الله هو بيقول أنه منه راضي هالسلاح وما في تكافؤ فرص؟ إما هذا السلاح هدفه هو تعطيل المفاوضات، والمفاوضات هي السبيل الوحيد لاستعادة الأرض ووقف الاعتداءات وهذه كارثة، أو الهدف منه هو الاحتفاظ بالسلاح لا يكون في عن جديد حرب إسناد في حال تطورت الأمور سلبيا بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه كارثة تانية معناتها منضحي بلبنان مرة جديدة لإسناد الغارج. وبالتالي هذا موضوع السلاح الوقت عم بيداهم وما بيقدر بقى يتأجل إلى ما لا نهاية. كل واحد بيقول أنه هذا الموضوع بيأثر سلبا على طائفة وتحديدا بصورة خاصة الطائفة الشيعية، هذا الكلام مخالف كليا للحقيقة. الهدف هو ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار. وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح. وبالتالي أنه يتخبى فريق وراء طائفة ليبرر سلاح ويضحي بالجميع كرمال هذا السلاح، هذا موقف غير مقبول.
1: وزير العدل أوضح أن لبنان عاد إلى الخريطة فيما يتعلق بالقانون، وتوقع صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت قبل نهاية العام بعدما سلك التحقيق فيه المسار الصحيح. ولفت إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام ليست تساهلا مع الجريمة.
2: فيما يتعلق بعمل القضاء بحب لكم أنه ارتفعت الانتاجية بظرف سنة بعد التشكيلات ما بين 50% حسب القطاعات المعنية و 400%، تنعمل معدل مع أنه ما بيطبق معدلات بهيك حالة بمعدل 200%.
1: الوزير نصار وفي جردته للعمل القضائي لفت إلى أنه أرسل إلى الدوائر المختصة مشروع القانون المتعلق باستقلالية القضاء العدلي والقضاء الإداري والعمل على مشروع مكننة المحاكم. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطي الفوى. ومنذ قليل سجلت غارة إسرائيلية على الجرمق في جزين. أطلع وزير الأشغال والنقل فايز رسامني رئيس الجمهورية على الواقع الراهن للمرافق الجوية والبحرية والمشاريع المتصلة بتطويرها الرئيس عون. وخلال استقباله وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة شدد على أهمية إنشاء الوزارة معتبرا أنها تشكل خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وإلى ذلك الملفات الزراعية والإنمائية والتربوية كانت محور اهتمام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث أكد على متابعة الاتصالات القائمة لتأمين وتسهيل التصريف الإنتاج، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تحد من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع، خصوصا ما يتعلق منها بارتفاع كلفة النقل واضطراب الأسواق وصعوبة التصدير. كما أكد الرئيس عون على أهمية المحافظة على المدارس الرسمية ودعم التعليم باعتباره مراكزتين أساسية لمستقبل لبنان وجيله الصاعد. وفي بعبدة استقبل الرئيس عون اليوم السفير الروسي ألكسندر روداكوف. في بكفية الرئيس أمين الجميل استقبل في بيت المستقبل السفير السعودي الجديد في لبنان فهد الدوسري، حيث كانت زيارة تعارف تداولا خلالها الوضع العام في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين ومن ناحية العلاقات التاريخية الطيبة.

0: معكم دائما برفقة راديو تؤمية أستراليا من خلال رفع أسعار الفائدة اللي كان لها تأثيرات وردود فعال من قبل المعارضة وغضب شعب. اليوم عم نشوفه من خلال التواصل الاجتماعي والانتقادات اللي عم تكون لحكومة ألبانيزي اللي بيرجع السبب لعملية الصرف واتباع سياسة اقتصادية لم تكن ناجحة أبدا. نرجع نروح للبنان اليوم. تكتل لبنان القوي اللي دعا الحكومة لمراجعة مقاربتها تجاه المطالب الإسرائيلية بضوء استمرار العمليات الإسرائيلية بجنوب لبنان، واللي جددوا المطالبة بتسليم مجلس النواب نسخة عن الملحق الأمني لاتفاق الإطار للاطلاع على الالتزامات المترتبة على لبنان ومدى انسجامها مع السيادة اللبنانية، وهذا امتدادا لأسئلة سبق أن طرح التكتل بشأن الاتفاق وجدول الزمني وآلية الانسحاب الإسرائيلي. اليوم باسيل اللي بيرفع السقف بوجه الحكومة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع استراحة، ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Check them out.

0: عبر راديو توأمي أستراليا متابعين نحن وياكم مشوارنا مع استراحة من بعد جولة أخبار الساعة 6 بتتابعوها عبر راديو توأمي لليوم بداية شهر أكتوبر. خليكم معنا على السماع لمتابعة المزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
1: توأمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
6: One Treasury Place, Melbourne.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Tanmaya Navada with the top stories. The Israeli Prime Minister says an alleged assailant is in Saudi custody after an apparent attempted hijacking on a plane flying from Dubai to Tel Aviv. In a video address, Benjamin Netanyahu says staff and passengers played a part in subduing one of the co-pilots, who he says tried to crash the plane. He says the suspect, who's been identified by Israeli officials as an Omani national, is being questioned in Saudi Arabia, where the flight was diverted. Passengers have now arrived in Tel Aviv, and Mr. Netanyahu has paid tribute to those who played a part in stopping the man. British Prime Minister Andy Burnham has confirmed that law enforcement believe that Iran played a part in an incident at an airbase that houses US military aircraft. On Sunday, 5 British men in their 20s were arrested on suspected terrorism and explosives offences near RAF Fairford in southwest England and were later released on bail. Iran has strongly denied any involvement, but Andy Burnham says investigations suggest otherwise. And new Greens leader David Shoebridge has attacked the government over its cost of living and housing policies. The New South Wales senator has taken over the party leadership from Larissa Waters, who stepped down earlier this week due to ill health. In his first interview as leader, Senator Shoebridge has admitted the Greens supported Labor's housing policies at the time, but says it's now clear they weren't good enough. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مساء الخير. في العناوين: حادث فلاي دبي في لحظة انتخابية حرجة، ماذا يجري في الكوكبيت وفي النشرة، قوات التحالف خارج العراق.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. في طريقها من دبي إلى تل أبيب تتعرض طائرة فلاي دبي لحادث. شجار في قمرة القيادة، هبوط سريع ومفاجئ للطائرة، وتدخل لقائدها وللركاب ينقذ الرحلة التي وصلت إلى مطار تبوك في السعودية. ما هو مؤكد حتى الآن تسلسل الأحداث هذا وإعلان فلاي دبي أن أسباب المشادة تخضع للتحقيق، وما هو مؤكد أيضا أن السعودية تحقق فيما جرى، فالطائرة تحت سلطتها منذ لحظة دخولها أجواءها. أما ما هو غير مؤكد فما سارعت إسرائيل إلى تبنيه. رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو تحدث عن محاولة إسقاط الطائرة، وأمر المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات. ووزير أمنه إسرائيل كاتس قال إنه هجوم إرهابي جهادي. الفرق بين المؤكد وغير المؤكد محاولة استغلال لحظة الحادث، وهي تأتي في توقيت مهم قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، ونتنياهو لتحسين أرقامه المتدهورة يقوي سردية التهديدات ضد أمن الدولة في وجه المعارضة. ووسط صراع أمريكي إيراني تترقبه تل أبيب آخر فصوله، إعلان طهران تسلمها رد واشنطن على مقترحها لفتح مضيق هرمز، فيما الأخيرة ملتزمة الصمت. هذه التطورات تزامنت مع خبرين هامين. الأول مصدره الولايات المتحدة مع تعديل الرئيس الأمريكي أمس اسم الذكاء الاصطناعي ليصبح الذكاء الفائق، في تحول يعكس تأكيد دونالد ترامب أن ما يجري ليس اصطناعيا إنما هو حقيقي وحقيقي جدا. والثاني مصدره العراق، حيث انسحبت آخر القوات المشاركة في التحالف الدولي ومن بينها جنود أمريكيون. انسحاب يضع الدولة أمام تحدي كبير. هل يترك الانسحاب الأمريكي فراغا أمنيا؟ وهل تتمكن الدولة التي اتخذت قرار حصرية السلاح من مواجهة محاولة تحديها من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران؟ وهي أكدت اليوم عدم التزامها أي جدول زمني أو اتفاق مرتبط بموضوع السلاح. أسئلة كثيرة في منطقة تشهد صراعا حادا، لبنان جزء منه، وهو يترقب كغيره من الدول ما يجري من حوله، وأبرزه ما ستكشفه تحقيقات حادث فلاي دبي.
3: طيارة فلاي دبي كانت رح تتحطم اليوم وهي بطريقة إلى إسرائيل، فشو صار؟ الطيارة أقلعت الصبح من دبي باتجاه إسرائيل، وكان على متنا حوالي 180 شخص. خلال الرحلة صار إشكال عنيف داخل قمرة القيادة، وهالشي خلى الطيارة تنخفض بشكل حاد أكثر من مرة، وبعدها وبحدود الساعة 8:30 أرسلت الطيارة إشارات استغاثة. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، مساعد الطيار يلي قيل إنه عماني طعن قائد الطيارة، وبعدها دخل أفراد من الطاقم أو عدد من الركاب وقدروا يسيطروا عليه.
4: نحن الآن في خضم عملية اختطاف طائرة. في هذه اللحظة تمكننا من السيطرة على الإرهابيين ونحن على وشك الهبوط. إلى كل من يسمعني، نحن بحاجة إلى المساعدة، سنهبط في تبوك.
3: الطيارة غيرت مسارها وهبطت اضطراريا بمطار تبوك بالسعودية حوالي الساعة 9:45. كل الركاب وصلوا بسلام، بينما نقل كابتن الطائرة ومساعده إلى المستشفى.
5: نحن بالسعودية،
2: نحن الآن في السعودية بعد هبوط اضطراري هبطت في خلاله الطائرة بشكل حاد من ارتفاع 30,000 قدم إلى 15,000 قدم خلال دقيقة واحدة. نحن ننتظر هنا منذ الساعة 11:30 بعدما أنزلنا من الطائرة. طوال الوقت الذي كنا فيه على متنها لم يطلعنا أحد على أي معلومات، لأن أحدا لم يكن يعرف شيئا، لم يعرف إذا كان هناك طيار أم لا، وإذا كان الطيار على قيد الحياة، أو إذا كان هناك أي تواصل مع مسؤولين إسرائيليين. بعدما هبطنا فقط تمكن أحد الموجودين هنا بطريقة ما من الحصول على تغطية وفعل شريحة إلكترونية، ثم ساعد الباقين على تفعيل شرائح إلكترونية أيضا. نحن عالقون هنا منذ الساعة 11:30 والآن قاربت الساعة 2:00 وما زلنا ننتظر. وبعدما مر الأطفال هنا بتجربة كادت تفقدهم حياتهم، بات عليهم الآن أن يناموا على الأرض وينتظروا وصول رحلة الإنقاذ.
3: شو خلفيات الحادث؟ بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، في شبهات أنه مساعد الطيار كان بده يسيطر على الطيارة ويوقعها بكل من كان على متنها، لكن التحقيق بعده مستمر والدافع النهائي ما انحسم. وبعد ما استقر وضع الطيارة بالسعودية، أرسلت فلاي دبي طيارة تانية لنقل الركاب، بعدما رفضت السعودية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية السماح بهبوط طيارة إسرائيلية على أراضيها. لساعات إذن بقى الركاب بالمطار قبل ما يفلوا مجددا لإسرائيل.
6: كثير متنتصل بكاشتي أسر قمينتو مزودوت لأخليف قديم لخبود بجيشة هذوتي
7: ذا كبود أتا كبود ذا كبود.
3: التحقيقات انطلقت بالسعودية مع مساعد الطيار، وشركة فلاي دبي أعلنت أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء الواقعة، وأكدت أنه تخللها مشادة وأنه طاقم الشركة اللي كان على متن الطيارة نجح بتأمين الطيارة من خلال تغيير مسارها والهبوط فيها بسلام. والقصة ما بتوقفون، فتوقيت الحادث مهم جدا لأنه بيجي بفترة انتخابية بامتياز بإسرائيل. كل حدث ممكن يصير الأطراف المتنافسة راح تستعمله بحملتها الانتخابية، فكيف إذا كان بالمنطقة في حرب ومن ضمن الحرب حصار جوي على إيران واتهامات إسرائيلية سريعة إلى بتحملها بحسب بعض المسؤولين الإسرائيليين مسؤولية ما حصل.
2: بالمعنى التقني، ماذا جرى مع طائرة فلاي دبي؟ وعادة كيف يؤثر الهبوط الحاد على الطائرات وعلى ركابها؟ التفاصيل مع الزميلة نيكول الحجل. نيكول، شو بدك تخبرينا؟
0: راح نحاول يعني نعرف تقريبا شو اللي صار ماريو معك ومع المشاهدين. إذن على ارتفاع 34,000 قدم، أي أكثر من 10 كيلومترات، كانت عم بتحلق طائرة فلاي دبي FZ1073 المتجهة إلى تل أبيب، ثم تغير مسار العمودي بعنف. عش 29 ثانية خسر خلال ارتفاع الطائرة أكثر من 4 كيلومترات، فالطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع 34,000 قدم هبطت بشكل حاد وانتقلت إلى 15,000 قدم تقريبا خلال أقل من نصف دقيقة قبل تثبيت مسارها وتحويله للهبوط بسلام في مطار تبوك السعودي. ولكن شو اللي صار تقنيا عندما تنخفض الطيارة بهيدي الصورة؟ معنا عبر زوم الخبير في الشؤون الطيران الأستاذ مازن السماك. مساء الخير أستاذ مازن. يعني بداية، الطيارة كانت على ارتفاع 34,000 قدم بمرحلة تعرف بالكروز، شو ممكن يكون صار بقلب قمرة القيادة تنزلت الطيارة

0: الحدة هاي يعني عم نحكي على 15,000 قدم أو 16,000 ب 30 ثانية، معناتها نزلت 30 ضعف أكثر، وهذا الشغلة يعني شغلة كارثية. طيب وعلى بدل الطائرة اللي تضرر مثل ما شفنا اللي انعمل له يعني صار في عليه structural damage، ضرر بدل الطائرة وضرر دفة الطائرة يعني اللي بتوجهها، فهذا أدى طبعا كان أدى لكارثة حقيقية. لو ما تمت السيطرة على الطائرة كان بقي 30 ثانية ثانية قبل اصطدامها بالأرض.
1: يعني اليوم شو كانت حظوظ النجاة بهيدي الحالة؟ هل كانت حظوظ النجاة مرتفعة أو منخفضة؟ يعني بما أنه عم تقول حضرتك كان في 30 ثانية وممكن تصطدم بالأرض السيارة،
0: يعني 30 ثانية بعالم الطيران كثير رقم قليل. يعني عم نحكي 30 ثانية لو كفت الطائرة بهذا المسار، وكانت أكيد اصطدمت بالأرض، فهذا الحظوظ كان ضئيل جدا لو لم يتم السيطرة عليه. طبعا لو ما كان في طاقم اضافي على الطائره وقدروا سيطروا على الموقف يمكن كنا هلا نحن عم نحكي بكارثه جويه جديده.
1: نعم، عاده اذا ما ندخل شوي بالتفاصيل، الاوتو بايلوت هو اللي بيستخدم للمحافظه على المسار وارتفاع. اذا استدعت الحاله قياده يدويه يفصل الطيار الالي مثل ما هو معروف بواسطه مفتاح الفصل المخصص، وبيصدر تنبيه بيتولى تيار التحكم مباشره. حتى الان هل نعرف اذا كان هذا النظام الالي فصل في رحله فلاي دبي؟ ومتى فصل؟ يعني هدول التفاصيل الدقيقة هل نعرفه؟
0: يعني هذا بدي نعرف، من الواضح انه فصل، لانه لو كانت طائرة على الاوتو بايلوت كان كفت بالمسار الطبيعي خاصة على الكروز، ولكن من الواضح انه فصل. هلا بس لنتأكد كيف فصل بأي طريقة، طبعا في بيانات نحن بنعتمد عليها هي موجودة باسمها FDR Flight Data Recorder، بيانات بتسجل شو كانت عم تعمل هذه الطائرة، عم تطلع عم تنزل، درجة الانحناء، المحرك، الزيوت، الحرارة، كل البيانات، مئات البيانات. طبعا بيضاف إليها التسجيلات اللي هي بتطلع من الكوكبيت فويس ريكوردر، يعني التسجيلات اللي بتتم بقمة القيادة بين الطيار ومساعده، بين الطيارين والعمال الملاحة الجوية يعني أبراج المرافقة، وبين الطيارين وأفراد الطاقم. هذه كلها طبعا بتتقاطع مع بعضها، ويزاد عليها شهادات الركاب وشهادات الطاقم الإضافي لا يطلعوا بتقرير نهائي وتبنى عليه الحقيقة ونعرف شو صار.
1: طيب كيف استعيد استقرار الطائرة؟ هيدا كمان مبنية على التقارير اللي بتصدر لاحقا اللي عم تقول عنها حضرتك، أو عندك يعني اليوم وجهة نظر كيف ممكن تم استعادة اليوم هذه الطائرة بعد ما كان في 30 ثانية مثل ما قلت وكان ممكن تصطدم بالأرض؟
0: يعني الطائرة تم السيطرة عليها مثل ما قلت لك، كان في طاقم إضافي وكان ما بنعرف نحن حالة الطيار، لأنه شفنا آلات حادة وشفنا دم وشفنا يعني وضع مخيف بقمة القيادة ما كنا شايفين قبله. فهلا كيف تمت جوا أكيد هذا ما نعرفه، مع الساعات القليلة القادمة عم تكتشف الحقائق واحدة وراء الثانية، ولكن طبعا كانت الطائرة يعني قادرين كانوا يوجوها، عم نحكي تقنيا، فالطائرة انقذت بشكل صراحة جيد. والأهم من كل هذا أنه قائد الطائرة أخذ القرار الصحيح وهبط فيها بأقرب مطار، هذه شغلة تسجل له. والسلطات السعودية كمان بحسب اتفاقية شيكاغو والبند الثالث ساعد لحتى تهبط الطائرة بسلام، لأنه هذا البند يحتم على السلطات حماية تلك الطائرة وركابها، تسهيل هبوطها بسلام وأمان.
1: نعم، شو ممكن يعمل، آخر سؤال، شو ممكن يعمل برج المراقبة بهالحالة بعد ما بعت الطيار نداء استغاثة؟
0: برج المراقبة أول شغلة بيعملها بيعطي الأولوية القصوى للطائرة اللي هي هلأ مش بس أرسل نداء استغاثة، أرسلوا كود أو رمز الطوارئ، رمز الطوارئ اللي هو 7700 اللي هي حال الطوارئ عامة، بحط الطيار وبيعرف برج المراقبة دغري بيقرأها بدلال عنه مثل الألغ، بيعرف إنه الطائرة بحال الطوارئ عامة. حال الطوارئ يعني ممكن يكون في عطل بالمحركات أو بالنظام هيدروليكي أو بالنظام كهربائي، ورجعوا أرسلوا رمز ثاني 7500 واللي هو بيرمز لحالة اختطاف أو بشخص غير مخول قام بالسيطرة على Amen.

برفقة راديو تؤمي أستراليا متابعين نحن وياكم من بعد ما توقفنا عن جولة ومحطة إخبارية. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون الطقس حار، درجات الحرارة 30، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة بتوصل لل 24 درجة والطقس رح يكون اليوم ممطر بملبن. نسمع وديع مراد وغنية ساكت.

0: تحياتنا، صباح الخير لكم مستمعين راديو توامي أستراليا مع بداية نهار موفق. بتمنى لجميع المستمعين مع الطقس الحلو اللي أكيد اليوم عم نتمتع فيه بسيدني، ودرجة الحرارة اللي رح ترتفع ل 30 درجة، وبالوقت يلي بملبن بعده طقس ربيع اليوم كمان، فعم نتمنى تكون دايما هيدي الأجواء الدافية بقلوبكم بأفكاركم، وبهالنهار اللي بنتمنى كمان يكون فيه هونيك مفاجآت حلوة تفرحكم وتسعدكم وتخفف عنكم الأعباء، خاصة الأشخاص يلي عم يرزحوا تحت أعباء ممكن تكون معيشية، ممكن تكون عاطفية، ممكن تكون اجتماعية. فكل واحد أكيد عنده هم مختلف عن الآخر، فبنتمنى ربنا هيك يخفف عنكم كتير من الهموم، وخاصة يعني كمان الأزمات اللي عم تواجهنا والتحديات الكبيرة اللي عم تواجهنا هون بأستراليا. عل وعسى يكون في هونيك انفراجات خاصة من الناحية الاقتصادية، اللي اليوم مبسوط رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالنسبة لانخفاض سعر فنجان القهوة، ولكن هيدا شيء منه صحيح. أنه فنجان القهوة هيدا ما بعرف إذا رح يعتبروا كمان إنجاز، هيدا بيعتبروا إنجاز حققوا حزب العمال أنه تخفيض فنجان القهوة، فكمان هيدي مزابطة معهم، لأن اليوم الإعفاء من رسوم بطاقات الدفع الكارد سيرتشارجز اللي اليوم بلش واللي دخل حيز التنفيذ، فلما تروح لتشتري قهوة أو ساندويش أو أي شيء ممكن تشتري من المحلات عن يعني أكيد تدفع عن الكارد، رح تلاحظ أنه صاحب العمل ما بقى يفرض عليك رسوم إضافية على الدفع على الكارد، فعادة بيكون هو 1%. لكن وين النقطة هون المهمة؟ أنه الحكومة الفيدرالية بتقول أنه هيدي الخطوة بتمثل مكسب للمستهلكين. هيدا يمكن نشوفه مصبوط بمكان ما، أنه المستهلك ما يدفع يعني هال1%، ولكن مين اللي رح يدفعه؟ صاحب العمل. المصالح الصغرى هي اللي رح ترجع تدفع للبنوك، يعني من ده نسأله هيك بتنقال مبارك بنقال المثل، أنه يعني بيساعدوك من ميل وبيسحبوها من ميلة تانية. مين رح يستفيد؟ البنوك. مين رح أكيد هلأ المستهلك ممكن يستفيد أنه هال1% ما رح يدفعها. مين اللي بده يدفع الثمن؟ هو صاحب العمل أو أصحاب المصالح الصغرى، هن اللي رح يضطروا يدفعوا للبنوك، فهو بيكون الخاسر والبنوك بتكون هي الرابحة. فهون بدل من واجهة البنوك، فاليوم الرسوم عم تنفرض على صاحب العمل. فخليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع. ونسبة التضخم اللي مبارح طلعت بلش يعني رجعنا نشوف انه نسبة التضخم مرتفعة، ويعد أحد العوامل الرئيسية اللي عم يطلع لها بنك الاحتياط عند اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. الأمر ممكن يأثر بنهاية المطاف على تكاليف الرهن العقاري. فاليوم مع ارتفاع نسبة التضخم اللي كان المرة الماضية كان مبسوط يا لطيف جيم شالمرز وزير الخزينة أنه بعهدهم تراجعت نسبة التضخم، وفجأة رجعنا شفنا أنه ارتفاع بنسبة التضخم بشكل غير مسبوق. هذا بطبيعة الحال اللي خلى بنك الاحتياط ياخد خطوة وما يتردد برفع الفائدة من جديد. فكمان مع حادثة الطيارة اللي كانت متوجهة من دبي لتل أبيب، كان في هونيك هالحادثة اللي شفنا بعض المشاهد اللي مبارح بلشنا نتابع بعد الظهر هالحادثة اللي صار، وحوالي 170 شخص يلي كانوا على متن هالطيارة. خلال الرحلة وقعت هالمشاجرة عنيفة داخل قمرة القيادة بين الطيارين، والتقارير لغاية هالوقت بتقول أنه أحد الطيارين طعن الطيار الآخر وصار في اضطرابات خطيرة بالتحكم بالطيارة، وانخفض ارتفاع الطيارة بسرعة كبيرة بحوالي 14,000 قدم بأقل من 30 ثانية. هيدي آخر المعلومات. وكان الركاب بحالة رعب، يعني أحدهم بيقول بدأ وكأنه الوضع خرج كليا عن السيطرة، شافوا الموت بعيونهم، وقدر عدد من الركاب وأفراد الطائرة من الوصول لقمرة القيادة والتغلب على الطيار المعتدي. انتشرت عبر الانترنت مقاطع فيديو بتبين أنه أحد الطيارين هو مغطى بالدماء بينما حاول ركاب وأفراد الطائرة السيطرة على الوضع. فهون في تحقيقات عم بتصير إذا كان، بيقول حسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أحد الطيارين طعن الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة وأشاد بركاب ليتدخلوا، واليوم التحقيقات بعدها مستمرة ليشوفوا إذا فعلا هو كان عمل إرهابي. أو شركة فلاي دبي بتقول أنه الأسباب والدوافع بعد لغاية هذه اللحظات غير معروفة، وحذرت من التكهنات المبكرة. هلأ البعض بيقول أنه حدا روسي، أحد طيارين روسي والتاني أوكراني، ما بعرف إذا هذا الشيء حقيقي. لغاية هذه اللحظات يعني بعده مش متأكدين إذا فعلا كان هونيك محاولة عمل إرهابي شبيهة بالعمل الإرهابي اللي صار ب 11 من أيلول، أم هو بسبب أشجار اللي صار بين طيارين. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM.
1: أفضل الأخبار والموسيقى والتوك باك، حنرجع معكم مع المزيد خلال برنامج الصباحي 1638 AM أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: 1638 2ME Australia. 2ME.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو، ومنقول شو هالوناشن يلي طالع مثل الصاروخ باستطلاعات الرأي بنيو ساوث ويلز. بيّن أنه في تقدم لون نيشن، وكمان شعبية ون نيشن اللي ممكن تؤدي إلى خسارة عدد كبير من المقاعد اللي بيشغلها الناشنال ممكن يكون بالانتخابات المقبلة والعمال. لكن يعني هيدا آخر المعلومات عن تقدم ون نيشن بولاية بسيدني، وكمان هال تقدم اللي عم نشوفه بعدد من الولايات الأسترالية بنيو ساوث ويلز يلي عم بيحظى بتقدم بشعبيته، هيدا بالإضافة يعني كمان بغرب أستراليا. ومن يومين يعني حكينا عن هيدا الموضوع قدي حزب ون نيشن عم بي يتقدم باستطلاعات الرأي ومتقدم على الحزبين الكبار بأستراليا، حزب العمال وأيضا حزب الأحرار. منتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بشكل سريع. منعرج على أهم العناوين: الطيار المدني الإماراتي حادث أمني برحلة فلاي دبي، عبدالله بن زايد ووزير خارجية إسرائيل يبحثان علاقات البلدين، فلاي دبي تعلق رحلاتها لإسرائيل لحين استكمال التحقيقات، ترامب يحتفي بخروج القوات الأمريكية من العراق، سوريا انفجار خط غاز يعطل 3 محطات كهرباء. أيضا في عناوين اليوم: مصر تؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي العناوين بريطانيا مؤشرات قوية تربط إيران بحادث فيرفورد. رح نروح لاستراحة من بعد جولة أخبار الساعة 6:30، بتستمعوا لألعبر توامية أستراليا.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توامية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: المفاوضات عودة على بدء. مساء الخير لبنان رمى من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. لبنان يتبلغ استئناف المفاوضات وحزب الله يكثف عمليات شراء الذهب. نصار: السلاح لم يجر إلا الكوارث وحصره يجب أن ينفذ سريعا. إصابة عسكري بجروح نتيجة استهداف إسرائيلي. السفير الروسي في بعبدة والسعودي في بكفية. كاتس: ركاب إسرائيليون أحبطوا حادثة فلاي دبي داخل قمرة القيادة. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. تبلغ لبنان استئناف المفاوضات بينه وبين إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، ويرجح تحديد يوم 20 تشرين الأول لعقد الجولة الجديدة من التفاوض في حضور السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني والسفيرة ندى حميد معوض. على صعيد آخر متعلق بالأزمة المالية التي يمر بها حزب الله، فقد كشفت مصادر أمنية لبنانية لأرمنيوز أن الحزب كثف خلال الفترة الأخيرة عمليات تحويل الأموال النقدية التي بحوزته أو الموجودة في حسابات شركات وشخصيات مرتبطة به داخل لبنان إلى الذهب في مسعى للحفاظ على قيمة أصوله المالية والتحوط من إجراءات مصرفية ورقابية مرتقبة قد تطال قنوات التمويل المرتبطة به. وبحسب المصادر يأتي هذا التحرك وسط توقعات بتشديد الإجراءات من جانب مصرف لبنان بالتوازي مع متابعة أمريكية أوسع لمسارات العملات الرقمية التي يشتبه في استخدامها لنقل أموال مرتبطة بإيران وحلفائها خارج النظام المصرفي التقليدي. وزير العدل قال اليوم إن سلاح حزب الله لم يقدم إلا الدمار والموت للبنان وسيسلم بأقل ضرر ممكن. مجد لنيد.
1: شدد وزير العدل عادل نصار على أن لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وإن هذا ما اتفق عليه وأصبح واجب التنفيذ كونه لم يجر إلا الدمار والموت. وأكد في مؤتمر صحفي عقده في وزارة العدل أن هدف إبقاء السلاح هو تعطيل المفاوضات.
2: صرنا كنا مقتنعين أنه رح يتم تسليم سلاح حزب الله للدولة، هذا القرار اتخذ والقرار محسوم. موضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم بأقل ضرر ممكن، ولكن الوقت عم بيدهمنا لأنه مصلحة اللبنانية ومصلحة بناء الدولة هو أنه يكون في حصر السلاح بين إيدين الدولة اللبنانية. من 27 سنة لليوم هالسلاح ما جر إلا كوارث ومغامرات عباسية، يعني في أجيال بلبنان ما شافت من هالسلاح إلا الدمار والموت بدون أي أفق. استمرار السلاح كيف يتبرر طالما حزب الله هو بيقول أنه منه رادع هالسلاح وما في تكافؤ فرص؟ إما هذا السلاح هدفه هو تعطيل المفاوضات، والمفاوضات هي السبيل الوحيد لاستعادة الأرض ووقف الاعتداءات وهذه كارثة، أو الهدف منه هو الاحتفاظ بالسلاح لا يكون في عن جديد حرب إسناد في حال تطورت الأمور سلبيا بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه كارثة تانية معناتها منضحي بلبنان مرة جديدة لإسناد الغارج. وبالتالي هذا موضوع السلاح الوقت عم بيداهم وما بيقدر بقى يتأجل إلى ما لا نهاية. كل واحد بيقول أنه هذا الموضوع بيأثر سلبا على طائفة وتحديدا بصورة خاصة الطائفة الشيعية، هذا الكلام مخالف كليا للحقيقة. الهدف هو ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار. وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح. وبالتالي أنه يتخبى فريق وراء طائفة ليبرر سلاحه ويضحي بالجميع كرمال هذا السلاح، هذا موقف غير مقبول.
1: وزير العدل أوضح أن لبنان عاد إلى الخريطة فيما يتعلق بالقانون، وتوقع صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت قبل نهاية العام بعدما سلك التحقيق فيه المسار الصحيح. ولفت إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام ليست تساهلا مع الجريمة.
2: فيما يتعلق بعمل القضاء بحب لكم أنه ارتفعت الانتاجية بظرف سنة بعد التشكيلات ما بين 50% حسب القطاعات المعنية و 400%. تنعمل معدل مع أنه ما بيطبق معدلات بهيك حالة بمعدل 200%.
1: الوزير نصار وفي جردته للعمل القضائي لفت إلى أنه أرسل إلى الدوائر المختصة مشروع القانون المتعلق باستقرارية القضاء العدلي والقضاء الإداري والعمل على مشروع مكننة المحاكم. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطي الفوا. ومنذ قليل سجلت غارة إسرائيلية على الجرموق في جزين. أطلع وزير الأشغال والنقل فايز رسامني رئيس الجمهورية على الواقع الراهن للمرافق الجوية والبحرية والمشاريع المتصلة بتطويرها. الرئيس عون وخلال استقباله وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة شدد على أهمية إنشاء الوزارة معتبرا أنها تشكل خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وإلى ذلك الملفات الزراعية والإنمائية والتربوية كانت محور اهتمام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث أكد على متابعة الاتصالات القائمة لتأمين وتسهيل التصريف الإنتاج، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تحد من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع، خصوصا ما يتعلق منها بارتفاع كلفة النقل واضطراب الأسواق وصعوبة التصدير. كما أكد الرئيس عون على أهمية المحافظة على المدارس الرسمية ودعم التعليم باعتباره مراكزتين أساسية لمستقبل لبنان وجيله الصاعد. وفي بعبدة استقبل الرئيس عون اليوم السفير الروسي ألكسندر روداكوف. في بكفية الرئيس أمين الجميل استقبل في بيت المستقبل السفير السعودي الجديد في لبنان فهدي الدوسري، حيث كانت زيارة تعارف تداولا خلالها الوضع العام في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، ومن ناحية العلاقات التاريخية الطيبة والدائمة التي تجمع لبنان والمملكة وما قدمته المملكة من دعم للبنان في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والإنمائية عبر عقود. السفير الدوسري أبلغ الرئيس الجميل تحيات القيادة السعودية، وبدوره حمل الجميل السفير الجديد رسالة مودة وتقدير وتضامن لجلالة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتقدير اللبنانيين لما تقوم به السعودية حيال لبنان الذي يمر بظروف هو بأمس الحاجة لهذا الدعم. أزمة النفايات تعود إلى طرابلس، التفاصيل مع روعة الرفاعي.
3: يبدو أن النفايات تتجه إلى غزو شوارع طرابلس في الأيام المقبلة بعدما بلغ المطمر الحالي قدرته الاستيعابية القصوى، ما دفع إلى أقفاله وسط غياب حل بديل. وأمام هذا الواقع نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين وقفة احتجاجية أمام المكب عند نهر أبو علي بمشاركة ناشطين ونقابيين ومخاطير. رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد حذر من تداعيات تراكم النفايات مطالبا بإيجاد حل سريع.
4: نحن بطرابلس أمام كارثة، إذا مجلس الأمة والأعمار ما طلع شايف هذا المكاب وقال إنه هذا المكاب إسا بيساع ولا ما بيساع ولا عمل تقرير، كل يوم بيمددوا 3 أيام ب3 أيام. طيب نحن رايحين على فشل زريع، تتحمل مسؤوليته اتحاد بلديات الفيحاء وبتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية مجتمعة، شو ما بده يصير من أمراض، من عدا شي مي بطرابلس ما فيه، وعم بالصهاريج عم تتعبى بمبالغ طائلة. كمان هلأ النفايات إجت تكديس على أهل طرابلس.
3: أزمة نفايات تتكرر منذ سنوات والحلول المؤقتة لم تعد تكفي، فهل تتحول شوارع طرابلس مجددا إلى مكب مفتوح؟ من طرابلس روعة الرفاعي، صوت لبنان.
0: أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حادث الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها 100 إسرائيلي ليست عملية اختطاف، وقد هبطت في مطار تبوك في السعودية. وقالت إحدى الراكبات في رحلة شركة فلاي دبي والتي كانت متجهة إلى إسرائيل قبل تغيير مسارها وهبوطها اضطراريا في السعودية لفرانس بريس، أن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها لقتل جميع من على متنها. وأفاد متحدث باسم الشركة أن الطائرة هبطت سلام في تبوك، مشيرة إلى أن الجميع بخير. وأوضح المتحدث باسم فلاي دبي أنها ستصدر تحديثات إضافية عند توفر المزيد من التفاصيل. وقالت الراكبة ميريام شيرا أهيون أن الطائرة كانت خارجة عن السيطرة تقريبا عندما وقع حادث الطعن فوق الأردن أثناء الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وأوضحت في تصريحات للصحفيين عبر مكبر للصوت على هاتف والدتها التي كانت تنتظرها في مطار بن غوريون أن مساعد الطيار حاول قتل الطيار وتنفيذ هجوم انتحاري بطائرة. وأضافت: كانت الطائرة في طريقها للسقوط بالفعل، ولولا سرعة البديهة لدى العديد من الأشخاص الذين سيطروا على مساعد الطيار وشلوا حركته لكانت الكارثة قد وقعت. وتابعت: كان هناك طبيب قدم الإسعافات الأولية وأشخاص عالجوا كلا منهما، ولم تقع إصابات أخرى بخلاف الطيار، لكن الخوف الأكبر كان من تحطم الطائرة، وهو بالضبط ما كان يحاول المعتدي فعله بحسب الراكبة.
5: Good morning, Sydney Eastern Creek. They're clearing a crash at M4 eastbound the M7, but there are delays. Homebush West to crash on Homebush Bay Drive northbound.

0: goes up. Because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: حالة الطقس اليوم بسيدني 30 درجة، بملبن 24 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم غنية لنوال الزغبي، الساعة 6:43 داخل استوديوهاتنا.

0: رسالة فبراير رسالة للرجال. هلا المرأة بس قلك أنه لا ما بحب الغزال دوبلون ضعفون مرتين، لأنه ما حدا خاصة المرأة بالنسبة لها الغزل هو مسألة كتير مهمة، وخاصة بس يكون الغزل عند الفترة الصباحية بيكون مفعوله كمان أكتر، لأنه الكلمة الحلوة الصباح أدي إلى تأثير الحلو وأدي بتنعكس عليك على مزاجك على نهارك. فبلشوا نهاركم هيك بكلمة حلوة بغزل حلو قبل ما كل واحد يروح، خاصة اليوم مع ضغوطات الحياة وصرف الوقت الكبير بالعمل، فأنت بحاجة لحتى تاخد هيدي الطاقة وهيدي الزويدة عند الفترة الصباحية. ومن وين بدك تستمدها غير من الكلمة الحلوة ومن المواقف الإيجابية لحتى ترجع هيك تنشط حالك وتبلش بنهارك بشكل منيح. رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت ونتابع الأخبار. هلأ أكيد المواطن مستفيد بشكل هلأ ما رح نقول كتير كبير، لأنه يمكن كمان هو يرجع يدفع ثمنه، مش بس أنه أصحاب المصالح، ممكن كمان أصحاب المصالح ترجع تعلي الأسعار، لأنه هي اللي رح تتكبد التكاليف خاصة بالنسبة لرفع الرسوم عن الكارد 1% اللي اليوم رح يعفى منها المواطن، ولكن مين رح يدفعها؟ أصحاب الأعمال الصغرى. محسن يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود. جس تعليقا على قصة الغزل الصباحي للسيدات، ومين قال أنه الرجال مش بحاجة لغزل؟
0: أو لا هادي طبعا ما عندي فكرة عنها، ما عندي فكرة
1: عدم. هلا الشغلة بتصير عادي شيء إذا واحد ما مش معود، ولكن
0: ما بعرف فتلا نعمل استطلاع اليوم مين بحاجة للغزل أكتر، المرأة أم الرجل؟ حلو الموضوع.
1: أكتر ربما السيدات بيحبوا الاهتمام أكتر، ولكن هذا التبادل العاطفي والكلمات الحلوة صباحا ومساء وظهرا تنعكس إيجابا على الرجل والمرأة، واثنين بحاجة لألو هذا
0: الغزل.
1: حتى الغزل طبعا، الغزل وال الكلام الشفاف اللي يدخل إلى القلب ولا يخرج طبعا.
0: أنا برأيي حالي قديش نتاف
1: ده هو الشغلات
0: قديش مظلوم
1: هودي السيدات طبعا والرجال بيعملوا إطراء للأشخاص اللي بيهتموا فيهم أو بيهمهم أمرهم، ولكن كل الناس بحاجة إلى الاهتمام والعاطفة والكلمة الحلوة طبعا.
0: طيب نحن فنجان القهوة عم بيقلنا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه رح تنخفض أسعاره، لأنه اليوم رح تنزاح هذه 1%
1: يعني
0: شو الخبرية الحلوة؟
1: يعني إلهاء الناس بهذه الأمور الفارغة كلود ما بتعطي نتيجة. اليوم هذا الكلفة الإضافية على استعمال كريدت كارد إذا كان في شراء بضائع أو سلع، هيدي الحذف هذه الكلفة المواطن هلل أول ما سمع فيها، وكأنه المصارف وأصحاب المصالح الصغرى واللي تتهتم بأمور السلع الغذائية خصوصا أنه هودي نصر للحكومة، ولكن في أصحاب المصالح الصغرى والمصارف عندهم طرق كتير لسد هذا العجز اللي كان عم بيصير بي فرض هذه التكلفة. برأيي أنا أنه هذه كذبة ودعاية لتحسين الوضع الحكومي، والسيد أنتوني ألبانيزي عم بيقول أنا عم بشتغل لتحسين وضعكم المعيشي بالوقت اللي في كتير من الأمور اللي لازم يهتم فيها. هذه أمر برأيي أنا سخيف طرحته الحكومة لسد أفواه المواطنين من الغلاء اللي عم نعيشه اليوم.
0: نعم يعني هيدا أكبر دليل على عدم الرضا هو الاستطلاعات الرأي اللي عم تبين تقدم كمان اليوم بنيو ساوث ويلز لشعبية بولين هانسن. شو تعليقك يعني على هيدا؟
1: على الموضوع الأول بدي بس أحكي كلمة، أنه بدل التركيز على حذف هذه الكلفة الإضافية على كريدت كارد، يجب على الحكومة أن توقف الهدر بدفع أموال طائلة لأشخاص لا يستحقون هذه المدفوعات. يوجد قوانين لمعاقبة من يستغل الضمان الاجتماعي والسنترلينك والكريدت والطبابي وكل هذه الأمور، ويكون في عقاب لتحسين الوضع الاقتصادي ولوقف الهدر ليوصل لمليارات الدولارات بأستراليا كلود. وقف الهجرة موضوع كتير مهم كمان، وقف الهدر بالتغيير المناخي، هودي الأشياء عم نقولهم على طول كلود ليركزوا بذاكرة المواطنين والناخبين بالانتخابات المقبلة. وما يحصل بنيو ساوث ويلز اليوم هو نتيجة هذا الهدر اللي عم بيكون بالولاية وعلى صعيد الفيدرالي. وكريس مينز ربما مبارح بأحد التصاريح لقاله عم بيقول إنه قضية الهدر يجب أن تتوقف، ولكن كيف؟ هون السؤال الكبير.
0: بيعز علينا بس يعني ياريت ينفذوا شيء يعني من هذا الأمر. بكل الأحوال اليوم نسبة التضخم اللي ارتفعت من جديد من بعد ما كان شايف حاله جيم شالمرز المرة الماضية وقت أرقام طرحت أرقام التضخم، ولكن اليوم شو كيف بتلاقي تحميل المسؤولية للخارج يعني بسبب الأحداث الخارجية نحن وصلنا لهون؟
1: هيدي كمان يعني زوبعة بمحل ما عم بيقولها، وكان عم بيقولها من زمان، ولكن لما كان سكوت موريسون رئيس الحكومة وحصلت الكوفيد 19 وصار في إقفال عام بأستراليا، اضطرت الحكومة لدفع أموال للناس حتى ما يصير في نسبة جريمة أكبر، لأنه الفقر يولد الجريمة بالنهاية. كان في هجوم كتير على سكوت موريسون أنه ارتفعت الفائدة لمرة واحدة، كانت أنه هذه الحكومة لا تستطيع أن تتعاطى مع الشأن الاقتصادي. اليوم صارنا 14 مرة مرتفعة الفوائد من وقت تسلم أنتوني ألبنيزي الحكومة، يعني ولا شيء تحسن، بالعكس عم بيروح، عم نرجع لورا. أسعار عالية جدا، اليوم الأسعار ارتفعت بنسبة 4.6، يعني هذا الانفليشن اللي عم بيصير بسبب ضعف القيمة الشرائية للدولار تبعنا وارتفاع الأسعار. نحط اللوم على ما يحصل بالخارج، هو هروب إلى الأمام لعدم مواجهة المواطنين برأيي كلود. وجيم شالما برأيي ليس الرجل المناسب لهذه المهمة، ما بيعرف الاقتصاد برأيي أنا.
0: لا واضح يعني سياسة الاقتصاد للعمال كانت فاشلة بكل معنى الكلمة لحتى نوصل لهذه المرحلة، معاناة المواطن، ارتفاع أسعار الفائدة، ارتفاع نسبة التضخم، كلها بتبين أنه في هونيك سياسة غير فعلة ماشيين فيها، وهيدا مثل ما سبق وذكرت يعني مش لهالمهمة. هيدا الشيء اللي خلى بولين هانسن اليوم طالبه بالاستقالة، فهل سيفعل أم
1: نتمنى أنه مش هو وحده، مش وحده، كل الحكومة يجب أن تستقيل، لأنه حياة الناس وحياة العيش الكريم بأستراليا منه خيار كلود. مفروض أنه يكون هيدا من أساسيات الوطن. أستراليا بلد غني، عندها خيرات وقدرات اقتصادية هائلة، عم نجيب ناس كتير من برا يعني بدون عازي إذا بدك، عم بيكلفوا الحكومات مليارات الدولارات، وهو السبب الرئيسي اليوم المطروح.
0: نعم.
1: وهذا هو السبب الرئيسي اللي بيّن ارتفاع بشعبية بولين هانسن وحزب أمي واحدة بنيو ساوث ويلز، واللي عم بيقول مايك نيومن رئيس حزب أمي واحدة أنه سيتحدى كريس مينز بكل المقاعد اللي موجودة بنيو ساوث ويلز. وفي كتير من الكلام عم بيقول انه ربما ستفوز بولين هانسن بولاية نيو ساوث ويلز.
0: شدوا همتهم الخضر اليوم،
1: ما بعتقد
0: صاروا عم يتحدوا العمال انه لحتى يحدوا محل العمال، انه
1: الخضر
0: مع التعيينات الجديدة عم يستفيدوا من شعبية بولين هانسن. بيقول لك لا يعني أنه بولين هانسن من الأحزاب يعني ون نيشن كان من الأحزاب الصغرى, ليه نحن ما منشد همتنا خاصة مع
1: هلا هيدي الصراع بين أقصى اليسار واليمين.
0: نعم.
1: بإستراليا هيدا اللي بلش يبين اليوم بين العمال والخضر من جهة والأحرار إلى حد ما وحزب أمي واحدة من جهة أخرى.
0: نعم.
1: برأيي أنا الناس بطل إلى ثقة بهذا بهذه الاشتراكية اليسارية المتطرفة اللي أدت إلى دمار أو إلى دمار الدول الغربية بكل المناطق.
0: نعم. شكرا لك محسن, رح نتابع مع فاصل من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار, كونوا معنا.
2: صباحك يبدأ عنا.
3: Wake up feeling refreshed.
4: Wake up!
3: Come on, it's time to get up.
2: على راديو تويني.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
2: مع تويني كل صباح.
6: Wake up, wake up.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوني أستراليا.
0: في نيو ساوث ويلز أظهرت أحدث أرقام نيوز بول ارتفاعا في الدعم لون نيشن. بحسب تحليل لنتائج حصل ون نيشن على 31% من الأصوات الأولية في نيو ساوث ويلز مقابل 30% للعمال و 17% للكواليشن 12% للخضر. أيضا في عناوين هذا الصباح, أغلق مركز لرعاية الأطفال في باثورس بعد تسجيل عدد كبير من المخالفات, وقد أمرت نيو ساوث ويلز إيرلي ليرنينج كوميشن بإغلاق جينيز كيندر جاردن أند إيرلي ليرنينج سنتر بشكل دائم في 13 أكتوبر. في عناوين هذا الصباح, يستعد نحو 1000 موظف في جيتستار لاتخاذ إجراءات عمالية في عدد من المطارات الأسترالية. سيشارك أعضاء الأستراليان سيرفيسز يونيون باجتماعات في لتوقف عن العمل لمدة ساعة اعتبارا من يوم الجمعة مع استمرار بعض الإجراءات المتعلقة بالرسوم والخدمات غير الأساسية. أيضا في العناوين البيرزي لصباح اليوم, أصبح ممنوعا على الشركات والمتاجر في أستراليا فرض رسوم إضافية على الزبائن عند الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم فيما يعرف باسم كارد سيرتشارج.
9: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au /kinda.
10: /24/7 on the hour, every hour. First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حادث طائرة فلاي دبي كان خطيرا جدا وأنه أمر المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة، مؤكدا المتابعة بشكل متواصل مع السلطات المعنية للتأكد من سلامة ركاب طائرة فلاي دبي وغالبيتهم من الإسرائيليين. وكشف نتنياهو جانبا من المجريات العملية قائلا إن أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة، وأضاف أن السلطات السعودية اعتقلت الطيار الذي هاجم زميله وأخضعته للتحقيق.
1: لقد تحدثت مع أحد الركاب الإسرائيليين وأخبرني أنه رغم كل الصعاب تمكن من اقتحام كمرة القيادة مع أحد أفراد الطاقم، وقاموا معا بتحييد الطيار الذي طعن بينما كان لا يزال يحاول تخريب أنظمة الطائرة. دخل أحد أفراد طاقم الرحلة الإضافي الذي كان على متن الطائرة كمرة القيادة وتمكن من تثبيت الطائرة. أحيي هؤلاء الأبطال الذين أظهروا حيلة استثنائية وشجاعة غير عادية. لقد أنقذوا الكثير من الأرواح، لقد منعوا وقوع كارثة ثقيلة. هبطت الطائرة بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية. جميع الركاب في مأمن من الخطر. تم القبض على طيار الطعن ويجري استجوابه حاليا.
0: من جهته كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن المعلومات الأولية تفيد بأن نية المخرب كانت تدمير الطائرة بمن فيها، وأن الحدث الخطير الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة لتنفيذ عملية إرهاب جهادي وقد جرى إجهاضها بفضل ركاب إسرائيليين اقتحموا قمرة القيادة. في تعليق على الحادثة التي شهدتها طائرة فلاي دبي، أعلنت الشركة أن مشادة وقعت في قمرة قيادة رحلة متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي، وأن طاقم الطائرة نجح في تأمينها من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية. وأكدت الشركة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم. وحول الأسباب التي هي موجودة خلف هذه الحادثة، أشارت الشركة في بيانها أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي. وكالة الصحافة الفرنسية أفادت في المقابل أن ركاب طائرة فلاي دبي التي تعرضت إلى حادثة اليوم غادروا إلى تل أبيب. شاركت السفيرة سحر بعصيري عقيلة رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام في اللقاء رفيع المستوى الهندسة غير المرئية بناء أنظمة رقمية آمنة للأطفال تعزيز المعايير الدولية والمسؤولية المشتركة، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 21 من أيلول الماضي أو الحالي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء اللقاء بمبادرة من السيدة الأولى للجمهورية التركية أمينة أردوغان وبالتنسيق مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، بمشاركة ملكة بلجيكا وعدد من السيدات وعقيلات قادة دول وحكومات من دول مختلفة حول العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات حكومية ووزارات ووسائل أعلام. ختام الموجز.

0: لا منو عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: حلوة عندك النكتاب كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخفرني شغلي.
0: كيس
1: يا خبز العين شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين.
2: حالة الطقس لليوم بسيدني حار، درجة الحرارة 30، بملبن غائم بعد الأمطار 24 درجة أقصاها.

هي اليوم عنا طقس حلو صيفي، فحلو الجزورة اليوم. الساعة 7:14 داخل استوديوهات راديو تؤمية أستراليا، متابعين نحن وياكم لقائنا الصباحي مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، خاصة بظل التطورات اللي عم تشهدها المنطقة اليوم. عم تتجه الأنظار إلى إمكانية استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بتوقيت كتير حساس بيسبق

0: الانتخابات الإسرائيلية، واليوم بالتزامن مع تطورات إقليمية من بين الانسحاب الأمريكي من العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي أيضا في يعني بالعراق. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي، بيسعدنا بخلال هالوقت نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمي أستراليا المحامي الدكتور ميشيل عيد معنا على الخط. منحييك دكتور ميشيل، صباح الخير.
1: مدام كلود، يسعد لي صباحك إليك ولكل المستمعين والمشاهدين توامي أستراليا من قلب بيروت، بحييكم جميعا.
0: شكرا، شكرا لك دكتور ميشيل. مع هالتطورات اللي اليوم عم تشهدها المنطقة خاصة بلبنان يلي كانت تعرقلت بفترة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولكن اليوم ستعود وتستأنف هذه المفاوضات وتحديد الموعد خلال شهر أكتوبر، كيف تقرأ اليوم هذه المفاوضات اللي فيها كمان بالداخل اللبناني فيها معارضة خاصة ما سمعناه من قبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم؟
1: الحقيقة خليني أوقف معك مع نقطتين. أولا عودة المفاوضات في الزمان وكمان في المكان، لأنه آخر مفاوضات آخر مرحلتين أو ثلاث مفاوضات كانت بروما، اليوم عدنا إلى ننتقل إلى فلوريدا في أمريكا، هذا من ناحية المكان. من ناحية الزمان طبعا نحن كنا عارفين أنه الاتفاق الإطار لم يسقط حتى هذه اللحظة، ولا وإن كان هناك عقبات دون استمرار هذا التفاوض، يبدو أنه على الصعيد العسكري أمريكا وضعت النقاط على الحروب في مكان ما وأعادت إذا بدك الاتفاق إلى المنحة الطبيعي بإجراء المحادثات. نتمنى أن تكون هذه المحادثات ليس من أجل الانتخابات لا في أمريكا ولا في إسرائيل، نتمنى أن تكون لمصلحة في لبنان. كانت في تشرين الأول مثل ما عبين قال 20 أو 22، قد تستفيد إسرائيل مصلحتها قبل الانتخابات طبعا وكمان في الانتخابات الأمريكية، ولكن نحن كلبنان نحن منعول على أن تضغط أمريكا أكثر وأكثر من أجل إنتاج حالة استقرار في لبنان، لأنه نحن بالفعل آخر فترة نأذنا كتير أنه هذا الاتفاق بمكان ما قد يكون معرض للسقوط أو للانهيار، ولم يعد لدينا سوى الانتظار في الثلاجة كما يقال، يعني نوضع الملف على الرف. لا، بمكان ما عم نشوف أنه إحياء هذا الاجتماع ولو في فلوريدا وطبعا بأمريكا، لأنه الراعي هو أمريكي وأمريكا بتعرف الرئيس ترامب بفلوريدا شو بتعنيه وميامي شو بتعنيه، من شان هيك منعول على هذا الاجتماع وإن كان عسكريا أكثر منه سياسيا، ونحن نتكلم عن الوضع الأمني الوضع العسكري وضع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب قبل كل شيء. ونتمنى أن تصب خانة هل اجتماع هيدا في إعادة إحياء الدور اللبناني اللي ممارسة سلطته على كل الأراضي اللبنانية رويدا رويدا ولو أخذت شوية وقت.
0: نعم.
1: من شانيك أنا بضم صوتي لصوتي قبول بالفعل في إيجابية بعودة هذا التفاوض بحذر طبعا، ولكن الإيجابية أن تحصل هذه الإجراءات هذه المفاوضات علها تفيد السيادة اللبنانية والدولة اللبنانية ومؤسسة.
0: برأيك دكتور ميشيل، هل يمكن أن تلعب واشنطن اليوم دور أساسي برعاية هذه المفاوضات رغم التحولات بسياستها العسكرية بالمنطقة؟ هل فعلا لبنان بعده باهتمام واشنطن؟
1: ما في شك طبعا اهتمام الامريكي في الاقليم ككل ليس في لبنان فحسب. مدام كلود، ما ننسى كمان اليوم في توافق اذا بدك باراليلمو يعني بمحازات الاتفاق الاطاري اللي حضرتك قلتي انه في توافق على تحديد الموعد في فلوريدا ب 20 أو 22 تشرين، كمان عم نحس انه في تسويات وفي مفاوضات امريكيه ايرانيه اقل الايام السبع اللي نحكى عنهم عم يتفاوضوا حول الايام السبع اللي ممكن ان تحصل بين الطرفين. هل هو تفاوض إيجابي؟ نتمنى أن يكون ذلك بمذكرة التفاهم. كمان من هناك الأمريكان طبعا كل ملفاته من ضمن لبنان تسعى أمريكا إلى إحلال السلام، ولكن في عقبة اسمها إسرائيل ومصالح إسرائيل بالمنطقة وفي لبنان وفي جنوب لبنان. من هناك على أمريكا أن تضغط أكثر وأكثر إذا بالفعل تسعى إلى السلام رويدا رويدا بدءا في لبنان، وهلا يمكن نحكي عن العراق وعن كل المنطقة العربية اللي بمكان ما منحس الأمريكان نعم يدرسون ويضعون كل الملفات رويدا رويدا على طاولة المفاوضات أكان هنا وهناك، ونحن كلبنانيين نسعى أن تضغط أمريكا أكثر وأن نأخذ من الجانب الأمريكي الإيجابيات الأكثر أكثر مما تعطيها لإسرائيل، لأنه نحن بحاجة ماسة إلى حالة الاستقرار اللبنانية، لأنه مشاكلنا كثيرة وعم نعاني منها مثل يعني أكثر من أي منطقة بالعالم.
0: نعم، خلينا نحكي كمان دكتور ميشيل عن المعارضين لهذا الاتفاق، خاصة ما سمعناه امبارح من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقبله شيخ نعيم قاسم، يلي البعض بيعتبر أنه مفروض يعطوا تفسير قانوني لاتفاق الإطار اللي صار بين لبنان وإسرائيل. كمحامي كيف بتشوف اليوم هذا الاتفاق اللي بيعتبره البعض غير قانوني وغير دستوري، فكيف بتشوفه من وجهة نظرك؟
1: أنا كمحامي حكي لك، وكدستوري وكقارئ قانون بقول عندما أرغب في التخلي عن أي مستند علي أن أجد مستند آخر. إذا لم يكن هناك اتفاق إطار فليدلنا من يعارض هذا الاتفاق على مشاريع وخيارات أخرى لحل هذا النزاع أو هذا الاشتباك الأمني السياسي اللوجستي بين لبنان وإسرائيل. هل نعود إلى مذكرة التفاهم يلي كان في إشكالية عليها بين معارض ومؤيد في لبنان، أو نسعى مع المؤسسات اللبنانية مع رئيس الجمهورية والحكومة وحتى المجلس النيابي لإحياء شو ما بدك تسمي اتفاق إطار تفاوض اتفاق أمني لبنانية من أجل حلال السلام؟ المعارض يمكن أن يعارض ولكن عنده مصالحه الشخصية، فهل وضع مصلحة لبنان فوق الاعتبار؟ فليتفضل أكان من هنا أو هناك ويضع خيارات أخرى أمام الرأي العام أولا، ثانيا أمام الإعلام، وثالثا أمام المؤسسات الدستورية. فليتفضل إلى عند فخامة الرئيس وليس إطراء لفخامة الرئيس وليس إطراء لدولة الرئيس الحكومي ولا الرئيس بري يلي موافق ضمنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اتفاق الإطار، لأنه ما في غير حل. منشان هيك المعارضة قد تأتي لإذا بدك للإسهام في تطوير اتفاق الإطار وإنتاج الحال المتوخيت، وليس ضد الاتفاق الإطار بشكل مطلق، لأنه ليس من أي بديل آخر كسيادة لبنان وكدستور وكمقومات القوانين اللبنانية. وأكرر أقولها كمحامي، إذا لم يكن اتفاق إطار فليذهبوا ويبدوا الخيارات الأخرى حتى تسير الدولة اللبنانية بها. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خيار سوى اتفاق الإطار، ويجب أن ندعم مؤسسات الدولة ورئاسة الجمهورية والحكومة وكل القيمين على الدولة اللبنانية من أجل إنجاح هذا الاتفاق عملا بمضمونه وبدءا بالانسحاب الإسرائيلي ومن ثم حصرية سلاح، لنذهب فيما بعد إلى إعادة الأعمار وبناء دولة ذات سيادة مستقلة.
0: دكتور ميشيل، يعني كمان اليوم ننتقل للملف العراقي، كيف بتقروا الانسحاب الأمريكي من العراق بهيدي المرحلة؟ وبرأيك هل سيكون في هناك تداعيات لهذا القرار، خاصة أنه اليوم العراق يلي عم تتحضر لنزع السلاح الغير شرعي وفي مهلة محددة يعني رح تكون، فاليوم بيجي هذا الانسحاب الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية من العراق، كيف سيكون الوضع في العراق وكيف ستكون تداعيات هذا الانسحاب؟
1: خلينا نقول مدام كلود أنه مش أول مرة الأمريكيون يسعون إلى الانسحاب من العراق، وبالسابق انسحبوا من عدة مناطق ودول في العالم في المشرق العربي وكان انسحاب مفاجئ. أما في العراق من زمان وجه الوجود الأمريكي كان موجود بحجر في العراق. هلا الانسحاب الأمريكي يأتي في خطوات أمريكية مباشرة في في في في في في المنطقة العربية، بدأت بالانسحاب العراقي. من ننطر ونشوف تداعيات على مستوى الدولة العراقية، على مستوى الحكومة العراقية، على مستوى كمان مثل ما نقول توحيد السلاح في العراق، لأنه نحن عنا مقولة كنا نقول عليك أن تعرف إذا كنت تريد أن تعرف ماذا في لبنان عليك أن تعرف ماذا في روما. اليوم عم نقول بالمقابل عليك أن تعرف ماذا يحصل في العراق. هل هناك في انسحاب أو حصرية السلاح في العراق حتى نحن لبنان نستفيد من هذه الإيجابيات، أو الأمور ستتجه إلى فوضى أو إلى ما بعرف ما ليس في الحسبان؟ بعد الانسحاب سريع صح معك أنا مفاجئ صح، ولكن تداعياته ما بينت لا إيجابا ولا سلبا. علينا أن ننتظر، علينا أن نشوف الخطوات داخل الدولة العراقية والتطورات. طبعا العالم العربي كله له دور، السعودية له دور وقطر ودبي، لأنه كل الأمور ممزوجة بعضها متشابكة من بعضها. علينا أن ننتظر عدة أيام لنعرف ما هي جدوى هذا الانسحاب المفاجئ، هل هو خطوة أمريكية تداعيات أمريكية أو خطوة نحو مزيد إذا بدك من التعقيدات في المنطقة. ما عندنا جواب للحقيقة إلا أنه ننتظر ونشوف شو الخطوات، أكانت سلبية أو إيجابية.
0: نعم دكتور ميشيل، كمان بعيد عن الوضع بلبنان وأيضا كمان الوضع في العراق، الخبر الأبرز لليوم عامل ضجة كتير كبيرة والتحقيقات جارية، إذا كان هناك في عمل إرهابي شبيه ب كان 11 من أيلول بالنسبة للطائرة اللي كانت عم تنتقل من دبي لتل أبيب، كيف قرأت يعني هذا الخبر؟
1: المفارقة هون بديك الحقيقة من ناحية الإعلامية من دبي على تل أبيب بالسعودية، يعني كمان هيدي نقطة تحسب على المستوى إذا بدك الأقليمي ككل، هل هناك بالفعل عملية اختطاف، هل هناك عملية هجوم، هل هي عملية قرصنة؟ تداعيات اليوم مثل ما عم نقرأ بالصحف أو بالإعلام الإسرائيلي بالكلا ما في عملية اختطاف، وأحد الطيارين كان عم ينزل بنزلة سريعة وجاء الطيار الآخر اصطدم معه ورجع يعني رجع أعاد الطيارة إلى مسارها الطبيعي، نزلت بالسعودية ما نزلت بتل أبيب، وتل أبيب كانت على استعداد وسكرت المطار وإلى آخره. بعد الحدث مثل ما بنحكي دائما احنا ما نستبق ونشتغل بوثائق بمستندات، قمرت القيادة مثل ما سمعناها اليوم على التلفزيونات انه كان يصير في تشابك، بس هل التشابك الى ماذا ادى؟ يعني الى الى الى اذا بدك ازاحة الطائر الطيارج يعني الاول، او كيف اعيدت اذا بدك المسارات لتحط هذه الطائرة في السعودية؟ ما نستبق التحقيقات على مستوى العالمي، نحن طبعا مش محللين اليوم بقضايا الطيران، بس بالإعلام عم نحكي أنه بعد خلفيات هذا الحادث، هل هي خلفيات ما بعرف اختطافية هجومية انتخابية سياسية أقليمية نزولة بالسعودية، كمان وضع السعودية اليوم مسمعنا كمان الرأي السعودي بهالموضوع أنه هبطت طيارة إسرائيلية فيها 100 إسرائيلي صحيح. بالسعودية كل هذه الأمور هذه بعد الحدث طازج، علينا أن لا نستبق التحقيقات ونشوف تداعياته على كل مستوى الداخل الإسرائيلي والمنطقة ككل.
0: نعم خاصة أنه ما مر 24 ساعة على تصريحات نتنياهو أنه رح يأمن الحماية الأمنية للزعيم المعارضة في إسرائيل، وكمان عنده تخوف من هونيك عمليات قد تستهدفهم يعني قبل فترة الانتخابات.
1: مش أول مرة، على كل حال نحن عايشين دائما مدام كلود من أولى بحالة حرب وعطول عنا تخوف، قطع صعيد اللبناني ولا نهار شفناه بحالة استقرار تامة، كمان الوضع بإسرائيل وضع بالمنطقة كلها، يعني هذه التجاذبات السياسية والأمنية والعسكرية عن جد نحن يعني بحاجة لأحلال السلام، ما نضلنا خايفين إن كان في انتخابات أو ما في، دائما تداعياتها يعني على الصعيد نحن أرضنا محتلة بلبنان وما في جلوة ناطرين اتفاق الإطار وجلسة ورا جلسة وإلى آخره، مشاكلهم وحدهم نحن مشاكلنا أكبر منا مدام كلود، نحن بيهمنا لبنان بالدرجة الأولى، شو ما صار بإسرائيل هذا شأنهم، هم شأننا اللبناني بحاجة لنحافظ على دولتنا على جنوبنا على أرضنا على شعبنا ونعيش، لأنه لبنان عن جد عن جد عن جد بحاجة لمقومات حياتية جديدة، ما ننطر لا نشحد من هون، بكفي نظامنا الاقتصادي شبه منهار، نظامنا الغذائي اليوم عم نتعرض يعني غلا قد ما بدك، اليوم غلا فاحش، يمكن عم تسمعوا بأستراليا أنه اليوم صار لبنان من أغلب بلدان العالم مأكلا ومشربا وأمور مواد أولية، مش هناك عم نعاني من احنا بالمجاعات على مستوى الأمن والمجتمع والقانون والسياسة بكل شيء، بأن مقاومتنا الحياتية ترجع، أما ما يحصل في إسرائيل وناطرين انتخابات إذا بيرجع نتنياهو ما يرجع هذا شأنه، نحن لا يعنينا الأمر، يعنينا نحن كيف بدنا نحافظ على سيادتنا على دولتنا على مستقبلنا، ونطلب من الإدارة الأمريكية يلي هي تسعى إلى السلام أن تضع يدها مظبوط أو الأصبع على الجرح وتساند هذا الشعب اللبناني المقهور يلي عم نعاني ما نعاني، هذا اللي بنيه نحن بشكل عام تمام فوت بجواريب نحن ماذا يحصل في إسرائيل وماذا يحصل في العراق وهذا شأنه، ونحن ما قادرين نغير، نحن ننظر، نحن إذا بدك نقرأ في الإعلام ونتكلم عن رغبات قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، أما المفهوم المطلق أنه هذه الأرض أرض حالة لا استقرار مستشري في المنطقة، ونتمنى أن لا تزيد هذه العمليات شرخ وحروب جديدة لأنه كثيرنا حروب بالمنطقة.
0: صحيح. لهون بدي أشكرك المحامي دكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء التلاحة. يعطيك ألف عافية دكتور ميشيل، أمسيتك سعيدة.
1: أخبار حلوة.
0: آمين.
1: آمين.
0: نأمل نأمل هيدا الشيء أكيد، تمنيتنا دائما بنهوض بلدنا الحبيب لبنان. فشكرا لك دكتور ميشيل عيد، كان معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. لحظات ومننتقل للأخبار، كونوا معنا.
2: أخبار سريعة وموثوقة وبرامج وموسيقى غير شكل على تؤمية أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News. Today, Connor, with the top stories. New data's confirmed Australia's housing downturn is deepening, and experts predict further falls are to come, potentially up to 15%. Cotality's home value index shows prices fell for a sixth consecutive month in September. Across the capitals, almost all suburbs saw values drop. High interest rates, cost of living pressures, and cuts to property tax breaks are all expected to see the trend continue into next year. Israeli intelligence agencies are investigating what's believed to be an attempted hijacking of a passenger plane. It was carrying more than 150 people from Dubai to Tel Aviv. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says one pilot stabbed the other in an apparent effort to crash the plane. Passengers say they managed to take control of the aircraft so it could land safely. The airline Fly Dubai is investigating. The majority of the passengers were Israeli, and authorities there are treating the emergency as a terror attack. And unions and researchers are pushing for the Commonwealth to protect Australia from becoming over-reliant on foreign companies during the AI boom. They say tech giants should hand over a share of computing power, and in some cases pay a levy if they want to build a data centre here. The ACTU and leading AI researchers say the recent Medicare hack highlights the need for Australia to develop its own artificial intelligence industry. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. رئيس الوزراء البريطاني يتحدث عما وصفه بمؤشرات قوية على تورط إيران في حادث قاعدة فيرفورد العسكرية. نتنياهو يقول إن أحد طياري رحلة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في السعودية طعن الآخر وحاول إسقاط الطائرة، وعودة الركاب الإسرائيليين إلى تل أبيب على متن رحلة بديلة. العراق يعلن نهاية وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية فيما سماه يوم السيادة، وترامب يشيد بعملية الانسحاب ويعتبرها يوما عظيما لبلاده. تحقيق لبي بي سي يكشف كيف يكافح أطفال غزة للبقاء وسط شح المياه والغذاء ونقص الأدوية بعد عام من وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم إن هناك مؤشرات قوية على ما وصفه بتورط إيران في حادث قاعدة فيرفورد الجوية التي يستخدمها سلاح الجو الأمريكي جنوب غرب إنجلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع. كانت الشرطة البريطانية أكدت أنها لم تعثر على أي عبوات ناسفة في موقع الحادث، إلا أنها عثرت على كميات من الوقود، ولا يزال 5 رجال قيد التحقيق رغم الإفراج عنهم بكفالة. وكانت الشرطة ألقت القبض على 5 بعد الإبلاغ عنهم إثر اقترابهم من القاعدة الأمريكية على متن حافلات عليها عبوات كبيرة الحجم. وانتقد الرئيس الأمريكي الإفراج عنهم بكفالة مشيرا إلى تورط جهات خارجية في محاولة لاستهداف القاعدة.
1: هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد، ولكن الأمر لا يزال يخضع لتحقيق معقد وجدي ومستمر من الشرطة، ونحن نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية. عقدت اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية كوبرا، ونحن نتعامل مع الموقف ونتابعه عن كثب وبكل السبل الممكنة. أدت شرطة جلوسترشير وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها عملا مميزا، وأنا أشكرهم على ذلك. سنعلن عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، لكن يمكننا تأكيد قناعاتنا بأن إيران كان لها دور.
0: التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركاب رحلة شركة فلاي دبي الذين عادوا إلى إسرائيل على متن طائرة بديلة بعد أن اضطرت طائرتهم للهبوط في السعودية. وقال نتنياهو في وقت سابق إن أحد طياري الرحلة حاول إسقاط الطائرة التي كانت تقل ركابا معظمهم إسرائيليون، بينما قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد تم خلالها الاتفاق على مواصلة التعاون في مواجهة ما وصفهم ساعر بالعناصر المتطرفة التي تسعى إلى الإضرار بالأمن وتقويض الاستقرار في المنطقة وفقا لتعبيره. من جانبها أكدت شركة فلاي دبي أن مشادة وقعت في قمرة القيادة في الطائرة، وأكدت أن أسباب المشادة وأسباب الهبوط الاضطراري لا تزال غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، كما علقت رحلاتها إلى إسرائيل.
2: مجرد شجار بين طيارين أم حادث أمني خطير أم عمل إرهابي؟ وما هي جنسية الطيارين الحقيقية لرحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من مدينة دبي في الإمارات إلى مطار بن غوريون في إسرائيل؟ التقارير كانت متضاربة بشأن ما حدث فعليا في الطائرة من نوع بوينغ 737 والتي كانت تقل نحو 150 راكبا إسرائيليا. بعض المصادر ذكرت بأن أحد الطيارين حاول إسقاط طائرة الركاب في محاولة انتحار مزعومة، في حين تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الطيارين يحملان الجنسيتين العمانية والإماراتية، بينما ذكرت مصادر أخرى أنهما يحملان الجنسيتين الروسية والأوكرانية. وحسب الموقع الإخباري الإسرائيلي واينت، فإن قائد الرحلة التابعة لشركة فلاي دبي مواطن هندي اشتبك مع مساعده وهو مواطن عماني في مواجهة عنيفة داخل قمرة القيادة، ما أجبر الطائرة على تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في مطار تبوك بالسعودية. الموقع نقل أيضا عن مسؤولين إسرائيليين أن مساعد الطيار كان يشتبه في محاولته إسقاط الطائرة، حيث تسد له القائد لمنع تحطمها قبل أن يتدخل ركاب إسرائيليون لاحقا للمساعدة في السيطرة على مساعد الطيار. رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح بأنه أبلغ بأن راكبا وأحد أفراد الطاقم تمكن من اقتحام قمرة القيادة والسيطرة على الطيار الذي نفذ عملية الطعن، مشيرا إلى أن عضوا آخر ضمن الطاقم نجح بعد ذلك في إعادة توازن الطائرة والسيطرة عليها، وبأن الطيار الذي نفذ الهجوم تم اعتقاله.
3: وقع صباح اليوم حادث أمني خطير جدا على متن رحلة جوية من دبي إلى إسرائيل، وكان معظم ركاب الرحلة تقريبا من الإسرائيليين. وأثناء الرحلة عندما اقتربت الطائرة من البلاد طعن أحد الطيارين الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها.
2: شركة فلاي دبي أعلنت بدورها أن إحدى طائراتها المتجهة إلى تل أبيب اضطرت للهبوط في المملكة العربية السعودية إثر ما وصفته بحادث، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع شجار بين طياري الطائرة، ما أدى بحسب التقارير إلى إطلاق إشارة استغاثة. الحقيقة أو الجزء الأكبر منها قد يأتي من الركاب أنفسهم الذين عاشوا لحظات صعبة.
1: كنا في رحلة قادمة من دبي، واجهنا مهاجما يحمل سكينا طعن أحد الطيارين. قمنا نحن مجموعة من الركاب بالتدخل والسيطرة عليه، أخرجناه من قمرة القيادة. لقد تم تحييد الإرهابي، هناك طيار أصيب بجروح خطيرة وطيار آخر أصيب أيضا، لكنه يتولى مهمة هبوط الطائرة بمساعدة اثنين من أفراد الطاقم، وقد حرصنا على إغلاق الباب.
2: وسائل إعلام إسرائيلية نشرت صورة قيل إنها التقطت من داخل الطائرة، وبدا فيها قميص أحد الركاب ملطخا بالدماء. مطار تبوك في السعودية أفاد بهبوط الطائرة بسلام في نهاية المطاف، وبأن الطيارين نقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما. يشار إلى أن شركة فلاي دبي تنظم رحلات يومية ذهابا وإيابا بين دبي وتل أبيب، وهو مسار يحظى بإقبال كبير من الإسرائيليين، وعادة ما يمر مسار الرحلة عبر المجال الجوي للسعودية والأردن. نبيها وطاس، بي بي سي.
0: وإلى مطار بن غوريون نفسه، حيث توجهت ليرون ليزر لاستقبال شقيقتها وزوج شقيقتها وابنتيهما الذين كانوا على متن هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي. أوضحت السيدة لبي بي سي أن زوج شقيقتها كان من بين الرجال الذين تمكنوا من تحييد المهاجم حسب ما قالت.

سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. برجع بذكركم مستمعينا بأهم وأبرز أخبار وعناوين اليوم اللي مرقنا عليها من الفترة الصباحية بشكل سريع. بالنسبة لعودة المفاوضات وتحديد موعد جديد للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ورح تكون يعني حيث يرجح تحديد يوم 20 تشرين الأول لعقد الجولة الجديدة بالتوازي مع تجديد واشنطن على حصر السلاح بيد الدولة ودعم الجيش اللبناني فيما بقي الجنوب تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي. اليوم في اختلاط يعني للأمور، لأنه من ناحية ماشي المسار الدبلوماسي على وقع الضغوط الأمنية، وكمان ما ننسى أنه كمان الوضع الاقتصادي اللي حكي عنه دكتور ميشيل عيد، يلي نحن ببلد متطور ومتقدم مثل أستراليا وغني من أغنى دول العالم، يلي اليوم عم ترتفع فيه نسبة الفقر. فكيف بالأحرى بلد أنهكته الحرب، أنهكته الأزمات المتتالية؟ امبارح زميلي نشأت يلي كان عم بيقول عم بيشبه يعني نحن الأزمات عنا بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة أنا بدي أقول عنا بلبنان، مثل علبة التيشو بتسحب ورقة بتطلع لك التانية بتعلق فيها، بتكون ناطرتك التانية، أزمة ورا تانية أزمة ورا تانية، ما بتلحق تخلص، بترجع في أزمة بتكون ناطرتك. فهيدا للأسف اليوم عنا الوضع بلبنان، وضع بعده صعب. وقيادة الجيش اللي أعلنت ببيان عن إصابة عسكري وثلاث مدنيين بمنطقة النبطية الفوقة. كمان إذا بنطلع بالنسبة لمجلس النواب، كان سأل الوزير جبران باسيل شو قلتوا شو فعلتوا، بيقول أحصى التيار الوطني الحر 64 مخالفة للبيان الوزاري. 64 مخالفة للبيان الوزاري بعد 19 شهر على وجود الحكومة. ففندنا أقوالكم وأفعالكم قدام اللبنانية ليكونوا هني الحكم، وعنا لائحة ب 64 مخالفة للبيان الوزاري، ونحن نطرح الحلول الممكنة والبسيطة. عندنا الحلول الممكنة والبسيطة، وليه ما مرقتوها بعهدكم؟ مثلا وقت اللي كنتوا انتوا اللي حاكمين طلع عندكم هيدي الحلول الممكنة والبسيطة، لكن كانت يمكن بوقت عهد الرئيس ميشيل عون يمكن لبنان ما مرق بمرحلة أسوأ من هديك المرحلة. نحن ما عم نتصوب على شيء، ولكن الأزمات اللي كانت، إن كان الأزمة الاقتصادية، انفجار مرفق بيروت وغيرها من الأزمات اللي مرقت على لبنان، الكهرباء. فيعني أوقات عن جد أنه بتحاول تقتنع وبتحاول تبرر وبتحاول يمكن أنه تقول أنه عم بينتقدوا، بس هني يمكن كانوا بمكان ما أفضل. بتجرب أنا كيك دايما تلاقي تبرير لقلون، تبرير لقلون، أو تعطيهم تقول أنه أي معهم حق، مثلا كلمة هيك معهم حق، بس ما عم لقي، لأن أنتوا كنتوا بالحكم، شو عملتوا شو قدمتوا؟ هلأ طلعتوا صرتوا معارضة، بس كمان أنه هلأ صرنا عم نتشاطر على الآخرين بالوقت يلي الآخرين كمان أنا ما بعتبر أنه نجحوا لغاية اليوم. بالعكس يعني كنا معولين على العهد الجديد بطريقة أنه يعطوا شيء، يقدموا شيء، يغيروا بمكان ما مكانك روح. كمان الاتكال على الخارج، الاتكال دايما على الخارج. هلأ بقدرتنا أو غير قدرتنا، بس في شيء اسمه كان بيان وزاري، وفي شيء اسمه وعد، كان وعدنا دخلنا بالسنة الثانية وما عم نقدر نحقق أي شيء. فنحن هون كمواطنين مجرب نسأل، ضروري تسأل أنه وين هذه الوعود؟ حقك أنت كمواطن تسأل وين صرفتوا هيدي الوعود اللي أطلقتوها، شو حققتوا من كل الشيء اللي أنتوا وعدتوا فيه، خاصة بمسألة نزع السلاح يلي هو عم بيكون اليوم هو مطلب داخل قبل ما يكون مطلب خارجي. يعني نحن زمان اسمع نزع السلاح وضرورة نزع السلاح وحصرية السلاح، ما إنه مسألة جديدة،
مسألة السلاح منا مسألة جديدة. كان قال يعني حزب الله كان يقول أنه ممكن يكون في هونيك المفروض يكون يتعالج سلاح الحزب بالحوار. كان في هونيك حوارات وكان في محادثات وكان في محاولة لحل مسألة السلاح من خلال الحوار، ولكن شو قدمته؟ يعني اللي كانوا معكم شركائكم بالوطن منهم كمان بالمقابل حاملين السلاح لحتى يهددوا بقوة السلاح أنه لازم تنزعوا سلاح، لا، كانوا كمان بالحوار ومن خلال الدبلوماسية كانوا عم بيطالبوا بنزع سلاح حزب الله، وهذا شيء اللي ما تحقق. فهلأ إسرائيل اللي عم تقوم بالمهمة، وللأسف أنه إسرائيل اللي عم تقوم بالمهمة واللي اليوم راعي لاتفاق الإطار، هني كمان بدوا نزع سلاح حزب الله وحصرية السلاح وتقوية الجيش اللبناني. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع استراحة، ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم سوا المشوار الصباحي من راديو تؤمي.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: رح تابعوا بعد شوي تستمعوا لغنية انتي نصيبي للشامي الجديدة الأصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تقرير رياضي قبل ما نقوم على جولة أخبار الساعة 8 عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو توأمية أستراليا.
0: امبارح كتار يلي شاهدوا التوزيع الجوائز دالي ام اووردز اللي كان نايثن كليري نجم هالليلة وفاز للمرة الأولى بهذه الجائزة، حصل على 67 نقطة متقدم بفارق 14 نقطة على برايدن تريندل لأنها تصويت ب 53 نقطة. ما تمكن نايثن كليري من حضور الحفل شخصيا بسبب إصابته، لذلك سلم الجائزة من منزله حيث قدم كلمة شكر عائلته والأشخاص اللي دعموا مسيرته. بمنافسات الـ NRLW فازت تاميكا أبتن بجائزة كمان دالي أم ميدل للمرة الثالثة خلال أربع مواسم. أما جائزة الـ NRL Coach of the Year راحت لأندرو ويبستر مدرب نيوزيلاند الواريورز. بكمان أخبار الـ NRL عم يستعد نيوكاسل نايتس لمواجهة الروسترز بالفاينل نهار الأحد، واليوم عم بتعيش نيوكاسل أجواء احتفالية قبل المباراة بعد ما وصل الفريق للنهائي للمرة الأولى من 25 سنة، وكانت شهدة المدينة دعم واسع للفريق مع تزيين المنازل والمتاجر باللونين الأحمر والأزرق. نحن بانتظار الفاينل اللي رح يكون نهار الأحد. خليكم معنا على السمع دايما برفيت راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. رح نكون بخلال هالوقت مستمعينا مع جديد الإصدارات. رح نسمع بعد شوي كمان غنية بحب أرجع ذكركم، غنية شامي كاملة رح تستمعوا لألعاب الراديو توأمية أستراليا. رح نتوقف عند استراحة من بعدها جولة أخبار الساعة 8 بتستمعوا لألعاب توأمية. كونوا معنا. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME. Playing just hit. Just hit. Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: من اليوم وصاعدا أصبح ممنوع على الشركات والمتاجر في أستراليا فرض رسوم إضافية على زبائن عند الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم فيما يعرف باسم كارد سيرتشارجز. وتشمل التغيرات بطاقات الفيزا الماستر كارد إفتبوس إضافي إلى أنواع أخرى من وسائل الدفع المشمولة بالقواعد الجديدة، ويعني ذلك أن السعر المعلن للمنتج غير يجب أن يكون هو السعر الذي يدفعه الزبون عند استخدام البطاقة. أيضا في عناوين اليوم، يستعد نحو 1000 موظف في جيت ستار لاتخاذ إجراءات عملية في عدد من المطارات الأسترالية، وسيشارك أعضاء الأستراليان سيرفيسز يونيون باجتماعات توقف عن العمل لمدة ساعة اعتبارا من يوم الجمعة مع استمرار بعض الإجراءات المتعلقة بالرسوم والخدمات غير الأساسية. في نيو ساوث ويلز أغلق مركز لرعاية الأطفال في باثيرست بعد تسجيل عدد كبير من المخالفات التنظيمية. في موضوع آخر، في نيو ساوث ويلز أظهرت أحدث أرقام النيوز بول ارتفاعا في الدعم لوان نيشن. بحسب آخر المعطيات، حصل وان نيشن على 31% من الأصوات الأولية في نيو ساوث ويلز مقابل 30 للعمال.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. إسرائيل تعتبر حادث فلاي دبي هجوما على اتفاقات أبراهام مع الإمارات، والشركة تعلن تعليقا مؤقتا لرحلاتها إلى إسرائيل ريثما تنتهي التحقيقات. فالطائرة التي أقلعت من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب هبطت اضطراريا في مطار تبوك في السعودية إثر عراك داخل قمرة القيادة بين قبطانها الهندي ومساعده العماني، والذي حاول بحسب الإعلام العبري اختطاف الطائرة. وفيما طالبت شركة فلاي دبي بعدم استباق نتائج التحقيق، أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مباحثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي توجه إلى مطار بن غوريون لاستقبال الركاب 176 بعد نقلهم من تبوك على متن طائرة أخرى تابعة للشركة. من جهتها أعلنت السفارة الهندية في السعودية أنها على اتصال بعائلة القبطان وأنها ستواصل متابعة حالته الصحية مع السلطات السعودية.
1: طيارة فلاي دبي كانت رح تتحطم اليوم وهي بطريقة إلى إسرائيل، فشو صار؟ الطيارة أقلعت الصبح من دبي باتجاه إسرائيل وكان على متن حوالي 180 شخص. خلال الرحلة صار إشكال عنيف داخل قمرة القيادة، وهالشي خلى الطيارة تنخفض بشكل حاد أكثر من مرة، وبعدها وبحدود الساعة 8:30 أرسلت الطيارة إشارات استفادة. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، مساعد الطيار يلي قيل إنه عماني طعن قائد الطيارة، وبعدها دخل أفراد من الطاقم أو عدد من الركاب وقدروا يسيطروا عليه.
2: نحن الآن في خضم عملية اختطاف طائرة. في هذه اللحظة تمكننا من السيطرة على الإرهابيين ونحن على وشك الهبوط. إلى كل من يسمعني، نحن بحاجة إلى المساعدة، سنهبط في تبوك.
1: الطيارة غيرت مسارها وهبطت اضطراريا بمطار تبوك بالسعودية حوالي الساعة 9:45. كل الركاب وصلوا بسلام، بينما نقل كابتن الطائرة ومساعده إلى المستشفى.
3: نحن بالسعودية،
4: نحن الآن في السعودية بعد هبوط اضطراري هبطت في خلاله الطائرة بشكل حاد من ارتفاع 30,000 قدم إلى 15,000 قدم خلال دقيقة واحدة. نحن ننتظر هنا منذ الساعة 11:30 بعدما أنزلنا من الطائرة. طوال الوقت الذي كنا فيه على متنها لم يطلعنا أحد على أي معلومات، لأن أحدا لم يكن يعرف شيئا، لم يعرف إذا كان هناك طيار أم لا، وإذا كان الطيار على قيد الحياة، أو إذا كان هناك أي تواصل مع مسؤولين إسرائيليين. بعدما هبطنا فقط تمكن أحد الموجودين هنا بطريقة ما من الحصول على تغطية وفعل شريحة إلكترونية، ثم ساعد الباقين على تفعيل شرائح إلكترونية أيضا. نحن عالقون هنا منذ الساعة 11:30 والآن قاربت الساعة 2 وما زلنا ننتظر. وبعدما مر الأطفال هنا بتجربة كادت تفقدهم حياتهم، بات عليهم الآن أن يناموا على الأرض وينتظروا وصول رحلة الإنقاذ.
1: شو خلفيات الحادث؟ بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، في شبهات أنه مساعد الطيار كان بده يسيطر على الطيارة ويوقعها بكل من كان على متنا، لكن التحقيق بعده مستمر والدافع النهائي ما انحسم. وبعد ما استقر وضع الطيارة بالسعودية، أرسلت فلاي دبي طيارة تانية لنقل الركاب، بعدما رفضت السعودية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية السماح بهبوط طيارة إسرائيلية على أراضيها. لساعات إذن بقي الركاب بالمطار قبل ما يفلوا مجددا لإسرائيل. التحقيقات انطلقت بالسعودية مع مساعد الطيار، وشركة فلاي دبي أعلنت أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء الواقعة، وأكدت أنه تخللها مشادة، وأنه طاقم الشركة اللي كان على متن الطيارة نجح بتأمين الطيارة من خلال تغيير مسارها والهبوط فيها بسلام. والقصة ما بتوقفون، فتوقيت الحادث مهم جدا لأنه بيجي بفترة انتخابية بامتياز بإسرائيل. كل حدث ممكن يصير الأطراف المتنافسة رح تستعمله بحملتها الانتخابية، فكيف إذا كان بالمنطقة في حرب ومن ضمن الحرب حصار جوي على إيران واتهامات إسرائيلية سريعة إلى بتحملها بحسب بعض المسؤولين الإسرائيليين مسؤولية ما حصل.
0: وقبل أن تحسم خلفيات حادث فلاي دبي، دخلت تداعياته معركة الانتخابات الإسرائيلية. فبعد أقل من يوم على تحذيره من هجوم خارجي، وجد نتنياهو في الحادث ما يعزز خطابه الأمني، فيما أعلنت الخارجية الإماراتية أن وزير الخارجية عبد الله بن زايد أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة.
5: سيناريوهات عدة تبحثها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالتنسيق مع جهات خارجية لتحديد خلفية حادثة طائرة فلاي دبي. وهذه السيناريوهات تتراوح بين التشكيك في كون الحادث عملا إرهابيا يهدف لقتل إسرائيليين، وبين عدم إسقاط هذه الفرضية، لا سيما وأن التحقيقات تركز على مساعد قائد الطائرة وهو عماني يحمل جنسية أخرى، وهو حاول إسقاط الطائرة. في الحالتين رفعت الإجراءات الجوية إلى أقصى درجات الحظر، فيما أعيد فتح الأجواء الإسرائيلية بعد ساعات من إغلاقها، بينما ألغى رئيس أركان الجيش إيال زمير رحلته إلى الولايات المتحدة على خلفية الوضع الأمني الحساس.
6: مع اقتراب الطائرة من إسرائيل، أقدم أحد الطيارين على طعن الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب. الطائرة دخلت في حالة دوران وبدأت تهوي. أحد الركاب اقتحم قمرة القيادة برفقة أحد أفراد الطاقم، وتمكنا معا من السيطرة على مساعد الطيار بينما كان يحاول تخريب أنظمة الطائرة. لقد أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بالاستعداد لاحتمال وجود تهديدات إضافية.
5: بغض النظر عما ستكشفه التحقيقات، فإن توقيت عملية فلاي دبي مهم، وهي جاءت بعد أقل من 24 ساعة على تحذير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من خطر تنفيذ جهات خارجية عملية أو هجوما، وإعلان المؤسسة الأمنية في المقابل عدم وجود أي تقارير أو معلومات تشير إلى هكذا فرضية. وبين الاثنين في إسرائيل من يدعو إلى ضرورة التعاطي بحذر وجدية مع خطر تعرض البلاد إلى اعتداءات.
7: الإيرانيون يفقدون الورقة التي أسموها مضيق هرمز، وهذا سيدفعهم لضرب القواعد الأمريكية وجميع المنشآت النفطية في دول الخليج والتسبب بارتفاع أسعار النفط من جديد، ما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق. لذلك يجب التعامل بجدية كبيرة مع ما يقوله رئيس الحكومة. أنا متأكد من أن لديه معلومات استخبارية ليست لدينا. كل التطورات الأخيرة ولقاءات بين القادة تسير باتجاه التصعيد، ولذلك يجب التعامل بجدية كبيرة جدا مع ما يقوله نتنياهو.
5: مهما قيل، وقبل أقل من شهر على موعد الانتخابات التشريعية، ووسط تراجع أرقام نتنياهو واليمين المتطرف بحسب الإحصاءات مقابل المعارضة، فإن حادثة فلاي دبي منحت نتنياهو ورقة رابحة، وهو استخدمها فأصدر تعليماته لرفع حالة التأهب القصوى على جميع الجبهات وفي كل ممثليات إسرائيل حول العالم. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفي هذا الإطار، بحث سلطان عمان مع نائب حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ طحنون بن زايد النهيان في سبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات في المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. في غضون ذلك موقف إيراني لافت، فقد كتب محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قائلا: مثلما أن استضافة القواعد العسكرية الأمريكية لم تجلب لكم الأمن، فإن استضافة جزار غزة أيضا لن تكون لها عواقب حميدة. وأضاف رضائي: تعلموا من الحرب الأخيرة وكفوا عن إشعال الحروب وتوقفوا عن إطلاق الادعاءات الواهمة بشأن الجزر الإيرانية. وفي المواقف الأمريكية، أعلن وزير الدفاع تقليص عدد الجنرالات في الجيش بنسبة 20% في خطوة قال إنها ترمي إلى تعزيز المساءلة. وقال أمام العسكريين إن الجيش الأمريكي بحاجة لأعداد ضخمة من المسيرات والأنظمة الذاتية منخفضة التكلفة لفرض ضغط متواصل على الخصوم. وطالب الكونغرس الأمريكي بإقرار حزمة بقيمة 350 مليار دولار للقوات الأمريكية. إلى دمشق، حيث قالت الشركة السورية للكهرباء إن ثلاث محطات لتوليد الكهرباء توقفت عن العمل بعد أن أدى انفجار في إحدى خطوط أنابيب الغاز بمحطة تشرين الحرارية إلى

شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالغنية الرائعة جدا للفنان الكبير المبدع راحل وديع الصافي. أتمنى هالغنية هيك نشم ريحة بلدنا الحبيب لبنان دايما بالقلب. هذا الراديو توأمي أستراليا، دايما فيكن تتابعونا على 1638 AM عبر شبكة الإنترنت توأمي.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. كمان بحب أرجع أذكركم مستمعينا فيكن تنزلوا الأبليكيشن توأمي أستراليا لتستمعوا للأغاني المنوعات والأخبار التغطية الإخبارية الكبيرة والشاملة اللي دايما بترافقكم على مدار 24 على 24 ساعة من خلال كمان تنقلاتكم. إذا كنتوا ظاهرين للخارج مسافرين خلوا توأمي رفقتكم الدائمة من خلال الأبليكيشن توأمي أستراليا، وأكيد بتستمعوا برمجة بتقنية صوت عالية الجودة. كمان اللي بيبعد شوي عن السياسة لابد من أنه نهرب شوي من الأخبار السياسية المتعبة، بدنا كمان نذكر أنه توأمي جولد هي مخصصة لكم لتستمتعوا بأجمل الأغاني والمنوعات الطربية اللي فعلا بتنقلكم لعالم من الهدوء من الاستمتاع من كمان هيك تهدئة الأسعار، مش الأسعار أخذ لنا عقلنا الأسعار، أكيد الأجواء الحلوة اللي ممكن تلاقوها وأكيد تستمتعوا برفقتها من خلال تنزيلكم للأبليكيشن توأمي جولد. فإذا توأمي أستراليا وتوأمي جولد خلوها على هواتفكم لحتى تكون رفقتكم الدائمة وين ما كنتوا. رح نتابع نحن وياكم مع زميلة نشأت اللي رح يكون معنا بعد استراحة قصيرة. كمان من داخل الاستديو منتابع نحن وياه برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. لكل اللي عنده أي مداخلة على أي موضوع فيكم تتواصلوا على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. رح نتوقف عند استراحة ومن بعد مباشرة منكم مع زميلنا نشأة، تكونوا معنا وتابعونا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. One, two, three.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. تبعين نحن ويكون مشورنا مع البريكفاست شو مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. وكمان رح نرحب بزميلنا نشأت اللي صار معنا. يعطيك ألف عافية نشأت, صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود, ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. والحقيقة الشعب السدناوي شعب كريم, شعب لذيذ جميل راقي. يعني أنا يعني الشعب السدناوي شعب فعلا راقي جدا. فبشكركم على الحفاوة والاتصالات دايما اللي بتجيني وترحب بيا, وعندها استعداد.
0: لا أنت محبوب نشأت,
1: الله يخليك,
0: عندك جماهيرية كبيرة حقيقة. حتى لو في كتار يلي يمكن أكيد
1: بيختلفوا
0: معك بالرأي السياسي ببعض الأوقات, أو يمكن تنفهم غلط.
1: نعم.
0: بس أكيد عندك جماهيرية, اللي بيحبك واللي بيكرهك بيسمعك,
1: اللي بيختلف معي. نعم, أنا والاختلاف شيء صحي على العموم. يقول لك الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. نعم. فالمهم حبيت بس أقدم شكري, وإن شاء الله يكون النهاردة يوم حافل بالأحداث. في أحداث كتير الحقيقة, مش معقولة. يعني زي ما بيقول تهز البدن, عارفة زي.
0: نعم, نمبارح نمبارح. نعم. يعني كنا صباح نحكينا عن موضوع الإجراءات اللي عم يخدها نتنياهو بالنسبة للحماية الأمنية لزعيم المعارضة يائير لبيد, اللي كان كمان بيقول أنه عندهم تخوف أن يكون في استهداف بفترة ما قبل الانتخابات. ما لحقنا خلصنا الخبر بعد الظهر, رحنا على البيت سمعنا بالنسبة للطائرة المتوجهة من
1: فلاي دبي.
0: من yeah. من الإمارات من دبي لتل أبيب. فشو شو التحقيقات بعدها جارية, ولكن بعض المعطيات بتبين أنه رجل عماني يلي توقف.
1: نعم, التيار عماني. بس الحقيقة هي العملية كلها أن حصلت الطيارة أقلعت من مطار دبي إلى برجونيون على بإسرائيل, وحصل أن التيار مساعد التيار مساعد, مش التيار نفسه, مساعد التيار طعن التيار الأصلي وحب يخرب الرحلة على قد ما يقدر. طبعا كان التيار الأصلي اللي هو الكابتن بتاع الطيارة كان عنده الحنكة والقدرة والذكاء, بجانب ان كان في طيارين موجودين في الطائرة كانوا في فترة تدريب. يعني كان عندهم هم كانوا طيارين بس كانوا فترة تدريب, ودول كمان قاموا بدور كبير جدا جدا بإنقاذ الطائرة وهبوطها بالسعودية. طبعا دلوقتي في يقال ان الطيار كان عايز ينتحر, ودي طبعا مش ممكن طيار شاب صغير ينتحر. ينتحر واحد صار مثلا واحد الحياة يعني. بس الطيران, وبعدين الناس دي هي دائما بتخضع لفحوصات ذهنية وعقلية all the time, كل الوقت. وبعدين الطيارين لما بيكونوا مع بعض وبيشوفوا اي حد بيتصرف تصرفات يعني غريبة طبعا بيبلغوا عنه. والناس دي هي بتكون مراقبة مهمة. بس ازاي الطيار العماني دوا ازاي دخل وكان يقوم برحلة من دبي لإسرائيل؟ ازاي سمحوا لي؟ مين هي الجهات؟ يعني اذا الموضوع كبير وكبير جدا جدا جدا, ولسه ما هنعرفش ايه خباياه وايه بالذات. ولكن اسرائيل دائما بتفصح عن كل حاجه, يعني بتحب دائما تخلي شعوبها عندهم علم ايه اللي بيحصل, ما يسيبهمش ضايعين وضايعين.
0: قديه من خلال هيدي الحادثه رح يستفيدوا منها انتخابيا؟ اكيد رح نتابع هيدا الشيء بسياق مشوارنا, لانه تاخرنا شوي على الاخبار. وموضوع آخر رح نرجع نتابعه, وزارة الخارجية الأمريكية اللي أعلنت رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية. لا بدأ رح نروح لبريك, وما بعدها رح نكمل نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. وهذا يعتبر القرار الأمريكي التاريخي يلي رح يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم كمان, رفع الحظر عن تصدير الأسلحة والمعدات لسوريا.
1: أخبار كتير مهمة.
0: بريك ومن بعد الأخبار كونوا معنا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Today, Connor with the top stories. New data has confirmed Australia's housing downturn is deepening, and experts predict further falls are to come, potentially up to 15%. Cotality's home value index shows prices fell for a sixth consecutive month in September. Across the capitals, almost all suburbs saw values drop. High interest rates, cost of living pressures, and cuts to property tax breaks are all expected to see the trend continue into next year. Israeli intelligence agencies are investigating what's believed to be an attempted hijacking of a passenger plane. It was carrying more than 150 people from Dubai to Tel Aviv. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says one pilot stabbed the other in an apparent effort to crash the plane. Passengers say they managed to take control of the aircraft so it could land safely. The airline Fly Dubai is investigating. The majority of the passengers were Israeli, and authorities there are treating the emergency as a terror attack. And unions and researchers are pushing for the Commonwealth to protect Australia from becoming over-reliant on foreign companies during the AI boom. They say tech giants should hand over a share of computing power, and in some cases pay a levy if they want to build a data centre here. The ACTU and leading AI researchers say the recent Medicare hack highlights the need for Australia to develop its own artificial intelligence industry. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تؤكد لسكاي نيوز عربية تعرض رحلة فلاي دبي لحادث أمني تمت السيطرة عليه. وفلاي دبي تعلن تعليق الرحلات مع إسرائيل مؤقتا لاستكمال التحقيقات. الرئيس الأمريكي يتعهد بتحقيق نصر قريب على إيران، ويقول إن الولايات المتحدة سيطرت على مضيق هرمز بصورة شبه كاملة. رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن مؤشرات قوية على ضلوع إيران في مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. تعطل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء إثر انفجار خط أنابيب غاز في ريف دمشق، والسلطات السورية تواصل التحقيقات لمعرفة الحيثيات. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 شهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، مشيرة إلى وقوع إصابات في بعض أطقم الطائرة خلال الرحلة. كما شددت على أن السلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم يأتيان على رأس أولويات الهيئة، مؤكدة أن فرقها بالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل التحقيق في الواقعة بما يشمل الجوانب التشغيلية والأمنية. ختمت الهيئة الخاصة لسكاي نيوز عربية بالدعوة إلى عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق. هذا وأعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حادث الرحلة FZ1073. وقالت الشركة إن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من الحقائق والملابسات. وقالت الشركة إن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في جميع عملياتها عبر شبكة وجهاتها. إلى ذلك، هبطت في مطار بن غوريون طائرة فلاي دبي البديلة للرحلة التي تعرضت لواقعة أثناء توجهها من مطار دبي إلى تل أبيب، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركاب الطائرة في مطار بن غوريون. بحث وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. واطمأن الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن ما جرى على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة هجوم أحبطها المسافرون، مضيفا أنه وفق المعلومات الأولية كان هدف المهاجم تحطيم الطائرة بكل من فيها. كاتس حذر ما وصفهم بالأعداء بأخذ التحذيرات والإنذارات الأمنية الإسرائيلية على محمل الجد. قالت السفارة الهندية في الرياض إن الطيارة الهندية على متن رحلة فلاي دبي التي تم تحويل مسارها يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة تبوك شمال غربي السعودية. وأشارت السفارة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن وضع الطيار مستقر، مضيفة أنها تنتظر تقريرا مفصلا عن حالته الصحية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف القتال مع إيران ممكن والاتفاق ممكن أيضا، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. وفي وقت سابق أكد ترامب أن واشنطن بسطت سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز وأن النفط يتدفق أكثر من أي وقت مضى، لافتا إلى أن إيران تواجه صعوبات بفعل التضخم والقدرات العسكرية المدمرة.
9: قريبا سترون أمورا ستحدث بشأن إيران، لقد تم تدميرها، اقتصادها متهالك بتضخم يعادل 300%، لقد تم تدمير قواتها البحرية والجوية وأنظمتها الدفاعية، لقد بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وفي الأيام الماضية خرجت كمية نفط هائل عبر المضيق أكثر من أي وقت مضى.
8: كشف التقارير عن تصاعد الخلاف داخل المنظومة السياسية الإيرانية بعد اعتراض رئيس البرلمان محمد باقر قليباف على قرار حكومي للرئيس مسعود بازشكيان في أحدث مواجهة بشأن حدود الصلاحيات وملفات الاقتصاد والحرب والتفاوض.
10: اتخاذ اللازم وإبلاغ بالنتيجة عبارة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى رئيس مسعود بازشكيان تختصر فصلا جديدا من الخلاف داخل المنظومة السياسية بعدما كان التجاذب يرى غالبا بين الإصلاحيين والمحافظين. الخلاف هذه المرة بدأ بقرار حكومي لتسيير الأعمال والإجراءات المتأثرة بالحرب وإدارة الاقتصاد والتجارة، لكن قليباف اعترض على تمديد مهل قال إن قانونا صادرا عن البرلمان قد حددها، معتبرا أن الحكومة لا تمتلك حق تعديلها، فيما انعكس القرار على القطاع التجاري بعدما شملت الإجراءات ترتيبات مرتبطة بالاستيراد وإصدار إيصالات التخزين. إلا أن جوهر اعتراض قليباف بقي حول حدود ما تستطيع الحكومة تغييره من دون العودة إلى البرلمان. التباين بين الجانبين ظهر أيضا في إدارة مرحلة الحرب، فبينما أبقى بازشكيان على خيار الدبلوماسية تبنى قليباف مواقف أكثر تشددا بشأن شروط التفاوض والرد على الضغوط العسكرية، مع تأكيده أن أي تفاوض يجب ألا يتضمن تنازلات عن المصالح الإيرانية. وفي الملف الاقتصادي طلب قليباف الحكومة بالعودة إلى البرلمان لمعالجة تداعيات الحرب على الموازنة، في حين اتجهت الحكومة إلى إجراءات تنفيذية للتعامل مع الظروف الاستثنائية. وهنا برز خلاف آخر حول آلية اتخاذ القرار لا حول الهدف فقط، وتكشف هذه الملفات أن التباين بين الطرفين يتجاوز القرار الأخير إلى طريقة إدارة الحرب والتفاوض والاقتصاد، خلافات تتعاهد ملفاتها لكن عنوانها واحد، حدود الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان في مرحلة استثنائية تفرض قرارات حساسة وسريعة.
8: تتسع دائرة الفقر في إيران مع استمرار تراجع الريال أمام الدولار الذي تجاوز حاجز 2.5 مليون ريال في السوق الحرة، ما يضغط على القدرة الشرائية ويرفع تكلفة الغذاء والاحتياجات اليومية. وفي مواجهة تآكل مدخراتهم يلجأ الإيرانيون إلى الدولار والذهب لحماية أموالهم من تراجع العملة وارتفاع الأسعار الجنونية.
11: Sydney, Carlingford, truck broken down, Pennant Hills Road, Lane 1, northbound at Parston Road, Lilyfield, lot traffic on the Sydney Westlink onto the Anzac Bridge into the city, Orchard Hills, truck broken down, the Northern Road, northbound at Bradley Street, Melbourne, Tuller Freeway, a crash inbound before Bell Street, also Ferntree Gully on Burwood Highway, inbound past Dorset Road. Pacific Smiles Dental is here for the whole family. These school holidays open early, late, and on weekends.

0: 2ME Australia.
1: من بعد الأخبار مذكركم بحالة طقسية لليوم، حار درجات الحرارة 30 على صعيد ملبن أقصاها 24.

أيام متابع نحن وياكم مع زميلنا نشأت وأيضا تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة على أي موضوع عم يكون بيسيق مشوارنا مع البريكفاست شو. إذا بهالوقت نشأت رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها رح نكون بحوارنا وخاصة موضوع طائرة فلاي دبي اللي اليوم شغل العالم رح نحكي عنها ورح نستمع لآراء المستمعين حوله. فإذا بريك قصير ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا. استراحة بسيطة ومن بعدها منتابع حوارنا مع زميلنا نشأة. تكونوا معنا.

0: 38 صحة
1: صحة. نشوف بقى المنظر بقى اللي حصل في
0: فلاي أبي. هالمشاهد هيدي اللي شفناها داخل الطيارة نشأت, وهالدماء وهالعمل, ما بعرف إذا هو عمل إرهابي بعد, لغاية هالوقت ما تأكدت, ولكن في تلميحات أنه قد يكون الأمر متعلق بعمل إرهابي. واليوم بلش يحكوا أنه قد يكون شبيه بأحداث 11 أيلول. هل هذا الأمر قد يكون؟
1: أولاً هو عمل إرهابي ده أكيد, والدليل أن الطيار ده ممنوع يسير, أي طيار ممنوع يدخل الأراضي الإسرائيلية, لازم يكون عنده في شروط معينة للطيارين اللي هم ينزلوا أو يهبطوا بالطائرة على الأرض الإسرائيلية. فهو ليس من المصرح لهم إن هم ينزلوا. فإذا ومين هم الجهات اللي هي حطته في اللي هو بالليستا أو بروستا اللي هو بيكون من ضمن الطيارين بالطيار؟ في جهاز كبير جدا وراء الموضوع. طبعا الحاجات دي هتكتشف بعدين اكيد في اقرب وقت ممكن. ولكن كمان ان السعوديه تسمح لهبوط الطائره, وده شيء مهم جدا جدا جدا, يعني ده عمل انساني تحسب للسعوديه حقيقه. ودلوقتي كمان حتى مطالب الركاب بالتروما اللي هم عايشينها والهلع اللي هم عايشين فيه, مش عايزين يركبوا اي طياره الا لازم طياره اسرائيليه. فده طلبهم يعني, فهتهبط طائرة إسرائيلية على الأراضي السعودية, وده عمل إنساني يعني, ما حدش يفكر فيها بطريقتنا الخاصة يعني, نفكر فيها منطقيا يعني. فده شيء ضروري جدا وعمل إنساني راقي ورائع بالناحية السعودية.
0: ولكن في هناك علاقات يعني بين دولة الإمارات وإسرائيل, يعني بينهم مجتمعين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات.
1: ما هو طبعا هو في عملية نوع من أنواع التطبيع بين السعودية بين إسرائيل والإمارات طبعا, وفي المغرب وفي مصر كمان, ولأن مصر يعني الاتفاقية السلام في شوية خطر واحتمال تحصل أي حاجة, في محدش يعرف يعني إيه اللي بيحصل بالضبط. معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في خطر, وفي خطر كبير جدا, وفي تخوف من أي حاجة ممكن تحصل في المستقبل. أتمنى من كل قلبي ما تحصلش أي حاجة, والناس كلها تعيش في سلام ومحبة.
0: نعم. يعني بكل الأحوال راح أكيد نتابع هذا الموضوع مع مستمعينا على 0296530, يلي هالحادث هيدا قبل الانتخابات الإسرائيلية, وكمان جاء بعد التحذير والحماية الأمنية اللي فرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, لأن بيعتبر أنه في تخوف من استهدافات مثلا لألون. فما بعرف قدي رح يأثر يعني هيدا الموضوع على الانتخابات
1: طبعاً يعني في ناس يعني بيفكروا ان حاجه زي كده هيخلي الناس تتشبث بنتنياهو, ودي طبعا من عشر المستحيلات. انا ما اعتقدش ان الطقم اللي احنا يعني اللي انا حاطط عليه علامه استفهام يرجع تاني, ان شاء الله ما يرجعش زي مثلا ترامب, نتنياهو, السيد توني البانيزي, زينسكي, كل المجموعه دي كان لازم يعني ترحل وفي اقرب وقت ممكن, لان الدنيا بدها في تغيير كبير جامد, وهيحصل فيه حاجة, بس لازم تحصل حاجة أقوى من السلام يعني, لازم تحصل هزة كبيرة لتبدأ بعدها على طول خطوة السلام.
0: نعم, ما بعرف يعني برأيك يعني مثل ما بيقولوا هون في يعني الهدوء ما قبل العاصفة.
1: نعم نعم, هو دائما يعني يقال كمان ان اشد ساعات الليل سواد اللي هي قبل طلوع الشمس, فلازم تحصل الهزات ده هي علشان
0: تشتدي أزمة لتنفرجي.
1: نعم نعم, يقولك وكنت وفرجت وكنت أظنها لا تفرج، فإن شاء الله هتفرج، لأن مش معقولة المنطقة هناك تعيش بهذه الدوامة إلى الأبد. يعني
0: خلينا نتابع مع آراء المستمعين حول هالموضوع. ماجي صباح الخير من فيرفيل سيدني.
2: صباح النور مدام كلود. صباح النور مدام نشأ مستر نشأ
1: فل صباح المنجهة.
2: بس عندي رأي بالنسبة للانتخابات في إسرائيل، في إستراليا، في أوروبا، أيا كانت، دائما الانتخابات في هدول الدول بيختاروا مسؤولين في كل وزاراتهم تدير أمور الشعوب الأذكى منهم، يعني بتختار ناس أذكياء عشان يديروا شؤون المواطنين، مش لأنه شعوبهم أذكى من شعوب العربية، بالعكس، بس هم بيختاروا الأذكياء عشان يديروا شؤون المواطنين. في دولنا العكس، بيختاروا ناس ما لهم أي ضلع لا بالثقافة لا بالمسؤولية ولا إشي،
1: بيسموهم أهل الثقة،
2: يقمعون الأشخاص الأوعياء المثقفين المسؤولين اللي يعرفوا كيف يديروا شؤون الدول. بيصير العكس عندنا،
1: بيسموهم يعني أهل الثقة، عندنا اسمهم أهل الثقة،
2: مش أهل الثقة، أهل المسؤولية، بيعرفوا كيف يديروا الأمور. يعني في إسرائيل مش أذكى من العرب، مش أذكى من العرب ولا أكثر من العرب، بس بيختاروا قمة الناس الواعين عشان يديروا عشان يديروا مسؤولية كم مليون.
1: بيختاروا، هم بيسموهم أهل الحرفة، أو اللي هم الناس اللي هم عندهم الخبرة، عندهم الثقافة، عندهم فمش معناها أن ما فيش عندنا مثقفين وعندنا ناس بتفهم وعندهم متعلمين وكل حاجة، ولكن احنا ما نختارهمش في الأماكن اللي هي الحساسة والمهمة. الشعب هو اللي بيقوم بدراسة الشخص اللي هو قبل ما ينتخبه بيعمل عليه دراسة، والشخص نفسه بيروح يخبط على البيوت ويتكلم مع الناس في الشوارع، في الشوبينج سنتر، في كل حتة في الدنيا، ويشرح البرنامج بتاعه، وهم بناء عليه ان هم بينتخبوه. احنا عندنا لازم يكون اخو المدام،
2: ابن اخت المدام. انا عمري فوق 50 سنة، صارني 40 سنة على وعي انه كيف الانتخابات بتصير. ما شفت في اي دولة عربية مسؤول في اقل وزارة يعرف كيف يدير المسؤولية، لا، كله تهديد، كله سلاح، كله خمع، كله اي واحد يطلع ضده يقتله، اي واحد وعي يقتله، اي واحد عنده عنده خطة ما بيخليه انه مجرد يعبر عن رأيه. هدول احنا ماشيين هيك 45 سنة.
0: شكرا لك ماجي على مداخلتك. عندك اي تعليق نشأت؟ وبحب ارجع اذكر مستمعينا، لكل اللي عنده اي تعليق ومشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638 بالنسبة لحادثة طائرة فلاي دبي. اذا حابين تعطوا رأيكم حول ما حدث، هل رح يكون لها تأثير على الانتخابات الإسرائيلي، ويستفيد نتنياهو يعني كمان من هذا الأمر؟
1: ما اعتقدش ان نتنياهو هيستفاد من هذا، لان ده حادث عرضي وحادث ارهابي كان ممكن يحصل، وهو يعني ما عملش في اي انجاز منه. يعني
0: قد يكون عمل ارهابي كمان،
1: هو عمل ارهابي، اكيد هو عمل ارهابي 100% يعني عمل ارهابي، لان الطريقه او الحاجه اللي احنا واضحه قدامنا تثبت فعلا ان هو عمل ارهابي، وكان الهدف منه ان هو تحصل حادث زي ما حصل في 11 سبتمبر. فيعني دي في ناس بتكون ورا.
0: عندك تعليق على هوية الفاعل؟
1: طبعا، هي دي اهم حاجة، هوية الفاعل اهم شيء. هوية ازاي هذا الرجل يختير ان هو يكون مساعد طيار في هذه الطائرة بالتحديد، وان هي تهبط في اسرائيل. نعم طبعا، هويته مهمة جدا. طبعا
0: تهبط بإسرائيل صحيح.
1: تهبط بإسرائيل نعم، فممنوع، لا مش أي حد، مش أي تيار يهبط في إسرائيل، لازم يكون من دول صديقة ما عندهاش أي حقد ولا ضغينة، وفي دول يكون في بينها وبين إسرائيل معاهدات سلام، أو في تبادل دبلوماسي على مساواة سفارات، ولكن ما فيش الحاجات دي مع دولة هذا التيار. فهنا بقى العقدة اللي لسه هتتضح بالمستقبل.
0: نعم، بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخل على هذا الموضوع، بالإضافة كمان لمواضيع تانية رح تكون معنا بعد شوي، خاصة موضوع اليوم تسليح. رفع الحظر عن تصدير الأسلحة، هلا بعد في أكيد في ضوابط حولها.
1: طبعا ضوابط كتيرة جدا، لازم اللي هو يكون فيه كمان مراقبة مشددة جدا على الأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية، وحتى الأسلحة اللي هي هتديها أمريكا لسوريا لازم يكون عليها رقابة، وإزاي الاتجاهات بتاعتها. وطبعا هيكون في هذه الأسلحة أشياء ما تكونش تضرب الناحية التانية، تضرب ناحية واحدة بس. نعم، فهي دي العملية، فهي مش ممكن أمريكا تدي أي شيء مقابل nothing كده، يعني عشوائي أو بدون تمن، لازم يكون لها تمن ويكون لها سبب، وتكون إسرائيل كمان راضية عن هذه الأسلحة، يعني أسلحة معينة محددة، وما تكونش يعني متجهة أو تكون لضرب إسرائيل أو تهدد أمن إسرائيل، لا من قريب ولا من بعيد، لأن سوريا وإسرائيل طبعا في حدود بينهم، فهذه الأسلحة بتكون يعني مختيرة بعناية يعني فائقة إن هي تديها لسوريا.
0: نعم، إذن رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. لكل اللي عنده أي مداخلة تواصلوا معنا 0296-33330. نحن بانتظار طبعا اتصالاتكم ومداخلاتكم على الهواء، ورح يكون لنا محطة إخبارية عند الساعة 9 لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. لكل اللي كمان حابب يتواصل معنا على مواضيع اليوم ومواضيع الساعة، خاصة اليوم يعني هالتسهيلات اللي عم تكون على المواطن من خلال اليوم إلغاء رسوم الكارد سيرتشارجز، يعني كمان اليوم نشوف أنه هيدا الموضوع في حوله كتير من الجدل. هلأ ممكن يستفيد المواطن من هذا الأمر، وكمان بنفس الوقت أصحاب المصالح، يلي هني خاصة أصحاب المصالح الصغرى هني اللي رح يدفعوا الثمن، لأنه هالواحد بالمية اللي رح ترفع من المواطن على طبعا استعمال الكارد رح تروح لأصحاب المصالح الصغرى اللي هني بدو يدفعوها للبنوك. فما بعرف يعني منشيل من ميل منحط من ميل، أكيد هذا الموضوع اللي رح نرجع نتابعه بعد شوي عبر تؤمية أستراليا على 1638 AM. استراحة ومن بعدها منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا، كونوا معنا.
3: 2MA Australia. Catch us live on Facebook. 2MA Australia. 2MA Australia. And listen live in pure digital stereo at 2me.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2MA Australia.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حادث طائرة فلاي دبي كان خطيرا جدا وأنه أمر المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة، مؤكدا المتابعة بشكل متواصل مع السلطات المعنية للتأكد من سلامة ركاب طائرة فلاي دبي وغالبيتهم من الإسرائيليين. وكشف نتنياهو جانبا من المجريات العملية قائلا إن أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة، وأضاف أن السلطات السعودية اعتقلت الطيار الذي هاجم زميله وأخضعته للتحقيق.
1: لقد تحدثت مع أحد الركاب الإسرائيليين وأخبرني أنه رغم كل الصعاب تمكن من اقتحام كمرة القيادة مع أحد أفراد الطاقم، وقاموا معا بتحييد الطيار الذي طعن بينما كان لا يزال يحاول تخريب أنظمة الطائرة. دخل أحد أفراد طاقم الرحلة الإضافي الذي كان على متن الطائرة كمرة القيادة وتمكن من تثبيت الطائرة. أحيي هؤلاء الأبطال الذين أظهروا حيلة استثنائية وشجاعة غير عادية. لقد أنقذوا الكثير من الأرواح، لقد منعوا وقوع كارثة ثقيلة. هبطت الطائرة بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، جميع الركاب في مأمن من الخطر. تم القبض على طيار الطعن ويجري استجوابه حاليا.
0: من جهته كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن المعلومات الأولية تفيد بأن نية المخرب كانت تدمير الطائرة بمن فيها، وأن الحدث الخطير الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة لتنفيذ عملية إرهاب جهادي وقد جرى إجهاضها بفضل ركاب إسرائيليين اقتحموا قمرة القيادة. في تعليق على الحادثة التي شهدتها طائرة فلاي دبي، أعلنت الشركة أن مشادة وقعت في قمرة قيادة رحلة متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي، وأن طاقم الطائرة نجح في تأمينها من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية. وأكدت الشركة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم. وحول الأسباب التي هي موجودة خلف هذه الحادثة، أشارت الشركة في بيانها أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي. وكالة الصحافة الفرنسية أفادت في المقابل أن ركاب طائرة فلاي دبي التي تعرضت إلى حادثة اليوم غادروا إلى تل أبيب. شاركت السفيرة سحر بعصيري عقيلة رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام في اللقاء رفيع المستوى الهندسة غير المرئية بناء أنظمة رقمية آمنة للأطفال تعزيز المعايير الدولية والمسؤولية المشتركة، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 21 من أيلول الماضي أو الحالي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء اللقاء بمبادرة من السيدة الأولى للجمهورية التركية أمينة أردوغان وبالتنسيق مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، بمشاركة ملكة بلجيكا وعدد من السيدات وعقيلات قادة دول وحكومات من دول مختلفة حول العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات حكومية ووزارات ووسائل أعلام. ختام الموجز.

0: 9:11 دقيقة داخل استديوهاتنا, مكملين معكم ديما عبر راديو توامي أستراليا على 1638 أيام. موضوع كتير مهم كمان حابين نناقشه مع زميلة نشأة, ولكل اللي عنده أي تعليق فيكم تتواصلوا معنا انطلاعا من طائرة فلاي دبي يلي اليوم نشوف يلي بعد التحقيقات جاري إذا كان هو عمل إرهابي, إذا كان حالي مرضية نفسية لمساعد الطيار, أم فعلا هو يعني بعد الأمور شوي ضبابية, ولكن بلش ينحكى أنه قد تكون الأمور رايحة باتجاه شبيه بأحداث 11 من أيلول. الصحافة الغربية بلشت تحكي عن هذا الموضوع, بلشت تحط شكوك أنه قد يكون عمل إرهابي بسبب الأحداث اليوم بغزة, وما بعرف إذا هو هيدا مرتبط بأحداث غزة, خاصة هوية الشخص اللي قام بعملية طعن القائد الطائرة. فخليني اسمع رأيكم على الهواء قدي يعني هيدا الموضوع رح يأثر بشكل أو بآخر على الانتخابات ويعطي دعم أو زخم لا بنيامين نتنياهو, لأن كلنا منتذكر نشأت بفترة سابقة وقت أحداث 11 من أيلول اللي أعطت دعم كتير كبير لجورج بوش كان بوقتها الرئيس الأمريكي الأسبق, وهيدا اللي أدى إلى من بعدها إلى غزو العراق. يعني بعد كم سنة أعطاه مثل هيك مبرر لغزو العراق. هلأ كان يقولوا أسلحة دمار شامل, ولكن بدي أحكي من ناحية الانتخابات يعني, والدعم اللي كان لجورج بوش اجت من بعد أحداث 11 من أيلول. هيدا الشيء اللي اليوم عم ينطرح أنه هل قد يكون اليوم هذه الأحداث اللي صارت بطائرة فلاي دبي هي قد تكون يعني دعم لنتنياهو بشكل غير مباشر يعني بالانتخابات المقبل قبل الانتخابات اللي راح تكون خلال هيدا الشهر؟
1: بس أنا ما أعتقدش, لأن الشعب الأمريكي بيفكر بطريقة مختلفة جدا عن الشعب في إسرائيل. الشعب في إسرائيل بيعمل حساب لكل ثانية وكل حركة وكل تصرف, كل تحرك, كل شيء بيعملوا حساب, لأنهم هم عدد صغير وأمنهم مهم جدا, بيدرسوه بعناية فائقة. بالنسبة لأمريكا, الشعب في أمريكا شوية دولة كبيرة, بيفكر بطريقة مختلفة, في حاجات كتير ما تفرقش معاه أبدا, في حاجات الإعلام كمان بيلعب دور كبير في توجيه المود الشعب الأمريكي. في إسرائيل مش أي حد يتكلم يسمعوا له, شعب مثقف واعي فاهم, بيهمه مستقبله, مستقبل أولاده, وهم عدد صغير زي ما قلت حضرتك, ويهمه جدا كل حاجة بيتصرفها, إذا كان حتى تكنولوجيا يعني مثلا في أشياء حتى الأسلحة الموجودة في إسرائيل, في أسلحة من الجيل السابع يعني مش الجيل السادس ونص ولا حاجة, الجيل السابع اللي هي يعني بيقدروا يتحكموا في جيوش عملاقة يعني كبيرة جدا, فعندهم القدرة والحنكة والحرفة. الشعب الإسرائيلي بيفكر بطريقة مختلفة عن أي شعوب في العالم كله يعني, وكل شعوب ليها طريقة تفكير anyway, مش بس الإسرائيلي. بلك احنا بندوع على الشعب في إسرائيل, والشعوب عندنا يا حرام بالنسبة للانتخابات شيء يعني
0: حدث ولا حرج. الانتخابات أي انتخابات مثلا؟
1: يعني انتخابات لما تسألي واحد انتخابات يقول لك يعني انتخابات.
0: حتى نحن يعني كلبنان كدولة ديمقراطية, الانتخابات اللي بتصير عنا بلبنان عن جد يعني مهزلة.
1: زي في نكتة حلوة جدا ففي واحد بيقول لواحد صاحبه, بيقول له أنا كنت ماشي وتحت البلكون ووقعت علي الحلمبوحة.
0: شو هي؟
1: قال له وقعت عليه الحلمبوحة. قال له شو هي ده الحلمبوحة؟ قال له يعني كنت ماشي ووقعت علي الحلمبوحة. فقال له يعني قال له يعني ايه بلكون؟ يعني فهم الحلمبوحة
0: بلكون
1: فهمش البلكون

0: فهيك نحن
1: احنا انتخابات يعني انتخابات.
0: على كل رح نتابع نحن ومستمعينا بالراديو توأمية أستراليا 1638 أيام مع تعليقاتكم على الهواء. بالنسبة لموضوعنا لليوم هو الموضوع الأبرز بالنسبة لحادثة طائرة فلاي دبي، هل برأيكم رح يكون لها تأثير الكبير على الانتخابات الإسرائيلية وتعطي زخم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ إذا فيما بيتعلق بالنسبة لهيدا الموضوع لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا. إذا حادثة فلاي دبي اللي كانت متجهة من دولة الإمارات لتل أبيب اللي صار فيها الحادث يلي بعده لغاية هالوقت في شكوك أنه إذا كانت فعلا اليوم هو عمل إرهابي، تحقيقات جارية. رح نتابع نشآت مع اتصالات مستمعينا على 0296533 و0. معنا اتصال من بوكيم هيل سيدني، معنا سمية. صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود. صباح الخير نشآت.
1: صباح الجمال، صباح الطعامة
2: حبيب قلبي. نشأت أنا بس عندي سؤال لإلك وعندي هيك سؤال تاني بس بالنسبة للانتخابات الإسرائيلية. السؤال، سمعت بقراءتك الأولية كنت عم تتفضل وتقول أنه عفوا نسيت ايش كنت بقول، والله رحت عم بيلي anyway
0: هيدي واحدة سمعت عليها
2: وحياة الله ليكي صديني لأنه عم سوق وعم فكر. anyway
0: بتصير سمير.
2: بالنسبة للانتخابات الإسرائيلية مدام كلود، تعرف المحللين السياسيين عندنا الحمد لله يعني كتار بهالأيام وعم بيطلعوا يحللوا إشياء كثيرة. أنا بالنسبة لإلي أي قيادة بتجي على إسرائيل، أي حكومة بتجي على إسرائيل، الإنجازات اللي عملوها اليهود وعملوها الإسرائيليين ما حيتخلوا عنها، والهدف الأساسي حيضل موجود. كان نتنياهو ولا كان إكس ولا زيد ما حيغير شيء. هلا اكيد يمكن بتساعد نتنياهو، ما بتساعد نتنياهو، ما انه المهم. عفوا كنت بدي اقول له لنشأت شو اللي عندك المشكله مع نتنياهو مع ترامب؟ شو مشكلتك عندهم انه بتقول انه انت ما كنت حابب انه يجوا؟ شو عندك المشكله معهم؟
0: شو عندك مشكله مع نتنياهو؟
1: انا ما عنديش مشكله مع نتنياهو خالص، لان في تصرفات بيتصرفها، دائما بقول في حاجات عملها تحسب لي، في حاجات عملها يعني يحاسب عليها. يعني
0: هو مين ما عنده مشكله مع نتنياهو برايك؟
1: وانا بالنسبه لي حتى حادث الطائره ده ممكن يكون مش لصالح نتنياهو، لان ده اختراق امني ويحاسب عليه، يعني ممكن يحاسب عليه نتنياهو. هذا ازاي انت ما تقومش باحباط حاجة زي كده؟ يعني زي فدي ممكن تحسب ضده، يعني مش ما تكونش في صالحه أبدا في الانتخابات.
0: ممكن هيك، ممكن كمان أنه يعتبروا أنه إسرائيل مستهدفة، ويعني كمان
1: مستهدفة هيدا. دي شيء طبيعي، مستهدفة في إسرائيل لها أعداء كتير بالدول العربية، في بعض الأنظمة، في بعض يعني فيه
2: نشأة وجود إسرائيل أهم من نتنياهو، أهم من كل العلم الموجودة. بيعجبنا ناخد هالشي بعين الاعتبار على سالة، ما بياخدنا بعين الاعتبار إسرائيل هتعمل المستحيل تطبي على وجوده، مش ممكن. واليوم اللي الشي اللي صاير واللي حكيت فيه على الإذاعة من هيديك الجمعة، سياسة الاحتواء ما بقى تشتغل فيها إسرائيل، هتشتغل بسياسة الإلغاء. مين ما كان يكون، مين بده يتحدى وجوده بده تلغي إسرائيل، تلغي بيده يعني إبادة، ما في مجال.
0: شكرا لك.
2: الأحوال الأيام هي بتخلينا نشوف الأمور كيف ماشي.
0: شكرا لك سمير على المداخلة. عندك أي تعليق هيك سريع نشأت؟
1: لا أنا ماليش أي تعليق الحياة اللي قاله الأستاذ سمير كفاية، ولكن هنشوف لسه في أشياء كتير ما حدش يعرفها في هذه الحادثة، دي حتبين في المستقبل، ولكن الحادثة ممكن تكون لمصلحة نتنياهو، ممكن تكون ضد مصلحة نتنياهو. ده الشعب الإسرائيلي هو اللي بيقرر بالضبط إيه هو اللي لازم يتعمل.
0: رح نتابع نحن وياكم كمان مع موضوعنا لليوم بعد استراحة. بنرجع على الموضوع اللي كنا قبل شوية ذكرناه نشأت، هو موضوع الكارت سيرشارج يلي كمان اليوم رح يوفروا على المواطن 1%، ولكن كمان بالمقابل اللي رح يدفعها هو صاحب المصلحة يلي كمان اليوم أصحاب المصالح الصغرى اللي رح تدفع هال 1% للبنوك. يعني مشيل من ميلي منحطها بميلي تانية، والمستفيد الأكبر هني البنوك، والخاسر الأكبر هو صاحب العمل، أصحاب يعني كمان الأعمال الصغرى اللي هني رح يتضرروا من هذا الأمر، وبالوقت بده يرجع كمان الضرر للمواطن، لأنه بتالي الأمر يعني كمان اليوم هل صاحب المصلحة رح يرفع من الأسعار، ورفع الأسعار كمان رح يكون له تداعيات. خلينا نتابع بخلال هالوقت مع رأي على الهواء. معنا أستاذ هاني القدسي من لاكيمبا سيدني. صباح الخير. صباح الخير أستاذ هاني.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
3: يلا بدنا نشغل لك العالم شوي اليوم.
0: كلنا سمع لك أستاذ هاني. خلينا نسمع رأيك على الهواء.
3: أوكي شكرا.
0: بدنا نعطي صوت الراديو لنسمع بعضنا إذا بتريد حجزك على الهواء.
3: أوكي. سوري لأنه كان في عندك مداخلة. سوري.
0: شو تعليقك على الموضوع أستاذ هاني؟
3: الموضوع أنه الشعب العربي بغض النظر عن الأنظمة المبطحة وبتتلاف على مصالحة مع إسرائيل بيدلوا في حركة شعبية ضد وجود إسرائيل، وإسرائيل بحياتها ما تفكر أنه يوم من الأيام هتقعد بين العرب ويستقبلوها كإنسان عادي مثل الجسم، مثل الكانسر بالجسم الإنسان بحاولوا يستأصلوها، وهذا اللي عم بيحصل انه لا يمكن تعيش بعد الشعوب العربية لا هلا ولا بعد مليون سنة.
0: برأيك انه ما في امكانية هيك العلاقات الودية مع اسرائيل انه في دول
3: ولا في واحد بالمئة ولا واحد بالمليون، لانه الشعوب العربية رافضة كليا، اللي عم تنبطح وبتتهافت على المصالحة مع اسرائيل هي الانظمة مش أكتر من هيك. الشعوب العربية كلها رابطة الحلول السلمية، مش السلمية استسلامية، لأنه هذا اللي بده إياه إسرائيل، ما بده سلام بده استسلام، هذا اللي بده إياه.
1: بس إحنا بناء على الخبرة والتاريخ اللي كان بيقول إن اليهود والإسرائيليين واليهود كانوا عايشين في الدول العربية بسلام وأمان، وكانوا عايشين في تلاحم، وكان في اقتصاد قوي جدا، وكان في يعني عايشين في كل مكان، واليوم حتى في كل دولة اليوم حي باسمهم على فكرة، يعني في كل الدول العربية.
3: يا أستاذ ناشا تقول لي من أمتى كان في حرية واتفاق مع الشعوب العربية؟ بحياتها ما كانت في هالشيء هذا موجود.
1: كانت موجودة وكان الجنيه المصري كان
3: هلا بمصر
1: قارنة حتى بالدول الغربية كانت أعلى مستوى، وكان كنا بنصنع والزراعة وصناعة، حتى مصر كان فيها حاجة زي القطن والطويل التيلة، وكانت مصر كان في مناطق اسمها، وكانوا رجال الأعمال اليهود كانوا في مصر وكانوا في العراق وكانوا في سوريا وكانوا في لبنان وكانوا في اليمن وكانوا في السعودية، كانوا في كل مكان. ولكن جت الهجمة اللي هي شفناها احنا الأخيرة اللي هي عبد الناصر، وقبليه بشوية صغيرين كان في حراك، وكانت النتيجة اللي احنا وصلنا ليها. لكن كانوا عايشين أحلى حياة.
3: يا أستاذ نشأت انت عم بتبيض سجل الطائفة الصهيونية مش اليهودية، كشعب يهودي منحترم الدين تبعهم ومنقدرهم، ودول مناصرين للقضية الفلسطينية والقضية العربية وضد الصهيونية الإسرائيلية.
1: أنا معاك، أنا مش بتكلم على الحركة الصهيونية زي حضرتك ما بتقول بالضبط، أنا بتكلم على اليهود نفسهم كشعب يهودي مسالم يعني هيك. أنا مش بتكلم على الصهيونية، الصهيونية تختلف عن زي مثلا عندنا في بلادنا الإرهاب ملهوش علاقة بالإسلام تماما، ولكن بالضبط في إرهاب وفي إسلام، كمان في حركة اليهود وفي الحركة الصهيونية، كلهم الاثنين عندهم أجندات تختلف عن بعضهم.
0: نعم، خلينا نتابع عبي خلال هالوقت كمان. معنا اتصال من زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
2: يعني على طول سيف مشقف بيطلعنا بحمامة السلام اللي هي انه اليهود. المشكلة طيب في يهود بأمريكا لا ما عملوا دولة اسرائيل بأمريكا مثلا؟ لا بدك تيجي انت تغتصب ارض لتعمل دولة باسمك انت وتجيب شعب من اثيوبيا وما بعرف وين تلم وين في زبالة البشر تجيبها تحطها بهالبلد وتسميها بلد اسمها اسرائيل؟ لا
1: اسمها دول قصدك ارض الميعاد.
2: هلا ارض الميعاد ولا ارض ما بعرف شو؟ لا بدك تجيب انت حسالة البشر تجيبها تحطها وتعمل بلد اسمها اسرائيل على ارض مش لإلك.
0: مين حسيلة؟
2: لما بتروح تعملها بأمريكا لما
0: مين
2: بتعملها
0: هيدا مين مين حسيلة؟ شو بتقصد يعني هون بحسيلة البشر؟ لمين عم وجه هذا الكلام؟ لشعب اليهودي اللي هو شريكك أكيد. اليوم هو شريكك اليوم بأستراليا انت بس تروح على مؤسسات ومدارس.
2: شريكي انا الأسترالي مش شريكي اليهودي اللي عم بيروح يحتل اراضي ويحرق.
0: هلا انت ممكن تختلف بالسياسه انت ممكن تختلف بالسياسه مع سياسه نتنياهو والحكومه الاسرائيليه، ولكن في هونيك شعب يهودي انت شريكه، هي مفروض كمان.
2: انا عم بحكي على اللي موجود بارض فلسطين، ما عم بحكي عن الموجود باستراليا.
0: بس انت عم تقول حثاله البشر، هذه كلمه كتير كبيره، هذا كلمه مش مقبوله.
2: اللي موجودين بارض فلسطين اكيد هني حثاله البشر.
0: بدك تحدد بكل الأحوال. عندك تعليق؟
1: أولا أرض الميعاد كلام الله سبحانه وتعالى، هو اللي قال إن هو وعدهم بأرض الميعاد، وهذه موجودة في كل الكتب السماوية في القرآن وفي الإنجيل وفي كل مكان موجودة كلمة أرض الميعاد، وهم رجعوا لأرض بيفكروا إن هذه أرضهم وأرض الميعاد اللي هم لازم ينطلقوا منها ويكبروها ويخلوها من دول
2: يعني. شو الخبريات هيدي؟ وحيات الله شو الاخبار هيدي بتطلعنا فيها سيد دشقت؟ يعني سوري بكلمتي، لو الناطق باسم السفارة الإسرائيلية بأستراليا ما بيحكيون هودي يعني.
0: أوكي شكرا لك زياد. خلينا نتابع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. من كونديل بارك سيدني، صباح الخير.
4: صباح النور. يعني يا ريت بعده زياد انه كيف شكل اسرائيل عملوا دولة؟ ما اسرائيل قبل المسيحية وقبل الاسلام وقبل الكل، ما هاي دولتهم، هاي دي ارضهم هني قبل اي حدا تاني. مغلط انا شيء؟
1: حتى الانبياء يعني كلهم كانوا يعني جايين من هذه الارض ومعروفة زي ما حضرتك تفضلت قلت.
4: إنه ما فينا نحكي هيك أبدا. وكلمة كمان إنه سفالة البشر وما بعرف شو مش لايقة مش حلوة، وين ما كان في أن أو أحلى ناس وفي ناس مش كتير نضيفة تما نقول سفالة ونقول كلام مش محلة. بكل الأديان موجودين، بكل الأراضي موجودين، بكل البلدان موجودين، من استراليا ولبنان وكل البلدان. يعني لازم شوي نحترم شعور بعضنا. في بكل مديني بكل بلد بكل دياني في ناس عطلين وناس كويسين، بدنا نحترم هالامور هيدي.
0: نعم شكرا لك على المداخله. رح اتابع مع مزيد من التعليقات. جون من تشستر هيل سيدني، صباح الخير.
5: هلا كيفك؟ منيحه
0: انت؟ منيح
5: جود نعم ماشي الحال. اللي عم بيقول انه عن التيرورست هم يبلشوا من 1972 وانخطفوا الاثليتيك ان جيرماني. بعدين هيدي تاريخ، وتاريخ التيرورست تاريخ بشع وكريمنال. بعدين تاريخ اسرائيل هو من 3-4000 years ago. تاريخ اسرائيل هي الوصايا العشر، the ten commandments. تاريخ موسى ما كان فيه لا إسلام ولا مسيحية ولا دروز ولا أي شيء. بعدين تفرقت الأديان. إذا ما بيعرفوا التاريخ لازم يدرسوا التاريخ، بس ما بيدرسوا التاريخ على ضوء هني. المدينة المقدسة إلى اسمها أورشليم، المدينة المقدسة اللي بنيها الملك داود، والملك داود هو ملك إسرائيل. ولا فرق بين الصهيونية ولا اليهودية، بس هني الإديكيشن سيستم تبعهم ضد اليهود أو ضد الصهيونية. هني الإديكيشن سيستم بينينوا على الغلط. في غلط بالتاريخ، في غلط بالتعليم. بنهج بنهج العلم تبعهم.
0: أوكي. شكرا جون، بس بدي ركز أنا كمان، نرجع نركز على موضوعنا. يعني رحنا للتاريخ وللكيف تأسست اليهودية والإسلام والمسيحية، مش هيدا موضوعنا بصراحة، مش هيدا هو موضوعنا، بليز أنه ما تاخدونا لهونيك، خلينا نرجع نركز على الموضوع الأساسي اللي انطلقنا منه للكل. يعني هيدي الرسالة للكل، هو فيما بيتعلق بالنسبة لهالرحلة اللي كانت من دبي لتل أبيب، وهلا العمل اللي صار داخل الطيارة اللي قد يكون عمل إرهابي، واللي بيرجع بيذكرنا بأحداث 11 من أيلول، قدي هيدا الموضوع قد يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية اللي قد يستفيد منها كمان بنيامين نتنياهو. فنرجع لهيدا الموضوع نشأة قبل ما نروح لبريك. عندك أي تعليق على اسمانه؟
1: لا، أنا اللي حصل في دبي لسه في خبايا كتير، في أشياء كتير لازم تتعرف. وبعدين كل الحاجات دي الأحداث ده هي مرتبطة ببعض. أنا زي ما قلت احنا عندنا مشاكلنا زي علبة الكلينكس، بتطلعي منديل بتلاقي منديل
0: اليوم
1: بتلاقي منديل، بتلاقي مشكلة تانية لازقة في المشكلة الأولانية، وما نخلص إن شاء الله بنوصل لآخر منديل بقى ونبدأ يعني بوكس جديد.
0: يخلص البوكس
1: ويكون معمول بطريقة ما يلزقوش
0: في بعض قبل ما نخلص. نشأة أكيد رح نتابع معك ومع المستمعين. لكل اللي عندهم أي تعليق فيكن تشاركونا بأي وقت على مواضيع اليوم ومواضيع الساعة. بتوقف عند استراحة ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا مع البريكفاست شو. كنوا معنا وتابعونا.
6: The best hits.
7: Non-stop. Your number one hit music station.
6: Yes.
7: 2MA Australia.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus 9897-2222 خلف الKFC.
13: مبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
14: Big difference. 2MA Australia.

0: إيطاليا عملت كانت تريند خلال اليومين الماضيين هالغنية لشمس الغنية نجوى كرم. رح نتابعها نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تأمير. رح نكون مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على الموضوع رفع الرسوم على استعمال الكريديت كارد الماستر كارد كمان الكارد سيرتشارج يلي كمان اليوم نشوف هيدا الموضوع مثل كأنه عم تعتبر الحكومة حكومة ألبانيزي أنه هيدا إنجاز صارت هيك إنجازات حكومة ألبانيزي صايرة مثل إنجازاتنا نحن.
1: لا الحاجة اللي أنا مستغرب لها قد إيه سيد ألبانيزي بيفكر إن الشعب الأسترالي قد إيه يعني ذكاؤه كتير خفيف, يعني هو بيستهين بذكاء الأسترالي هنا, وده إهانة. أنا بعتبر دي إهانة. ليه إهانة؟ لأنه هو بيعتبر الشعب طيب جدا لدرجة أنه هو يعني ممكن الموضوع
0: يمرق كده
1: بالزبط. يعني مثلا هروح أنا أشتري فنجان القهوة اللي كنت بشتري الأول مثلا $5 طبعا هيكون أقل لأن صاحب المحل هو هيدفع الفرق. فيجي صاحب المحل يطلعه $6 يبقى هو كسبان كمان, وانت عاجبك عاجبك مش عاجبك اشرب كوفي عندك في البيت وخلص
0: ما في يعمل.
1: وحتى اصحاب المصالح الصغيره يعني احنا لازم نشجع الهوسبيتاليتي التورست السياحه, دي حاجات كلها يعني مش لصالح السياحه في استراليا, لان صاحب العمل هيرفع قيمه المشروب او الاكل او حيلا مصلحه, فطبعا هيكون الخاسر هو البلد هنا. فما اعرفش الشعب هل بتمرق على الشعب الاسترالي هذه الخديعه الانتخابيه انا بعتبرها او انا بعتبرها اهانه حقيقه. يعني حسيت ان هي اهانه.
0: صحيح, لان بالنهايه اليوم صاحب العمل هو رح يرفع من تسعيرة
1: طبعا.
0: وما في أي يعني حد قانون بيقول لك أنه ممنوع. حبة مثل ما قلت نشأت حبة لك اشتري ما حبة لك الله معك.
1: مزبوط يعني. نعم يعني احنا لازم نكون
0: احنا يعني بالنهاية ما رح يطلع بخسارة
1: أبداً.
0: لأنه أوريدي عم يدفع أجارات عالية, أوريدي المنتجات يلي ارتفعت أسعار البترول يلي ارتفعت أسعاره.
1: ده مش بس كده حضرتك, ده هو كمان في لحد دلوقتي في أماكن لو أنت بتشتري كاش بيدوك سعر أقل بكتير. يعني في ناس كتير جدا بدل بيقول لك بدل ما يستعمل الكارت يخلي فيه كاش في جيبه ويروح يشتري كاش, بيكون عنده 15% في يعني في مطاعم عشان تروحيها مكتوب كاش بكذا وبالكارت بكذا. عيني عينك يعني ما فيش قانون يمنع من كده. فدي ممكن تكون
0: نرجع منقول انه ليه عم تطلع شعبية بولين هانسن بهالشكل. اليوم استطلاعات الرأي الأخيرة اللي بتبين كمان من جد دي عندنا بنيو ساوس ويلز متقدمه شعبيه ون نيشن ب يعني بنسبه 31% مقارنه مع العمال اللي هي 30%. فكل هالامور هيدي عم تتراكم وعم بتبين انه في حاله غضب عند الشعب الاسترالي. ولكن مين يلي شد الهم اليوم؟ الخضر اللي بده ينافس كمان العمال, يعني حزب الخضر يلي اليوم من خلال التصريحات الأخيرة اللي سمعناها أنه مثل شدوا الهم الأحزاب الصغرى.
1: هو دائما حزب الخضر الحزب المدلل
0: عند العمال
1: عنده كلهم.
0: لا مش بل لا عنده لا كلهم لا أبدا مش
1: لأنه هو بيكون رمانة الميزان. يعني هو لو هو مال لناحية معينة ممكن
0: بس أول مرة شفنا حزب الخضر هيك منسجم بأفكاره مثلا مع الائتلاف, بنشوف أنه يمكن منسجم مع العمال أكتر
1: على حسب ما هو يستفيد. هو على قد ايه يستفيد الخضر؟ اذا في استفاده بيصوت لاي بيل بيقول عليه او اي مشروع يتناقش. ممكن ارضاء حزب الخضر مهم جدا ودائما يلعب دور كده سلبي ايجابي
0: بتلميزان مثل عنا النائب ولي جملات بلبنان.
1: نعم
0: عاملين مثل قبيه الميزان. بكل الاحوال لكل اللي عنده اي تعليق كمان بالنسبه ل اليوم بالنسبة للكارد السيرتشارج اللي إذا حابين تشاركوا فيه قدي برأيكم هيدي خدعة
1: خدعة
0: خدعة سميها نشأت خدعة.
1: نعم إهانة. أنا بعتبرها
0: كمان أكتر إهانة.
1: إهانة يعني هو بيفكر إن الشعب مش قد كده ذكي. وبعدين أي زي مثلا ارتفاع أسعار الوقود مثلا، لما بيرتفع أسعار الوقود كل السلع طبعاً بترتفع. برضو الناس لو هي هتشوف صاحب العمل إن هو هيشوف هيرفع من جهة، هو مش جاي يعني مش بيعمل بيزنس ليدفع لا من جيبه للبنوك، بيعمل بيزنس عشان هو يكون يعني يحقق أرباح.
0: نعم. معنا اتصال من السيتي سيدني. معنا محمد، صباح الخير.
2: صباح الخير، كيفك ست كلاود؟
0: يا هلا، صباح النور.
1: يا صباح الجمال،
2: ربنا يخليك ست كلاود. تسمحي لي احكي لك شوي بس عن موضوعكم ياه لو سمحتي؟
0: تفضل، كلنا سمع لك.
2: شكرا ست كلاود. يعني احنا لو انت يعني كشعوب عربي بدنا نضل نهاجم اسرائيل، نقول عن إسرائيل هي العدو الأساسي وهي العدو اللي مش عارف إيش، وهذا الكلام اللي إنا 80 سنة بنحكيه وعلى الفاضي. ليش إحنا ما يعني ليش على الطريق اللبناني ليه بنتخبى وراء إصبعتنا؟ يعني إحنا كشعوب عربية، وخليني أحكي لك عن فلسطين نفسها، منظمة التحرير الفلسطينية شو اللي قدمته للفلسطيني خلال 70-80 سنة؟ يعني روحي هسه أنت على رام الله اللي هي مقر منظمة التحرير الفلسطينية، أفخم من لاس فيغاس، من سيارات، من قصور. روح على باقي الضفة الغربية، الناس ما لاقي توكل، مضطرين يا يشتغلوا بإسرائيل يا يشتغلوا بشغلات بسيطة ما إلها أي معنى عشان بس يكفوا حياتهم. يعني إحنا بدنا نظلنا نهاجم إسرائيل إسرائيل إسرائيل. إحنا كشعوب عربية إحنا شو قدمنا؟ شو عملنا عشان احنا نجي نقاتل جيوش انا بسميها يعني حروب كبسة زر؟
0: نعم.
2: واحد قاعد تحت الاير كونديشن كبسة زر، عنده استعداد يبيد جيش كامل. واحنا شعوبنا شو عم بتسوي؟ شبابنا وينهم؟ شبابنا قسم منه بالدول الغربية بدور على فرصة عمل.
1: أنا أتمنى من كل قلبي زي ما حضرتك اتفضلت يكون محاربة الحروب اللي جاية تكون حروب ثقافية اقتصادية تكنولوجيا، يعني نكون ندخل في تنافس مع إسرائيل في أشياء إحنا يعني نسبة وجودنا فيها. لكن إحنا بالحروب والقتل والعداء والكره والحاجات دي، لأن الإنسان اللي بيكره انسان ما عندهوش الـ يعني الـ الـ الأجهزة في دماغه، ما بتكونش حرية الاختراع او حرية الابداع. الكره بيخلي عملية الابداع محدودة ومحدودة جدا جدا.
2: انا موافق الرأي 100%. يعني حضرتك خلينا نستثني الحروب، تعال على شبابنا. سامعتيني ست كلاود؟
0: أكيد كلنا سمع لك محمد.
2: أي. شبابنا وين شبابنا؟ قسم موجود في الدول الغربية عم يدور على فرصة عمل، قسم موجود عنده شهادات عليا بدولنا العربية مش لاقي فرصة عمل، قسم بيشتغل بحرف مهنية يدوب يكفي أهله، وقسم موجود بدأ يدخل بالعالم الجريمة عشان يقدر يطعمي أهله. شو عاد بنقدم لشعوبنا؟ شعوبنا العربية شو عاد بتشتغل؟ أعطيني حكومة عربية وحدي قائمة على حكومة تكنوقراط، أعطيني شخص واحد قاعد في محله وهو مستحق لهذا الشيء، وعم بقدم علم ثقافي، دعم اقتصادي، دعم أي شيء أي شيء.
0: طيب خليني أسألك محمد، يعني نحن دايما بياخد من كل وجهات النظر. هلأ الفريق الآخر بيقول أنه حسب كمان ما عم نسمع من قبل مسؤولين وزعماء إسرائيليين أنه عندهم أهداف توسعية، إن كان بلبنان، كان بسوريا، كان بغزة، أنه إسرائيل عندها أهداف. على نحن ضد الحرب ويريت نقدر نحقق السلام، ولكن طالما في هونيك أهداف لإسرائيل، أهداف توسعية، طيب كيف بدك تحقق هذا السلام؟
2: وست كلاود، طب كيف أنا بدي أحقق السلام إذا أنا ما عندي الأدوات اللي أنا أخلي إسرائيل توقف عند حدودها؟ خليها ما تتوغل لا داخل اللبناني ولا بالداخل الأردني أو الفلسطيني أو السوري أو المصري. أنا ما عندي أدوات أصلا. يعني أنت مثل الإنسان قاعد بحاربني بدبابي وأنا ما شكله يعني شو سكين. أنا ما عندي أدوات أصلا. يعني شو بقدر، كيف بقدر أوقف إسرائيل عند حدها؟ أنا بتكلم عن إسرائيل الصهيونية، ما بتكلم عن اليهود كشعب أو كدياني. كيف أنا بدي أوقفها؟ يعني إحنا شو عنا؟ شعوبنا كلها تنفتتي، دولنا كلها مطلوبة للبنوك الدولية، وضغط على الشعوب العربية لا ثقافي لا علم لا حكومات تكنوقراط لا. طب أنا كيف يعني أعطيني شو الآلية الموجودة؟ يعني هو اليهود أو عفوا الإسرائيليين عندهم علم عندهم ثقافة عندهم دعم دولي من كل جهات العالم، أنا شو عندي عشان أوقفهم؟
0: عظيم. بس خلينا
2: أنا ليش بدي أهاجمهم هم أهاجمهم هم مع أنتقد نفسي أنا كعربي أو كأي أو مسلم أو مسيحي عربي، ليش ما أنتقد نفسي أنا اللي نفسي مقصر في حق نفسي مخلي الشخص المقابلي أو الدولة المقابلي يعني تتعدى علي أكثر وأكثر لأنه أنا ما عندي أي أدوات إني أحاربها فيها.
0: عظيم. طيب هون بس حتى ما نطلع عن موضوعنا اللي كنا أكيد ناقشناه مع زميلة نشأت، هو الحاسة اللي صارت بطائرة فلاي دبي، هل برأيك قد يستفيد منها نتنياهو انتخابيا؟
2: هو نتنياهو بكل الأحوال حابب أنه يخلي الأزمة مشتعلة علشان أنه يظلوا في حالة لأنه هو عارف نفسه بعد ما يحصل انتخابات رح يتقدم للمحاكمات بتهم فساد، فهو بيحاول يعمل أي إشي في سبيل إنه يستمر في الانتخاب. هذا الإشي اللي عمله رح يستفيد من عنده.
0: طيب اللي رح يجي بعد أنت يعني في حال فشل نتنياهو بالانتخابات، هل اللي رح يكون مكانه رح يكون أفضل برأيك تجاه قضايا بتتعلق بلبنان بغزة بإيران بسوريا؟
2: لا أنا ما رح يكون مختلف، لأنه هذه السياسة اللي ماشي عليها إسرائيل هاي سياسة يعني دولية من الخارج لإسرائيل مع العرب، يعني ما بقدر يتحكم فيها رئيس وزراء. رئيس وزراء هو مجرد موظف في منصب كبير لا أكثر ولا أقل.
1: بالضبط زي ما حضرتك قلت، يعني السياسة الإسرائيلية هي ما بتتغيرش، هي موجود دستور وسياسة متفق عليها، ولكن في بعض الأشياء اللي اسمها الرتوش اللي هي حادثة بتحصل زي كده، حرب معينة خاطفة أو طويلة أو إلى، ففي حاجات ممكن بغياب الشخص ممكن تتغير الظروف، وده بيكون كمان بيعمل بيخلي ما فيش احتقان، يعني بيخفف الاحتقان وبيخفف البريشه عن الشعب بي بي بي يعني بي بسبب ان رئيس الوزراء يتغير او الشخص يتغير، ممكن ده يعمل زي ريفريش للي بيحصل او اعاده تاهيل الاشياء. ولكن السياسه عمرها ما حتتغير في إسرائيل. نعم. خالص.
0: شكرا لمحمد، بتمنى لك نهار حلو. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع فاصل قصير، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي مع زميلنا نشأة، تكونوا معنا.

0: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. For you and me, music.

0: ناجحة جدا هالغنية تشبه ناسية بهضمتها وهيك وعفويتها. معكن من راديو توأمي مع فاصل، من بعد جولة أخبار الساعة 10 كونوا معنا.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدو أستراليا.
0: أصبح ممنوعا على الشركات والمتاجر في أستراليا فرض رسوم إضافية على الزبائن عند الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم فيما يعرف باسم كارد سورتشارج. وتشمل التغييرات بطاقات الفيزا ماستر كارد وإفت بوست إضافي إلى أنواع أخرى من وسائل الدفع المشمولة بالقواعد الجديدة. يستعد حوالي 1000 موظف في شركة طيران جيتستار لاتخاذ إجراءات في عدد من المطارات الأسترالية، وسيشارك أعضاء الأستراليان سيرفيسز يونيون باجتماعات توقف عن العمل لمدة ساعة اعتبارا من يوم الجمعة مع استمرار بعض الإجراءات المتعلقة بالرسوم والخدمات غير الأساسية. في عناوين اليوم، في ولاية نيو ساوث ويلز أغلق مركز لرعاية الأطفال في باثيرست بعد تسجيل عدد كبير من المخالفات التنظيمية. في موضوع آخر، في نيو ساوث ويلز أيضا أظهرت أحدث أرقام الاستطلاعات ارتفاع في دعم ون نيشن بحسب آخر المعطيات. حصل ون نيشن على 31% من الأصوات الأولية في نيو ساوث ويلز مقابل 30% للليبر و 17% للكوليشن 12% للخضر. وفي عناوين اليوم، تحقق الشرطة في حريق متعمد بعد إحراق سيارتين خارج منزل. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tonight, Connor, with the top stories. Israel's set to ramp up security checks on pilots flying into the country after an attempted hijacking of a plane carrying more than 150 people from Dubai to Tel Aviv.